0: 27 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم إلى المواد الأخبارية وبداية بالعناوين. النقابة التونسية لأطباء التجميل تؤكد اقتراب صدور كراسة الشروط المنظمة للقطاع. وفي ليبيا انفجار يتسبب في تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن للسلاح. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت النقابة التونسية لأطباء التجميل في بلاغ لها أمس عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، واعتبرت أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، وتمكن كراسات الشروط حسب بلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. النقابة بيّنت أن اعتراف السلطات بهذه الإشكالية يعتبر تقدما، وأكدت أنها ستواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. صدرت براءة رسمية جمهورية تونسية 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس، ويجرى ابتداء من غرة نوفمبر القادم بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات، وذلك استنادا إلى الدستور والمرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الفصل الثالث جديد من هو. صدر أمس براءة رسمية الجمهورية التونسية في عدده الصادر القرار المشترك مؤرخ في 17 أوت الحالي، يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لتجهيز المسابح العمومية المغطاة بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه بكلفة تقديرية تبلغ 8.2 مليون دينار، محمولة على صندوق الانتقال التقي. ويشمل البرنامج وفق القرار المشترك الصادر عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية ووزير الداخلية ووزير الشباب والرياضة تجهيز 12 مسبحا مغطى بمحطات شمسية جماعية لتسخين المياه. في أبرز أخبارنا العالمية، أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام ليبية انفجارا ضخما هز مخزنا للسلاح في مدينة مصراتة. وقع الانفجار في منطقة الغيرانة نتج عنه تطاير القذائف والصواريخ من داخل مخزن السلاح وفق ما نشرته صحيفة المرصد الليبية. أجرى وزير الخارجية العماني اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني، بحث خلاله أخيرا المستجدات الإقليمية واستئناف الحوار والمفاوضات، وبحث الوزيران سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض وتطورات الملاحة في مضيق هرمز حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية. ختاما، بدأ مجلس الأمن الدولي رسميا في مشاوراته لاختيار أمين عام جديد للأمين للأمم المتحدة خلفا لأنطونيو غوتيريس الذي تنتهي ولايته الثانية في نهاية العام الحالي، وتبدأ عملية اختيار بإجراء اقتراعات استطلاعية غير رسمية بين أعضاء مجلس الأمن، وتستمر هذه الاقتراعات إلى غاية شهر أكتوبر القادم حيث يبرز مرشح يحظى بتأييد الأغلبية دون أن يستخدم ضده حق النقد ولو لمرة واحدة من قبل أي عضو من الدول الخمس الدائمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhar FM Music News.

on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

عالفاضي كم عود ملوش ولا سبب في الحرق إلا المرة دي.

جوهرة FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم على جوهرة فام الدنيا وما فيها. اليوم هو السبت 22 أوت 2026 الموافق للتاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا هي 6 متاع صباح، وكيف كل يوم خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا الجزء الثاني من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: الستة وعشرين دقيقة على جوهرة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في الاستماع لنا في موعد جديد من الماتينال ويكاند على جوهرة اف ام بتاريخ اليوم السبت 22 أوت 2026. ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله نهاركم فل، الناس الكل مهما كانت الوجهة متاعكم نقية هدايا، حتى زيدا اللي مازال يسمع فينا في دارو في مود هكا ديكونتراكتي على الاخر، يحب يبدا نهاره على بكري، يحب يستمتع بنسمة الصباح، نقولوا ان شاء الله تتونس معنا، وإن شاء الله من خلال متابعتنا وأخبارنا تكونوا الناس الكل على باج. الموعد متاعنا يدوم 3 سوايع من زمان، دونك إن شاء الله رفقة تكون طيبة مع الإيكيب الكل. جمال بوقديدة في التنسيق العام رفقنا صباح اليوم، سمية صغير في الإخراج التقني، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منيل جبل الله من قسم الأخبار، وليد الجزيري زاد حاضر معنا من قسم الرياضة، وسلام هني معكم كيف كل ويكاند كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. إن شاء الله نهاركم فل، والبداية تكون بيان سور بالموسيقى، ونستفتح ديما الموعد مع السيدة فيروز وستة ونص يتجدد لقاء مع منال إن شاء الله في آخر الأخبار والمستجدات، أولى الفقرات المباشرة اللي من خلالها تكونوا على علم شنو فما جديد في تونس والعالم اللي هي لانفوغاما.

0: L'Inforama.
1: رجعنا لكم بالانفوراما في الماتينال ويكاند. مرحبا بكم الناس الكل وقايت هذيا. نشوفوا شنية آخر الأخبار والمستجدات معك يا منال. صباح النور. أهلا وسهلا.
2: صباح النور سنة. أهلا وسهلا بك بكل مستمعي جوهرة فام. نبدأ بخبر للأسف فقدان 13 تونسي بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. تم إنقاذ 2، حالة واحد منهم حرجة، وكما قلت فقدان 13 تونسي. كان أبحر هذا المركب يوم الخميس، فجر يوم الخميس، هذا ما أكده مصطفى عبد الكبير. بعثت المنظمة الدولية للهجرة بتونس أكدت أنه تم أو استفاد 25,100 مهاجر غير نظامي من آلية العودة الطوعية. النقابة التونسية للأطباء التجميل أعلنت عن صدور وشيك لكراسات الشروط المنظمة للقطاع. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي يجدد حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرض أمريكية. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بجيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري، اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في البرنامج 4 مقابلات. النقل مش يعطينا فكرة عن النقل التلفزي لمقابلات الجولة الأولى. أيضا آخر أخبار انتقالات اللاعبين. بالنسبة للوفد التونسي واصل مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. منتخب كرة القدم يواجه مقدونيا الشمالية. منتخب كرة الطائرة يواجه إيطاليا. وأيضا وليد باش يعطينا أخبار الكرة في أوروبا. هذه تقريبا أبرز العناوين الوطنية الدولية والرياضية.
1: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على فونكو. هذي احنا نكملوا ملا توت سويت في الماتينة الويكاند بالموزيكا. نرجو لكم بمتابعات وأخبار أخرى، وديما إيقاعاتنا توقيت هذي تكون هكية عندها نسق تصاعدي كما نقولوا اختي واختي لاستقبال نهار جديد وصبحية جديدة. إن شاء الله مبروكة سعيدة عليكم الكل مستمعينا.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: على موجتنا صباح النور، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. المتينة الويكاند تتواصل حتى لتسعة، وبعد شوية الموعد باش يكون إخباري مع منال جبل اللي باش يكون حاضرة إن شاء الله السبعة بالضبط في تحرير وتقديم النشرة الرئيسية الأولى للأخبار. وإحنا كالعادة باش نعملوا طلع على آخر التطورات الجوية، خصوصا بعد التقلبات الجوية اللي عشنا على وقعها يوم أمس. هي ما شملتش عديد المناطق في تونس، دونك كانت محصورة تقريبا في بعض المناطق غرب القيروان، شمال سيدي بوزيد، بعض المناطق من أسفاق باش نرجع لهم بيان سور بأكثر تفاصيل في علاقة بكميات الأمطار اللي تسجلت يوم أمس وتوقعات العامة لطقس اليوم. زعما نستناو تقلبات جديدة وإلا باش يتواصل الطقس في استقرار بالنسبة لليوم، خصوصا مع درجات الحرارة المتوقعة الدنيا والقصوى. ما تنسيوش اللي عندنا موعد دقار مع الفرحة وعيد الميلاد، فيقوم عيدك اليوم موعدنا كيف العادة يومي. العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 22 أوت وتحب تعمل له سوربريز، مرحبا بيك. تنجم تبعث لنا نمروه هو شكون زيدا وتبعث لنا شو الميساج اللي تحب توصله له كلمة كلمة على 85 990، وخليه الباقي علينا سينو باش نكملو توت سويت بالموسيقى. مع أجمل تحية لكم الكل المستمعين، خصوصا اللي سمعت تسمعوا فينا وانتم مقازين ربي في الطريق للخدمة، وإلا عندكم شؤون وإلا عندكم ديبلاسمون التوقيت هذايا. والناس زيدا ما ننسيهمش اللي خموا برشا ويحبوا برشا التبحيرة عصبح بكري، يقولون مشارة تستمتعوا بمختلف الشطوط التونسية وتعديوا صبحية مزيانة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. 216 تونسيا بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية، وانفجار مخزن ذخيرة جنوب مصراتة الليبية دون خسائر بشرية. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يقول اليوم أن 16 تونسيا فقدوا بينهم امرأة حامل بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء بحرهم باتجاه إيطاليا، فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة، مشيرا عبد الكبير إلى أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بنجردان بالإضافة إلى زوجين. استفادة 25,103 مهاجرين غير نظاميين من آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج منذ أحداثها، من بينهم 4,829 مهاجرا عادوا إلى أوطانهم منذ غرة جانفي 26 و2000، وفق معطيات تم استعراضها خلال لقاء جمع أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامر، الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس. هذا وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ لها بأنه تم خلال لقاء تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. وجدد وزير الشؤون الخارجية في هذا الإطار التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة ترتكز على المسؤولية المشتركة الحقيقية واحترام سيادة الدول والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن في بلاغ لها عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع، معتبرة أن كراسات الشروط تعد تقدما بارزا سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، كما تمكن كراسات الشروط حسب البلاغ من مزيد تأطير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. هذا وذكرت النقابة أن هذه المعركة التي خاضتها لم تكن ضد مهنة أو أشخاص بعينهم، وإنما كانت معركة من أجل سلامة المرضى ومن أجل جودة العلاج واحترام القانون، لافتة إلى أن طب التجميل اختصاص طبي قائم الذات ويستوجب تكوينا طبيا ومهارات خصوصية وتجهيزات مطابقة ومعرفة بالتعقيدات وخاصة بالقدرة على التكفل بالمريض في حال وقوع حادثة. وبينت النقابة أن اعتراف السلطات بهذه الإشكالية يعتبر تقدما، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع السلطات المختصة من أجل ضمان تطبيق القرارات التي سيقع اتخاذها على أرض الواقع، وحتى يمارس طب التجميل داخل إطار آمن ومقنن يحترم المرضى. دوليا، هز انفجار عنيف مخزنا للذخيرة في منطقة جنوب مدينة مصراتة الليبية مساء الجمعة دون تسجيل خسائر بشرية. وقال عضو مجلس أعيان مصراتة أحمد التويب إن المنطقة التي وقع فيها الانفجار غير مأهولة بالسكان، مؤكدا اقتصار الأضرار على الخسائر المادية دون وجود حصر دقيق لها حتى الآن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يعرف مع من يمكنه التفاوض في إيران، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأنه لا يعتقد أن أحدا يرغب في تولي منصب الرئيس في البلاد. مجددا ترامب حديثه عن أنه يعتبر مضيق هرمز أرضا أمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومؤكدا أيضا أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى صفقة، متوقعا أن تنخفض أسعار الطاقة بمجرد انتهاء العمليات المتعلقة بإيران. من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي إن الجيش الأمريكي أمن مرور نحو 15 مليون برميل نفط

0: عبر مضيق هرمز بمتوسط 8 ملايين برميل يوميا خلال 7 أيام، مؤكدا استمرار تدفق النفط عبر المسار الجنوبي للمضيق. ختاماً، قاضية أمريكية تلغي سياسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات الهجرة لمقدمي الطلبات من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: classement fait le week-end. Matinale week-end. Météo. Le jour FM.
1: السبعة وسبعة دقائق على جوهرة فم. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. تتصفيد نقدم لكم النشرة الجوية الخاصة بطقس اليوم السبت 22 أوت 2026. العنوان هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وتتراوح القصوى بين 35 و 39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و 43 درجة ببقية الجهات. رغم هذا يبقى نقاوة طقس مغيم جزئيا اليوم بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة سحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بشكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة. أول النهار ما عندهاش تأثير كبير برشا على حالة السواحل، لكن بشتقوى الريح نسبيا بعد الظهر بالسواحل، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

0: معيد اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
1: عيدك اليوم موعد قار مع الفرحة وأعياد الميلاد على جوهرة فام. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. والبداية اليوم باش نكونوا مع سميرة الشحاوي من سيدي حسين اللي نقولوا لها صباح النور. يا سميرة
2: صباح الفل.
1: أهلا وسهلا يا لله مرحبا بيك في المباشر على جوهرة فام.
2: يعيشك مرحبا بكو. يعيشك
1: قيمناك احنا صباح ولا أنت بطبيعتك ماتينال؟
2: أنا ماتينال.
1: يا لله مرحبا بيك. مرحبا بيك يا لله في مناسبة سعيدة سمعنا صوتك اللي هو عيد ميلادك اليوم.
2: يا عايشك ميرسي.
1: يا لالا ان شاء الله كل عام وانتي حياه بخير.
2: يفضلك ميرسي
1: بوكو. وان شاء الله ايامك كلها فرحه وكلها اعياد. وانت قل لي شكون من صديقاتك المقربات اللي انت تحبها برشا وهي زيدا تحبك برشا وعمرها ما تنسى عيد ميلادك؟
2: سيرين بخادم صاحبتي.
1: هذيك هي يا لالا. هذيك هي اللي بعثت المساج ووصلت عليك وقالت افرحونا بسميره راني نحبها برشا وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله في الخير يا سميره.
2: امين. حتى نحبها برشا وربي يفضلها. سيرين
1: عيد ميلاد سيرين وقتاش؟
2: سيرين ديسمبر كروا.
1: ديسمبر. هاي يا لالا ان شاء الله احنا باش نسمعوا صوت سيرين في ديسمبر مالا.
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ربي ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم سميره وسيرين ويداوم عشرتكم ان شاء الله في الخير يا لالا.
2: ميرسي بوكو. ميرسي بوكو.
1: شكرا.
2: يعيشك شنهارتي.
1: يعيشك بالامثل ومن خيرك. تحيه للمستمعين الكل في تونس العاصمه. ما نعرفش اذا فما تليفون اخر ولا سمية فما. الو مرحبا.
3: الو صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين يا لالا مرحبا بيك. يعيشك. صح النوم. صح النوم.
3: عايشة.
1: اي لشكون هذايا نقولها صح النوم للناس اللي ترتاح اليوم بالسبت صدفه ولا واخذه كونجي بمناسبه العيد ميلاد؟
3: كونجي. واخذه كونجي. اليوم اخر. اليوم اخر.
1: بالحق بالحق.
3: بالحق.
1: يا لله ان شاء الله ايامك كلها راحه وايامك كلها افراح. سونيا الملكي من القلعه الكبيره هكا ولي؟
3: هكا صحيح.
1: مرحبا بك يا لالا وديزولي كان قيمناك الصباح بكري رغم اللي انت كونجي.
3: لا احنا صباح عايش.
1: يعيشك يا لالا. دونك خنوصلوا لك الميساج. دونك الديديكاس يوصلك من عند راجلك عمر عبيد واولادك بيرم وبيلسان اللي يقولوا لك نحبوك برشا برشا. مش يا احلى لحظه في حياتنا بركة ان شاء الله ديما ديما لحظتك وديما وجودك ديما في حياتنا ويهديوا لك زاد الاكستري هذا.
4: يا احلى لحظه في حياتنا.
1: عايش.
3: ان شاء الله ربي يصلح لهم وان شاء الله ربي يخليهم ونحب نقولهم نحبكم برشا برشا هما احلى حاجه في حياتي الكل.
1: يا لله ربي يفضلكم لبعضكم وان شاء الله ديما ايامكم فرحه واعياد يا سونيا. شكرا ليك. شكرا ليك وان شاء الله كل عام وانت حيا بخير. دونك نتعداو توت سويت للفوت مونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره اف ام. زاد ما ننساوش اليوم ايمن قريبه من سوسه. دونك اليوم عيد ميلاده وديديكاس يوصلوا من عند عمو بشير قريبه اللي يقولوا نحبك برشا وربي يفضلك ويخليك وينجحك ان شاء الله في حياتك. يلا نتعداو للفوت. تختاروا لي رقم بين واحد واثنين ونشوفوا شكون سعيده الحظ اليوم اللي باش تلبس المونغيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره اف ام. يقولوا لي رقم اثنين ان شاء الله الف مبروك سونيا الميلكي تلبسها بالصحة يا لله وإن شاء الله أيامكم كلها أعياد وكلها فرحة ديما على جوهرة فام. المشوار مازال متواصل في المتينة الويكاند حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل وما تنسيوش السبعة ونص الموعد يكون رياضي مع وليد الجزيري من خلال آخر الأخبار والمتابعات الرياضية جوهرة سبوغ.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 على 85 990 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: صباح النور، صباح الورد. الموعد اليوم انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسمها الجديد 2026-2027. 16 فريق فيهم 4 مدربين أجانب. النجم الاتحاد المونستيري ترجي الملعب التونسي 12 مدرب تونسي مع انسحاب 2 مدربين قبل انطلاق البطولة، ومشرف عام يعود من جديد للإشراف على التحكيم سيد ناجي جويني. اليوم في البرنامج 4 مقابلات والتحكيم الأجنبي حاضر منذ الجولة الافتتاحية. 4:30 الملعب التونسي بمدرب برتغالي يواجه نادي الصفاقسي بعودة نبيل كوك لتدريب الفريق، تحكيم بديس بن صالح، وفي الفار أزمير ساغروفيتش من سلوفينيا. مباراة منقولة على الوطنية الأولى، تنعطيكم النقل التلفزي لكل المقابلات، وكل المقابلات الجولة الأولى بشكون منقولة تلفزيا. المباراة الثانية اليوم ديما 4:30 أمام حمام سوسة، مدرب يوسف المواهبي اللي يعوض محمد علي نفخة قبل انطلاق البطولة يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري، مدرب فرنسي يدخل المباراة دون منتدى به جدد بسبب عقوبة المنع من الانتداب، إضافة الغياب ريان بسباس، يوسف الحرش، ريان بوقديدة المتواجدين مع المنتخب الأولمبي. مباراة حكمها حسام بن ساسي، وفي الفار ألكسندر ماتكوفيتش. مباراة بشكون منقولة على الوطنية الثانية، تقدم سقيت الدائر اللي صعد للرابطة الأولى وحافظ على إطاره الفني يواجه شبيبة العمران، تحكيم حسن النايلي، وفي الفار حمزة جعيد، تسجيل المباراة هذه بشكون مسجلة على الوطنية الثانية، بداية من السبعة متاع الليل، اتحاد بن قردان نادي حمام الأنف، تحكيم سيف الورتاني، وفي الفار خالد جويدر، تسجيل على الوطنية الثانية، بداية من 9 متاع الليل. خدم مقابلات اليوم غدوة، بقية المقابلات 4 مقابلات ديما 4:30 متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي نجم الساحلي، تحكيم هيثم الترابلسي، في الفار أزمير ساكوفيتش من سلوفينيا، نادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي، النجم المتلوي النادي الإفريقي حكم المباراة أمير لوسيف، في الفار ألكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا، الترجي جرجيس الأولمبي الباجي أمير البقير اللي حكم المباراة، وفي الفار هيثم جيرات. الرابطة الوطنية لكرة القدم رفضت طلب النجم والترجي بتأخير موعد مباراتهم المقرر غدوة لحد من 4:30 متاع العشية للستة متاع العشية لأسباب أمنية. النجم الرياضي الساحلي أعلن انطلاق عملية تسويق القميص الأبيض للفريق عبر منصة اللجنة المستقلة لفض النزاعات، على أن تتم عملية التوصيل والاستلام بداية من يوم 15 سبتمبر.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتين.
4: البارح كان افتتاح الدورة 20 الألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تارانتو الإيطالية. الثنائي فراس القطوسي وسندس حشانة رفعوا الراية الوطنية في حفل الافتتاح. الوفد التونسي يتضمن 176 رياضي ورياضية، 67 إناث و109 ذكور في 28 رياضة جماعية وفردية. في التايكوندو اليوم البطل العالمي والأولمبي خليل الجندوبي يدخل المنافسات يواجه سلوفيني مولج في وزن أقل من 68 كيلوغرام. المنتخب الوطني للكاياك اللي ترشح بكلهم للدور النصف النهائي يدخل اليوم منافسات نصف نهائي مختلف في السباقات. منتخب كرة القدم اللي درب فيه أنيس بوجلبان أقل من 21 سنة يستاهل اليوم مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، يواجه منتخب مقدونيا الشمالية، مباراة تنطلق 8 متاع الليل. منتخب الكرة الطائرة وبعد انتصاره في الجولة الأولى ضد المنتخب الجزائري 3-0 يواجه اليوم المنتخب العربي العملاق المنتخب الإيطالي اللي فاز بدوره في الجولة الأولى ضد البرتغال. مباراة تنطلق 9 متاع الليل. منتخب السيدات لكرة اليد يواجه المنتخب الإيطالي بداية 7 متاع العشية.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارانتو 2026 على جوهرة فنتي.
4: ماهر بالصغير انتقل فريق التعاون الليبي بعد نهاية تجربته مع النجم الساحلي. ضياء الدين الجويني المدافع المحوري من جديد يعود للبطولة التونسية. ينتقل صفوف ترجي جرجيس بعقد مدته موسمين. ضياء الدين الجويني 30 سنة سبق له تقمص أزياء أمن حمام سوسة الأولمبي البيجي الاتحاد الرياضي المنسيري وتجربة احتراف في المغرب والعراق. الفيفا أصدر عقوبات على المنتخب الأرجنتيني بعد أحداث مباراة نهائي كأس العالم في جويلة فارت. الفيفا صلت غرامة مالية بمليار ضد الاتحاد الأرجنتيني، إضافة أنه يلعب زوز مقابلات فوق أرضية ميدان بحضور 50% من جماهيره. إيقاف اللعب بارادايس 10 مقابلات، مولينا 7 مقابلات، ألماندا مباراة. مختلف البطولات الأوروبية رجعت لل وانطلقت في موسمها جديد 2026-2027. الدوري الإنجليزي الجولة الأولى البارح أرسنال فاز على كوفانتري 3-0. اليوم مضى 3 إيفرتون كريستال بالاس، 5.5 برايتفورد توتنهام. الدوري الفرنسي البارح مارسيليا بسهولة تفوز برباعية 4-0 على ستراسبورغ. اليوم 8 غير بعد تولوز ليون 3 البي اس جي. الدوري الإيطالي اليوم الجولة الافتتاحية 5.5 الأنتر يواجه مونزا صعد لصعد للدرجة الأولى الإيطالية. 8 غير بعد ما جنوا يواجه نابولي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية. ما تنسوش موعدكم اليوم بداية من 4 متاع العشية مع راديو سبور واستوديو مباشر لنقل مباريات الجولة الأولى ذهاب من البطولة.
3: تسمعوا في الويكاند مثل تلتة سنطة ماتينال ويكاند

0: 24 3000.
1: تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.
2: من الاخر ومن غير مقدمة في أشقة السول نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل50% و70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت hA.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: جوهرة
2: publicité.

0: فتسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهر اف ام تي موش مع الموجة.
1: 50 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم الناس الكل. المتينة الويكاند معاكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح، نحكي عديد الأخبار، نواكب ديما نسق إيقاع الحياة اليومية عند توينسا الفترة هذه. وتعرفوا أن الاستعدادات كبيرة الفترة هذه للمولد النبوي الشريف، وليقول المولد يقول أوتوماتيكيا القيروان، واستعدادات كبيرة وكبيرة جدا. هذاك علاش حابين نذكروا كل مستمعين أنه فما عديد الإجراءات باش يتم اتخاذها في الأيام القليلة القادمة احتفالا بالمولد النبوي الشريف، كيما منع الانتصاب بعدد من الشوارع والساحات انطلاقا من اليوم. وهذا حسب البلاغ اللي قدمته بلدية القيروان في علاقة بمنع الانتصاب بالشوارع والساحات المحددة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للعام السنه اللي هو 1448 للهجرة الموافق 2026، وهذا في إطار تنظيم الحركة التجارية والأنشطة المرتبطة بالمناسبة الدينية هذه. دونك قرار المنع باش يشمل شارع إبراهيم بن الأغلب بالطريق الممتدة بين البركة على الأغالبة ومقام سيدي الصحبي، محيط المقام الكل إلى جانب ساحة المغرب العربي حتى الفين نوصلوا لمقام سيدي الصحبي. ويشمل المنع أعزادة شارع الثقافة بالحي التجاري اللي قدام دار الثقافة بالقيروان، وساحة أولاد فرحان، وساحة وقوف السيارات والحافلات، وشارع عائشة أم المؤمنين بطريق الرابطة بين مفترق ابن الجزار ومفترق أولاد فرحان، واللي توصل زادة إلى جامع عقبة ابن نافع. القرار هذا يشمل زادة ساحة الشهداء بباب الجلادين، وشارع قرطبة اللي ممتد من مفترق باب جديد إلى مفترق السيوري. والبلدية تأكد أنه بش يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الانتصاب في الأماكن غير المرخص فيها، مع حجز المواد والمعدات المستعملة بالمواقع المخالفة. ونعرف وإحنا مع قرب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف إحنا تكثر الحركة التجارية والاقتصادية، ونحب صحيح ديما الناس الكل تسترزق حتى ولو في المناسبات هذية، والناس الكل تخدم على رواحها، لكن يلزمنا زادة نلتزموا بالنظام العام، خصوصا كي تبدأ بلاغات رسمية صادرة عن جهات رسمية كما بلدية القيروان. أكثر تفاصيل ديما تقراوها على موقعنا www.jawharafm.net، وإن شاء الله يا ربي الظروف الكل تكون طيبة والاحتفالات تكون الكل مزيانة. وانتوما اللي تسمعوا فينا وما كمش تسكنوا في القيروان أو قراب من القيروان، ونجيبوا لكم هكا المقترح، علاش ليه نجم تكون وجدكم القيروان في الأيام القليلة القادمة وتعيشوا على وقع الاحتفالات اللي هي تكون ديما سبيسيال في القيروان. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى، خمسة دقائق بالضبط، والتحقوا بينا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة في جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية بتاريخ اليوم السبت 22 أوت 2026.

0: تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهر اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهر اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
2: جوهرة أفهم
3: بوبليسيتي من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدو على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من لملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: جوهرة
3: اف ام بوبليسيتي.
0: تسمعوا في الويكاند ماتينال ويكاند على جوهرة اف ام تي في، موش مع الموجة. ريفو دو بريس.
4: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند ولقيت هذايا كيف ما تعودنا ديما جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحافة التونسية وكل التفاصيل باش كونوا معاك. منال مرحبا بك من جديد.
5: أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور من جديد. ذكرى المولد النبوي الشريف على الأبواب، هذاك علاش نلقاو في الصفحة الأولى لجريدة الشروق الورقية اليوم عنوان يتعلق بهذه الاحتفالات، وأكيد الأنظار الكل على مدينة القيروان الملقبة برابعة الثلاث. احتفالات المولد النبوي تستقطب آلاف الزوار، وهذه الاحتفالات تنشط الحركية الاقتصادية بالقيروان، وهذه المناسبة الدينية لا تقتصر على الجانب الديني والثقافي والتنشيطي بل تتعداه لتكون فرصة للتعريف بالمخزون التاريخي والحضاري والتراثي للمدينة، وتنشط الدورة الاقتصادية بالجهة طيلة أيام الاحتفال بهذه الذكرى. موضوع آخر حكيت عليه الجريدة، عملية غسيل الأموال. قالت أنه عدة أرصدة بنكية متوزعة في عدد من المؤسسات المالية كشفت عن وجود شبكات دولية متورطة في عمليات غسيل الأموال تتم داخل التراب التونسي، وتورطت فيها عناصر إجرامية تونسية وأخرى تحمل جنسيات أجنبية. عناوين عديدة في جريدة الصباح، منها ما تعلق بالمواد الأساسية. قالت المواد الأساسية في تونس نقص مفتعل يربك السوق ويضاعف لهفة التونسيين. تحدثت كذلك على أسعار الدواجن، رئيس الغرفة الوطنية للدواجن يقول أنه ضبط أسعار الدواجن جاء في وقته والأسعار الجديدة تم دراستها بالتنسيق مع وزارة التجارة. أيضا من عناوينها اللي نلقاها على أيون موضوع السكن الجامعي، وإحنا أيضا على أبواب العودة الجامعية الجديدة. وقالت الجريدة مع انطلاق تسجيل السكن الجامعي الترفيع في عدد الأسرة إلى 54459 سرير وأحداث مبيتات جديدة. موقع الصريح أونلاين نتحدث على العودة الطوعية لأكثر من 25 ألف مهاجر، من بينهم 4829 عادوا إلى بلدانهم منذ غرة جام في 2026. هذا ما تم تأكيده في لقاء وزير الخارجية مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس. أيضا الجريدة تحدثت على طب التجميل وتحذير النقابة من منتحلي صفة أطباء تجميل، وكذلك تحدثت على الإعلان الغرفة النقابية لأنه قريبا سيصدر كراس شروط منظم لمراكز طب التجميل. ونختم بأجواء المهرجانات اللي أغلبها كما تعرف أسدل الستار عليها. الشروق عنوانها بين بيع السهرات وصنع التاريخ، هذا ما تبقى من ستينية مهرجان قرطاج. وعنوان آخر حين يصبح الجمهور مغنيا والفنان متفرجا. الصباح كذلك قالت قرطاج استعاد بعض من بريقه في 2026 والمعادلة الفنية الجماهيرية تحتاج إلى مراجعة. تقريبا هذه كانت أبرز العناوين.
4: شكرا ليك منال، يعطيك الصحة على الجولة هذه. احنا بيان سور باش نبدلوا الاختصاص توت سويت باش نعملوا طلع على الورقات الرياضية شنو نجموا نقراو فيها صباح اليوم، خصوصا انه اليوم باش ننطلق الجولة الأولى من البطولة الوطنية وباش ننطلق المباريات، دونك أكيد فما برشا عناوين وبرشا كواليس نجموا تطلعوا عليها، وكل التفاصيل مع وليد الجزيري توت سويت. وليد مرحبا بك، اهلا وسهلا.
2: صباح النور سناء، صباح النور الناس كل اللي يسمعوا فينا اليوم. البطوله التونسيه مختلف البطوله الاوروبيه.
4: الاوروبيه في بالي بداوا عندهم
2: بداوا ايطاليا اليوم الجوله الاولى، البطوله الفرنسيه، البطوله الانجليزيه، البطوله الاسبانيه البارح واليوم، فماش خروج اليوم.
4: عندك انت
2: كلمه تنزل يخدم. باهي جولتنا الرياضيه نبداوها بجريده الشروق تحت عنوان البطوله تعود بعد ما خاض عسير فرجة بين البقلاوة والصفاقسي، ويوم تاريخي لسقيت الدائر بما أنها لأول مرة في تاريخها باش تلعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي المشروع الجديد سيوفر 30 مليار في الموسم. النادي الرياضي الصفاقسي جدل حول الانتدابات، والفريق يواصل رحلة البحث عن مهاجمين متوسط ميدان هجومي. مدربو أندية الرابطة الأولى 4 أجانب وتغيير في 12 جمعية، معناتها 16 فريق فيهم 4 أجانب اللي هما النجم الاتحاد المنشيري الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي، والبقية مدربين التوانسة. موقع الصباح نيوز الياس الصخيري يجدد العهد مع كولن الألماني. ضياء الدين جويني المدافع المحوري يتعاقد مع ترجي جرجيز. الترجي الرياضي غيابات بالجملة في مواجهة النجم غدوة 4:30 متاع العشية. حمزة جلاسي وشهاب الجبالي بسبب الإنذار الثالث، محمد دراجر بسبب الإصابة، والبرازيلي ريبيرو بسبب عدم الجاهزية البدنية. موقع من جريدة الشروق وصباح نيوز نمشي الموقع الصريح، كرة اليد تأهل منتخب الصغريات لبطولة العالم مواليد 2010. إسبانيا تصر على احتضان نهائي مونديال 2030. كما نعرفوا كأس العالم 2030 باش تكون في إسبانيا، البرتغال والمغرب وكل البلاد يصر أنه
4: الفينال عنده.
2: إسبانيا تصر أنه النهائي عندها، البرتغال تصر على النهائي عندها، والمغرب خاصة قاعدة تبني في استاد جديد تصر على النهائي عندها. تقريبا لأول مرة
4: قبل 4 سنوات
2: قبل 4 سنوات ما نعرفوش النهائي وين باش يصير، مثلا سنين قبل 8 و10 سنوات نعرفوا النهائي.
4: هي ما فيهاش قاعدة الحكاية هذه،
2: ما فيهاش قاعدة، توا كل واحد يضرب على دربوه.
4: فوالا، خصوصا مع التوندونس هذه يقول لي قداش من كوب مونديال معناها تصير هكا مشتركه بين عديد البلدان.
2: تقريبا هذه الرابعه،
4: هذه الرابعه ولا الثالثه
2: 2034 في السعوديه وحدها، لكن قبل هذا 2030 ما نعرفوش النهائي وين باش يصير.
4: وانت بطبيعه باش تكون مراسلنا في المونديال هذايا ان شاء الله. شكرا ليك وليد الجزيري، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لكل الاخبار. نتعداو بكم توت سويت لاخر التحليلات بالنسبه لطقس اليوم.
6: ميتيو على جوهرة FM.
4: تقريبا ما فهميش تغيير كبير برشا مقارنة بالنشرة الجوية اللي قدمناها لكم السبعة متاع الصباح. العنوان الكبير لليوم انه فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، لكن هدايا ما يمنعش انه فما تقلبات جوية منتظرة بعد الظهر، ونقدم لكم توت سويت اكثر تفاصيل. المعدلات القصوى بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم تتراوح بين 35 و39 درجة باغلب المناطق وخصوصا بالمناطق الساحلية، وبين 40 و43 درجة ببقية الجهات. حالة السماء باش تكون مغشاة بسحب كثيفة انهار اليوم، فتدريجيا أكثر كثافة خصوصا بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بشكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، سرعتها ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة، لكن بشتقوى نسبيا بعد الظهر بالسواحل، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية المجالات البحرية.

0: Tuskur uudet tonkot. Andi.
1: وعبر على رأيك
0: كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 73 24 3000 29100 وإلا 73 24 3000.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% و 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس. C'est la deuxième démarque chez MAC Cosmetics. Profitez de remises exceptionnelles allant jusqu'à 50% sur vos produits make-up préférés disponibles dans nos boutiques MAC La Marsa, MAC Azure City, MAC Molofsus et MAC Manzassin. Sublimez votre été avec MAC. Publicité.
0: Passement fin de week-end. Matinal week-end.
3: واللي يحب يستغل نهاره كامل معليه كان يرتاح من موضوع الدبارة على بكري برشا. هذاك علاش لقيت يلتحق بينا شيف لطفي بن عربية في دبارة جديدة. نقول لك صباح النور يا شيف. أهلا وسهلا.
4: صباح الخير مدام، مرحبا بك، مرحبا بكل يسمع فينا وشاهد فينا في نهاير سبت، نهاير مزيان
3: إن شاء الله يا ربي. إن شاء
4: الله أجواء كل هكا طيبة
3: إن شاء الله.
4: سلموا عليك كل مستمعين مستمعات في القلعة وفي تونس وفي بروكسل.
3: سلمنا عليهم يا سيدي ومرحبا بهم.
4: سي محمد عمارة مستمع مش وفي، هو أكثر من وفي، ما قلتش أنا شنو اللقب اللي نعطوه له على وفاه للجوهرة فام.
3: مرحبا بيه، مرحبا بيه ويعطيه الصحة. دونك دبارة اليوم شنو باش تقترح علينا شاف في دبارة جديدة؟ دونك باش تكون خفيفة
4: أكيد
3: وسريعة خصوصا. دونك حسب التصاور اللي شفتها
4: تقليدية
3: تقليدية
4: في القلعة،
3: اي
4: القلعه الكبيره بالذات،
3: فهمتي؟
4: خلينا نقولوا الناس الكبارات اللي هما تو ما عادش حتى ينجموا يعملوها الدباره هذه، اللي هو نقولوا احنا فلفل المترشق وفيه طماطم فيه الفلفل وفيه التابلو كرويه والثوم وجنبه شنو تلقى؟ تلقى السردينه، يا تلقاها يا مشويه يا مقليه. تو ولات في كرياسيون، فما ابداعات جديده ولاو يعملوها كل مبطن، كل البولات، كما نجم نحيوها.
3: والله يا شيف مؤخرا ريت رولي هكا بالسردينة كيما عين اسبانيورية
4: بالضبط. موجودة موجودة الكفتة، زادة الكفتة متاع السردينة، زادة بنينا حاجة باهية. الكسكسي الصيفي زادة كيف كانوا يطيبوه بالسردينة اللي هو الكسكسي الشعير، فهم الكسكسي القمح يعملوه بالقراع وكل بصل الأبيض بدك روس من فوق مع شوية حمص وكعبات فول، لكن الفول الأخضر اللي بدك متاع العولة نقول. وإحنا حتى الفول الشايح قبل كانوا يطيبوه مع السردينه ومع الخضره في الكسكسي. سي محمد عمارة قولوا مرحبا بك. سي عمارة نحاولوا نلبي لك الطلب نتاعك اللي هو الفلفل المترشق.

0: طماطم مع السردينه مقليه.
1: بيه؟
0: كانوا قبل يقليوها مدام سنه ويحطوها في الدحدوح. والحومه كل تاكل الفطور هذاك تبدا تطيب المراه تطيب الفلفل بشوطر هي. يبدا فاوح ويعمل كيف والناس كل ما شاء الله تاكل
1: تشم الريحه
0: وتشم ايه. ولا وكانت حاجه تقنع معك الخبز الطابوني يبدا كسخون وكعباتك الزيتون اللي نقولوا احنا الزيتون القات وشرب ماء بارد فك الدرجيه والحلاب نقولوا احنا شيء يعمل كيف باش يدسروا عاد كانوا يدسروا بشويه بريج دلع ولا كعبه هندي ولا كعبه كرموس ولا بيثر ولا عرجون نتاع عنب. كانت الحياه بسيطه وفيها بنا والابسط اشياء تتلم ما نقولش العائله الكل ساعات الحومه الكل اللي جاي من الخدمه واللي جاي من القرايه واللي في الدار الناس الكل تتلم على حاجه كبسيطه قام يعملوا كيف ياكلوها ويتبنوها. فما كان اللحمه الاجتماعيه نقولوا احنا
1: صحيح.
0: بين الجيران ما نقولش يعني اندثرت لها بالعكس مازالت موجوده اما مع ظروف الوقت والحياه تو تبدلت نوعا ما. قبل
1: المراه
0: تخدم المراه كانت في الدار والوليدات قاهم مازالوا صغار فما شكون يخدم كان هو رب الاسره البو يخرج يخدم ويرجع تو ما شاء الله سبعه متاع الصباح ما عادش تلقى حد تقري في الدار.
1: صحيح
0: هذا هو
1: صحيح التصويره تبدلت
0: كل شيء تبدل أي. العادات والتقاليد والحياه نتاعنا تبدلت مناش تبدلت مش العباد تبدل العباد هذيك هي والدنيا هذيك هي اما متطلبات الحياه هي اللي جعلت حاجات هذه تبدلت. احنا ديما مازلنا محافظين على الماكله التونسيه نتاعنا وعلى التراث وعلى العادات والتقاليد والثقافه الطهويه. راهي الماكله التونسيه صدقوني واخذ صدى في العالم اجمع. صدقوني السواح اللي يجيو لتونس اغلبيه الجنسيات يتمتعوا كان بالماكله التونسيه. صحيح يقول لك الماكله حاره اما فاوحه وبنينه وفيها برشا حاجات. احنا الماكله نتاعنا التونسيه مازالت محافظه طيب كيما الملوخيه كيما الكسكسي كيما المحمصه حتى ندخلوا في الحاجات نتاع العوله. الجاليه التونسيه المقيمه
1: على وقتها العوله
0: الكسكسي والفلفل حتى الفلفل ولينا نعملوا برشا حاجات نخرجوا منه كما نقولوا احنا الهريسه الفيميه هذيك المدخنه فهمني تو ان شاء الله في مرات قادمه نعطيه طريقه التحضير برشا يحبوا على طريقه التحضير الهريسه نقولوا احنا مدخنه هريسه الفيميه ان شاء الله المره الجايه
1: ان شاء الله.
0: عملنا اليوم الفلفل المشاطر مع الطماطم والتابل والكرويه وشويه ثوم في زيت الزيتونه وخذينا شويه سردين عملناها مقليه اللي يحب يعملها مقلي يحب يعملها مشويه لك الاختيار. والديسير جبنا شويه هكا دلاع مع الخبز الطابونه هكا كانت الريسات نتاعنا خفيفه وبنينه وفاوحه باش تلم عليها العائله. ان شاء الله تاكلوا بالشفاء وصحه عليكم والتقانا ان شاء الله في ريسات اخرى في بن على بن على جوهره فهم وجوهره تيفيه.
1: يعطيك الصحة شيف مشكور جدا على الدبارة الجميلة والتصويرة الجميلة نتاع الذكريات خاطر متأكدة اللي برشا ناس عاشوها عاشوا كلامك هكا وبداوا يسترجعوا في ذكرياتهم الكل. تحية لكم مستمعينا مشوارنا مازال متواصل توت سويت بالموسيقى بعد شوية أخبار ومتابعات أخرى خليكم معنا.

0: déplacement fait le week-end. Matinale week-end.
1: واحدة وثلاثين دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على البلاغات اللي عندها علاقة بالحياة اليومية للمواطن التونسي، وخصوصا إيقاع صبحية لحد. هذيك علاش باش نقدم لكم البلاغ هذية اللي يوصلنا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، إقليم سوسة المدينة. غدوة بحول الله لحد 23 أوت باش يقص الضوء من 7 متاع الصباح حتى النصف نهار في مدينة سوسة، تحديدا في حي رياض 3 والنهج البحتري، الشوارع المحاذية ليه الكل وجزء كبير من شارع التوفيق. كيف كيف الضوء باش يقص من 7 حتى نصف نهار في شارع أبو حامد الغزالي في النهج المجاور زاد للشارع الكبير هذايا. والشركة تؤكد أنه الضوء يرجع يخدم بصفة عادية دون سابق انذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. نذكركم مستمعينا البلاغ هذايا يعني بعض المناطق من مدينة سوسة، ويشمل انقطاع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية، باش تصير غدوة لحد 23 أوت من 7 متاع الصباح حتى نصف نهار.

0: علم الشاي،
1: علم الشاي،
0: علم الشاي. موعدنا مع الفقرة القانونية في المتنة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 8:46 دقيقة على موجتنا. نستقبل مع بعضنا الأستاذ الناصر شهلول، ينقلوا له صباح النور. أهلا وسهلا يا ماتر.
2: صباح خير سناء، صباح خير لكل السادة المستمعين، كذلك الفريق العامل معنا هذا الصباح، سمية الصغير، عبد الحميد بالعجوزة،
0: جمال
2: ثبت هو جمال
0: ومنال
2: والمجموعة كاملة، المجموعة كاملة، الأسرة كما نقولها كاملة،
0: وإحنا
2: ديما أسرة متكاملة، أسرة جوهرة إف إم.
0: وأنت زادة متر عضو ولا فرد من المجموعة هذه في المتنة الويكاند، ولنا شرف بيان سور من خلال المداخلة القانونية اللي تأمنها معنا كل ويكاند. اليوم مش بعيد برشا على الأكتواليتي، اخترت باش تحكي على الفرق بين الإضراب الشرعي والإضراب الغير شرعي.
2: أكيد سنبقى قبل كل شيء بدي نحب هذا يخبر الحقيقة، ريتو في الأسبوع هذا تقريبا مدة نهارين، إدارة الهجرة والمواطنة الكندية تتسمى الإي إر سي سي، قررت إعفاء المواطنة، تعرف عندنا برشا جالية في كندا، إعفاء المواطنين التونسيين المولودين قبل جانفي 2000 من تقديم في ملفاتهم تاع الهجرة اللي يصبوها الغادي في إدارة الهجرة والمواطنة من تقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية. وهو الحقيقة مجهود من سفارتنا في كندا باعتبار أنها ذكرت السلطات الكندية بمقتضى بقانون عدد 15 لسنة 2024 اللي أعفى المواطنين التونسيين من الخدمة الوطنية للمولودين قبل جانفي 2000، وبالتالي ما الناس المرشحة باش للعمل في كندا ما تاخذوش شهادة إعفاء من الخدمة الوطنية، باعتبار أنه إدارة الهجرة والمواطنة بكندا أصبحت لا تطلب شهادة الإعفاء من الخدمة الوطنية، يكفي أنك تقدم مضمون الولادة متاعك بترجمة فرنسية لتتمتع بالكارت هذيك الوقتية متاع الإقامة بالأراضي الكندية، ثم بعد ذلك الكارت هذيك والورقة هذيك تتجدد لمدة 4 سنوات في صورة ما إذا محصل حتى شيء طيلة العام اللي خذيت فيه ما يسمى بالكارت سجور بروفيزوار في كندا. وبالتالي هذا يبلغ تو عنده نهارين بالضبط من اللي هبط من السفارة متاعنا وكذلك من السلطات الكندية، ونغلق القوس ونرجع لموضوعنا. تعرف سنة عشنا نهار الحقيقة صعيب ياسر وقت اللي تم الإعلان عن إضراب فجئي لسواق الشاحنات المتعلقة بنقل المحروقات، وتم تسكير مواقع الإنتاج وكذلك الصد عن العمل. وتعرف اللي الناس الكل عشنا كالطوابير الكبيرة والطوابير والقطعة السبل بالمواطنين باش يلوج على شوية إيسانس ولا شوية مزوط باش ما

0: يقفش، خاصة المهنيين من لواجات وتاكسيات، حتى احنا اللي نتنقلوا مثلا من مكان الى مكان. الحقيقة نهارتها تقطعت بين السبل عشية كاملة واحنا نلوجوا على محطات الوقود. انا نحب نقول لسواق الشاحنات، رانا عمرنا ولا انكرنا انكم عندكم حق، وانه مطالبكم المهنية راهي معناتها لابد من دراستها من الطرف الحكومي، لكن وقاعدين تلعبوا في دور كبير ياسر في الاقتصاد. راهو الاقتصاد الكل احنا مازلنا ما كنا عندناش طاقات متجددة كبيرة ياسر، وبالتالي نعتمدوا على المحروقات اللي تنقل من محطة الرئيسية برادس إلى المحطات الموجودة في كامل الجمهورية، وكذلك إلى المطارات الموجودة في كامل الجمهورية، باعتبار أن المطارات الطائرات تخدم بمادة الكيروزين، وفما طائرات تهبط عنا في كارتاج، تهبط في النفيضة، تهبط كذا، يجب أن نوفر لهم المادة هذه. وبالتالي نحب نحييكم على الدور الكبير، لكن اللي صار الحقيقة غير قانوني، واللي صار هو نوع من صد العمل، هو نوع من تعطيل حرية العمل، هو نوع من الإضرار بالمواطن التونسي، لأنك أنت بالمستهلك التونسي والمواطن التونسي والإنسان العادي، لأنك أنت إذا بشتبع سياسة لي الذراع مع الحكومة راهو إلا بشتدفع الثمن، مهش الحكومة راهي بشتدفع الثمن، هو المواطن التونسي المواطن العادي. تعرف أنا في المستير ريت شكون من السواح قاعد يصور في الطوابير الكبيرة، وصور حتى الطوابير اللي موجودة حتى على الماء المعدني. تعرف الصورة اللي ظهرت في الفيسبوك كيفاش عباد تهاجم في بعضها البعض على قارورة ماء. راهو سادتي الكرام، الإضراب هو حق دستوري وهو حق شرعي لكل من تضررت حقوقه المهنية، لكنه يمارس في نطاق القانون. وكي نقول يمارس في نطاق القانون، راهو حق الإضراب هو حق محترم وحق عالمي، معناتها دستوري. كي نقول دستوري راهو الدستور أعلى من القانون، وبالتالي عندما تمارس عملية الإضراب الفجئي فإنك تنجم تلقى روحك تحت طائلة القانون العادي، قانون الشغل، ثم خاصة القانون الجزائي. تعرف اللي نهار الإضراب العشوائي والفجئي اللي صار، تحركت النيابة العمومية وفتحت أبحاث تحقيقية بخصوص هذا الإضراب. وتعرف أنه تدخل في عديد وسائل الإعلام السيد رئيس النقابة متاع المشروك الوطنية المشروبات الغير كحولية، وقال راهو باش يصير نوع من الاجتماع مع الطرف الحكومي ويصير برقية إضراب. تعرف ما انت برقية إضراب لإضفاء الشرعية على أي إضراب من الممكن أن يصير في المستقبل، لأنه القانون في الفصول 376 وما بعده من مجلة الشغل يفرض أنك تعلم على الإضراب قبل 10 أيام من وقوع متاعه، والإعلام هذا كتابي، ويلزم فما بيانات تكون موجودة في الإعلام الكتابي هذاك، منها مكان الإضراب، وقت الإضراب، المدة متاع الإضراب، وخاصة كذلك الدولة تنجم تلتجأ إلى التسخير لا ريكيزيسيون باش ما تتوقفش عملية الإنتاج. هالطرق القانونية هذه راهي مكفولة بالقانون. أنا لا أنكر أنه عندكم مطالب، وأنا تواصلت حتى مع بعض سواق الشاحنات متاع المحروقات، يقول لك يا سي ناصر عنا قديش وعنا وعنا وعنا وعنا، عندك واحد. أما نهار وقت اللي قلت له، أنا قلت له أنت جي منه أنه في ساعة معناتها إضراب فجئي وقفت الدنيا، بلاد كاملة وقفت يا رسول الله.
1: هو إضراب فجئي وخلق نوع من الاضطراب عند أصحاب السيارات الكل.
0: لا لا الناس كل، شخصيا أنا شديت الطابور. أنا الحقيقة خرجت من مكتبي، بطلت خدمتي وشديت الطابور مع الناس باش على الأقل، خطر أنا نتنقل بين المحاكم، نمشي للمهدية، نمشي للقروان، نمشي للكيف، نمشي للبنزرت، نمشي للقرنبالية، وبالتالي لازمني معناتها فيول السيارة متاعي باش نجم نتنقل. من شديت الطابور كيفي كيف الناس، وفما لك الحقيقة أنا ما بطيتش 10 دقائق 15 دقيقة، أما فما شكون جاني قال لي سي ناصر والله ساعتين كاملين وأنا واقف باش وصلت باش عبيت ب 30 دينار، قال لي ما تنجمش تعبي اكثر من ذلك اعتبارا اللي كانوا بدا فما شح نتاع الماده في محطات التزويد. وبالتالي سادتي الكرام، احترامنا لكم، اما راهو الاضراب ما يجيش بالطريقه هذه. اللي عملتوه نهار اللي تقطعت السبل بالناس والناس تمشي مشات هنا في المستير مشى وصلوا لطبلبه وصلوا المهديه باش يعبيوا شويه ايسانس، راهو يعتبر مخالفه قانونيه وتدخل تحت طائله القانون الجزائي. تعرف القانون الجزائي وهنا النيابه العموميه راهي فتحت بحث تحقيق، تنجم تفتح بحث تحقيق للاقصى انه تكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص وتوقيف الدوره الاقتصاديه فصل 132. هذي ناس جات وللشاحنات وسكرت الابواب نتاع المحطه نتاع رادس وهذا غير قانوني باعتبار انه الفصل 388 من مجله الشغل يعاقب بالسجن من 3 الى 8 شهور كل احتلال لمواقع الانتاج، كل صد عن العمل وكل اضراب غير شرعي. ونعاود ونكرر، الاضراب هو حق دستوري وحق كل انسان يتظلم من عدم وجود من عدم تلبية مطالب مهنية، لكن يتم في إطار القانون وفي إطار الفصول 376 وما بعده من مجلة الشغل. فيما عدا ذلك يعتبر إضرابا غير شرعي، يعتبر إضرابا عشوائيا وينجم يخليكم تحت المساءلة القانونية، والنيابة العمومية اللي تمثل المجتمع تتحرك بدون حتى طلب من تلقاء نفسها، وتحركت من تلقاء نفسها وفتحت أبحاثا تحقيقية ضد كل من قام بالصد عن العمل وإجراء إضراب غير شرعي. النيابة العمومية لا تحرك ساكنا إذا كان الإضراب شرعيا وإذا كان تم باحترام للإجراءات القانونية والآجال اللي تعطاها أنت للطرف الحكومي اللي هي 10 أيام. وهنا راني نوتر، أنا رجل قانون، لاني معاه هنا ولاني معاه هنا، أنا نحكي على القانون إيش يقول. والفصل 388 من مجلة الشغل يعاقب من 3 شهور ل 8 شهور وقتية كل من يتولى الصد عن العمل، كل من يشارك في إضراب عشوائي، كل من يحتل مواقع الإنتاج، كل من يعطل معناتها الإنتاج في مواقع العمل باعتبار أنه هذاك يدخل تحت طائلة القانون. أكثر من ذلك سنة، وأنا قلت أنه النيابة العمومية اللي عندها مبدأ ملائمة التتبع نجم تمشي للأقصى وتعتبرها من قبيل تكوين وفاق وعصابة قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، لكن فما فصل قانوني اللي هو الفصل 136 من المجلة الجزائية. خلينا نبعدوا على مجلة الشغل، 136 يعاقب سادتي الكرام بالعقاب حتى لثلاث سنوات. وراو كي نقول ثلاث سنوات، كل من قام بتعطيل حرية العمل، لأنه أنا أنت إذا أنت تضرب يا سناء مش بالضرورة أنا نوافقك على الإضراب ذاك، فما تم منع عديد الأشخاص اللي حبوا نهارتها يخدموا، تم منعهم من مغادرة المحطة متاع رادس، هذاك يعتبر صد عن العمل. وراهو كما أنت عندك حرية الإضراب، أنا عندي حرية العمل، حرية الإضراب تقابلها كذلك حرية العمل. إذا أنت يا سناء تحب تضرب وتحب ما تحركش الشاحنة متاعك باش تنقل المحروقات، أنا نحب نحرك الشاحنة متاعي ونحب نوصل المحروقات، لأني أنا أؤمن أن حق الإضراب صحيح حق شرعي، لكن إذا مورس خارج إطار القانون فيولي حق غير شرع. أنا ريت عديد التعليق في الفيسبوك، هو إضراب وحشي، هو حرام عليهم، وبرا شوفوهم قداش يخلصوا. يهودي أنا منش حاسب فيكم قداش تخلصوا، راكم قاعدين تقوموا بدور كبير ياسر، وقد ما تخلصوا شوية لأنه قاعدين الحقيقة نرى فيهم أنا في الطرقات ونرى فيهم كل شيء، أما نطلب منكم زاد التخفيض في السرعة، راو عندكم سرعة محددة، راكم هزين محروقات. وخليني نرجع بذاكرتي إلى الحادث الأليم اللي صار عنده سنوات في الساحلين، اللي تقلبت شاحنة متاع محروقات واللي حرقت العباد حية بما فيها السائق وقتها، وصارت برشة تعويضات والجارة حرقت وقتها. وكل سادتي الكرام كما قلت لكم، تحبوا تضربوا اضربوا، أما بالتنسيق مع النقابة متاعكم، النقابة الوطنية للمشروبات الغير كحولية، باحترام القانون، بالإعلام عن الإضراب في ظرف 10 أيام، بموجبات موجودة في برقية الإضراب على المكان والساعة والتاريخ ووقتاش كذا، فما بيانات إجبارية، وفك المدة بتاع 10 أيام ما يزمكش تعمل تنبيه ثاني. وينجم احنا صارت لنا العديد من المرات انه يتم تأجيل الاضراب باعتبار انه فما تفاوض بين الطرف الحكومي والطرف النقابي. راهو الحق النقابي كذلك حق دستوري ونحترموه، لكن يجب ان يمارس في اطار القانون. راهو كي تمارسوا حاجه في اطار القانون يكون عندكم حق راكم تاخذوه، اما كي تمارسوا حاجه في نطاق غير القانون راك تنجم حقك تضيعوا وتلقى روحك في غياهب السجن، لانه فما شكون حتى بالمغالات قال لي والله وكان حطوا 3 أو 4 شوفيرجيه في الحبس راهو الناس الكل امتثلت. لا، انا مش مع هذا، انا مع التفاوض، انا مع الجلسات العمل وما فيها باس. راهو التفاوض يجيب وجاب ما فيها باس، مره اولى مره ثانيه كذا، واعملوا اجراءاتكم طبقا للقانون باش ما توقفوش البلاد. وخليوني خليني نقول كما قالت امراه متعديه، قالت خلونا ضحكه، ما انت ما تخليوناش ضحكه بين الناس، ما تخليوناش ضحكه بين توريست. انا والله آلمني اني ريت معناتها توريست يصور في الطوابير ويصور معناتها بطريقه بالفيديو، وممكن حتى يكونش حتى مراسل
1: هذاك مباشر،
0: وينجم يكون عمل مباشر وعامل لايف يوري في البلاد فاش تعمل فاش غادي انت. كما قال لي واحد، قال لي بلاد اللي فيها ما فيهاش ماء وضوء في بعض الحالات الوجه، لكن لا، معناتها نجيو لبلادنا ونقوموا ببلادنا ونقفوا لبلادنا، وان شاء الله ازمه وتتعدى. والخاطر المره ذي السنه راهو تعدينا صيف صعيب صعيب ياسر، انقطاع متكرر للماء.
1: فهمتش كيفاش تعدى الصيف يا ميدرا؟
0: والله والله انقطاع متكرر للكهرباء، ازمه المياه المعدنيه، وما ادراك ماك الازمه هذيك. ماك تعرفوا لو كان جاء الماء السباله، تو انا ساعات نحكي مع

0: لأنه هو ما أبار وما كذا، لكن احنا مع الأسف ما السبالة يهبط لنا بطريقة غير سليمة وغير صحية، ولا رانا نشربوا الماء السبالة، مانيش نكبروا على ماء السبالة. العباد ما تلذت باش تشرب الماء المعدني إلا إذا ماء السبالة هو غير صالح للشرب، كما قال واحد مياه الشرب غير صالحة للشرب.
1: اللي هو ما يقبلش
0: زي اللي هو ما يقبلش
1: تقنيا،
0: ان شاء الله ربي يهدي الجميع، ربي يهدي الجميع، وان شاء الله هالازمات هذه تفوت وتعتبر من الماضي. وسادتي الكرام ديما وانت تحترموا القانون راه نكونوا الى جانبكم، لكن راه عندما لا تحترم القانون فان سيف القانون مسلط عليك، وما تلومش النيابه العموميه كي تفتح فيك بحث تحقيقي من اجل حتى التآمر. نمشي حتى أكثر من ذلك، نهاريك منت نحكي أنا والسادة مساعدي وكل جمهورية، تعرف هذا قال لي تحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض. أنا فك الوقفة ذيك متاع الدرجين ريت أربع عركات، شكون اللي يمشي لول وشكون وانت يصب 30 ولا ما تصبش ولا يعمل كذا، معناتها نوليه حتى اجتماعيا نوليه نهاجموا بعضنا.
1: منطقي، الفوضى ما تخلق كان الفوضى،
0: كان الفوضى
1: ولا
0: أكيد.
1: ما تخلف كان
0: ولا قانون ما يخلق كان الفوضى،
1: احنا منظمين ويلزمنا نسكروا تو.
0: اكيد اكيد فما شكون تو باش يدخل الاستديو يقرا الاخبار. تحيه المنال جبل الله،
1: شكرا ليك متر شهلول، يعطيك الصحه ديما على الاضافه معنا في الماتينال ويكاند. ختام المواعيد يكون بالتحيه من عند ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوز رافقنا اليوم في الماتينال بيكانت، ثم يصاير في الإخراج التقني، شكرا ليك. منال حاضرة باش قدمنا موجز لآخر الأخبار، والتحية زادة توصلكم مستمعينا من عندي سناء مهني، كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، غدوة بحول الله يجمعني بكم لقاء جديد على موجة جوهرة فام كالعادة من 6 حتى 9. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ان فيقوه ونفرحه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فقدان 16 تونسيا بينهم امرأة حامل بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية أثناء إبحارهم باتجاه إيطاليا فيما جرى إنقاذ شخصين أحدهما في حالة حرجة وفق ما أكده رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير مشيرا إلى أن المركب انطلق فجر يوم الخميس ويضم شبابا أغلبهم من منطقة بنجردان بالإضافة إلى زوجين. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف وحجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتغلق سبعة محلات لبيع المواد الغذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بلدية القيروان تقرر منع الانتصاب بعدد من الشوارع والساحات كساحة المغرب العربي الساحة أمام مقام الصحابي أبي زمعة البلوي وساحة الشهداء بباب الجلادين. والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية القيروان يفيد في بلاغ بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع الانتصاب وحجز المواد والمعدات المستعملة بالأماكن غير المرخص فيها. دوليا وسائل اعلام فلسطينيه تفيد بوقوع قصف مدفعي اسرائيلي شرق مدينه غزه بالتزامن مع قصف عنيف استهدف شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع. وفي جنوب قطاع غزه اعلنت وكاله الانباء الفلسطينيه عن استشهاد شاب يبلغ من العمر 29 عاما متاثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقه جنوب مدينه خان يونس. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية إضافة لتنفيذه عمليات تفجير واسعة ببلدات جنوبية. ختاماً وكالة الأنباء الإيرانية تذكر اليوم أن إيران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة مشيرة الوكالة إلى أن الحصول على إذن خاص للناقلات العراقية كان أحد المطالب الرئيسية لبغداد خلال زيارة

0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إلى العراق.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990
2: تي على 85 990.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله جوهرة فهمت تتحدث على ما سبلها بما سبلها غير صالح للوضوء، فيه الريحة وفيه اللون.
3: أسامة جوهرة أنا حبيت نقول لك أنا منذ حرب بنزرت وقلت يجيبون الاستثمارات بالمي، أنا ما صافي ما في لا تراب لا في حتى شيء، نغليوه ونبردوه ونشربوه، أما توش نغليوه ما كله تراب ما يفلوس أوساخ، حتى نغسل يدين ونغسل صابون والحاج ما يسمحناش كان مزوق مزخ مزخ ما مزخ من القدوش هذه، وربي يهدي وربي ترى على الساح إن شاء الله. بسلام استاذنا نشكرك برشا ونشكر جوهرة أسامة.
4: نداء للإخوان والخوات نردوا بين الشوارع متاعنا ياسر ياسر مسخة، أكراد كواغط بلاستيك هذه لقدر الله، والناس كلها تتوقع جماعة الأرصاد الجوية إلى الخريف باش يكون في أمطار قوية، راهي الحالة هي حالة بيئية وكارثية مسيئة لصناعات البلاد، وباش تسبب في الحالة هذه إلى كوارث وانسداد المجاري. أرجوكم أرجوكم الشوارع متاعنا راهي في حالة مزرية من الأوساخ، كل الشوارع تمشي تلقى بلاستيك متطاير صشيات كواغط، وفما زاد تقصير ياسر من المواطن، رجاء رايح حاجة خطيرة جدا بيئية.
5: عسلامة جوهرة فئين، بالله حبيت نتوجه شو نقول لهم، سمعت مسؤولي سوسة المدينة بلدية سوسة المدينة توجهت لهم عبر إذاعة جوهرة ما فاتش، مشيت للإدارة غادي كان نلقى حتى حد إلا ما توظف، قال لي تم بلغ لهم شو يزمني نعمل، راهو قص الماء معناها مش مشكل، قص الضوء وباهي تو التنوير هم سوسة المدينة، راهو الضوء منا يمشي الضوء منا يمشي هذا سيف، نجيهم مناسبات وروحوا مخر شوي، هذه حومة شعبية تتسمى راهو، علاش البقعة هذيك ما فماش تنوير لكن ولا أقل، توجهت مرة اثنين ثلاثة عبر الإذاعة مشيت ما همش يسمو فينا، بالله راهو حاجة أكيدة.
6: مواطن من عمادة العين البيضاء تابعة لمواطن ديت حفوز، الشغل الشاغل بتاع المواطنين الكل وخاصة كبار السن والمتقاعدين، واحد يجي يوفر الراتب بتاعه يكري كاميون بثلاثين ألف ولا بأكثر باش يمشي للشبيثة ولا الحفوز باش يوفر المنظر بتاعه، باقي العين البيضاء كبيرة ياسر، المطلوب يحبوا مكتب بريد قريب للمنطقة.
7: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100
1: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: رسمه ليلى البيا
1: ليلى البيا
0: مع احلام غيلان
2: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام
2: موجه مع موجه.
3: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، زيدا كيف تتابعوا فينا على صفحتنا الرسمية جوهرة فيم لايف. أهلا وسهلا ومرحبا ليلى البيا في موعدها كما كل نهار السبت من 9 للـ10. أكيد فقراتنا باش تكون كما موجودين كما كل نهار السبت، أكيد باش تكون عنا اليوم خبيرة التجميل باش تحكي لنا على آخر صيحات المكياج والميكاب الجديد، باش نلقاو حظك مع ريما الشقرة زيدا كيف باش نقولوا شنو زعما يا ربي التفائل متاعنا طيلة أسبوع المقبل. باش نلقاو جيسي اليوم في موعد جديد، أكيد باش نلقاو تفاعلات جديدة وزادة سكيلز جدد، باش نلقاو زادة شوية أخرى شكون باش يكلمنا باش يقول لنا. إن شاء الله يا ربي يخلي لي العزيز عليا ويخلي لي اللي نحبهم الكل، نجم نقول أختي ربي يخليك ليا، نجم نقول أمي ربي يخليك ليا، نجم نقول للعزيز عليا الكل، صاحبتي كيف زميلتي في الخدمة، الناس اللي تحبهم على 36 300 ألف. تلقاو جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم، تكونوا معنا مباشرة في استوديو مثالش التكريم به، وكلمة نحبك راهي محلها، كلمة نحبك راهي تقرب، كلمة نحبك تخليك ديما في تواصل مع وخيانك الكل. وحنا على خاطر نحبوكم، اي نعم نحبوكم، وفرنا لكم باك كامل فيه مستلزمات تعسيد جوجل كل كل كل، باك قيمته 100 دينار من وفير ليوبول سانغور، تلقاه في تروكاديرو، وين تلقاو الخير الكل، الخير اللي تحبوا عليه الكل تلقاوه غادي عند وفير، وهو اللي يوفر لكم زادة باش تعمل عصيدة زقوقو بنينة هيلة فكيتها بالعصيدة متاحة بكل مستلزماتها. هذاك علاش ديما نحبوكم برشا على الدنيا وما فيها مع وفير، تلقاو كل خير. تلقاونا زادة على 85 990 كي تكتبوا إلى كيما للبيا. دونك مرحبا بكم الناس كل، اخر البرنامج نعلنوا على الفائز، ديما كادواتنا موجودين على الدنيا وما فيها. يلا موزيكا ورجعينا.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 للعشرة تصبح مع أحلام بلال.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا وفيها جوهر فيم. خليكم ديما بروشي سور لي زوند نتاعنا جوهر فيم، سينو عندكم الباج اوفيسيال فيسبوك ولا جوهر فيم لايف. اهلا وسهلا بالناس الكل، حط لك قهوه ويلا ترشفها معانا وتمتع معانا برشا اخبار احلوه باش تكون. اكيد باش نطلقوا احنا اليوم من التوب 10 باش نحكيوا على جيسي سوس، نحكيوا مع وليداتنا نادر زيان اللي هو رئيس جيسي سوس، ونحكيو مع أسماء سيفي هي الكاتبة العام. مش نحكيو شو معناها طيب تاين هذية، مش نحكيو شنية هذية الإيفينمو هذية الكونديداتور هذية دو الدكتورة ديليا العش اللي هي توا توب 20. نحبوا نوصلوا للتوب 10، توب 10 تكون عالميا هكاك يصير الترشح متاح أبخيوغي. هذا أنا إيش فهمته. يلا خلينا ننطلق، خلينا نصبح عليها خاطر بنكونوا هكا شوية مذوقين تريف. نصبحوا على أسماء سيفي الكاتبة العامة لجي سي سوس. أهلا وسهلا يا أسماء.
2: أهلا وسهلا، يعطيك الصحة مدام أحلام على حسن الاستضافة والترحيب. الحمد لله لاباس.
1: إيش نقول لك أنت، شكون تحب تقول راني نحبك برشا؟
2: عائلتي.
1: إيه شكون عائلتك؟ قل لي ماما بابا.
2: أمي وبابا بيش
1: ربي يخليهم. شنو تحب تقول لهم اليوم كلمة مزيانة مع نحبك؟
2: حب أقول لهم يا ربي فضلكم، يا ربي فضلكم ليا على كل شيء عطيته لي. نحبكم برشا وإن شاء الله ديما تراوني هكا مطلقة.
1: إن شاء الله. أنا فخورة بيك اليوم. أكيد رأى فخورين بيك. صغرونا محليك وهكا فناشطة في المجتمع وناشطة كي نقولوا جيسيي فيها برشا تجربة وبرشا خبرة الحقيقة تكتسبها في حياتك كلها. نادر زياني اللي هو رئيس جيسيي سوس، صباح الورد.
3: كل مستمعات ومستمعين جوهر فيم، يعطيك صحة الاستضافة.
1: هي انت اللي في ليلة البيا اليوم لبست الكاسكيت بتاع ليلة البيا.
3: انا ديما ولينا مع المرأة التونسية في كل المجالات. تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم.
1: ايوا خلينا نزكتي في شويه. مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم. دونك خلينا نمشيو ديريكتومون للموضوع نتاعنا. طيب تين هذه نجمو نفسروها في عجاله اللي خيالنا اللي يسمعوا فينا اي سورتو للشباب اللي كيفكم. تفضل.
3: باهي جوست باش نحاول نلخص لو ماكسيموم بوسيبل باش ينجموا يفهمونا المستمعين والمستمعات. دونك طيب تين اوتستاندينغ يونغ بيرسون، هذا احسن 10 شباب متميزين في العالم. طيب هذه برنامج ينضوي ضمن جي سي اي انترناسيونال، كيف كيف تابع جي سي اي تونيزي اي فينالمون اليشيل لوكال جي سي اي سوس. دونك غرفة سوسة رشحت كانديدات اليشيل ناسيونال اي فينالمون الى غانيي الى باسي على انترناسيونال وانا فوت بارابور ا سو بروغرام اللي بالحق تري تري انتريسون في بليزيور دومين، فولي ايكونوميك تكنولوجيك سيانتيفيك انتربرونوريال ليدرشيب اي ميم في عده مجالات في المجتمع المدني. دونك بالحق عنده امباكت كبير، امباكت دورابل. سي با ان سي في انتريسون بالحق، حاجه خليت توش بالنسبه للمجتمع العالمي ككل.
1: دونك الحضور التونسي،
3: الحضور التونسي شفتو المراه التونسيه في شهر اوت هذا.
1: وذاك علاش انت موجوده معنا اليوم لاله البي، خاطر هي الدكتوره ديليا العش.
3: الدكتوره ديليا العش بالحق معناتها الا باسي au top 20 à l'échelle internationale. Donc احنا اليوم بحذيك باش نعملوا لها البروموشن خاطر هي كاميرا روسيه ناجحه جدا وتستحق تكون parmi top 10 à l'échelle internationale.
1: توب 10 اكيد بدات من بدات هذه توب 10 بدات من 19 اوت وتوفى 26 اوت، وقتها ديليبيراسيون في سبتمبر باش تكون،

0: العصبية والنفسية. كيف كيف مدام دكتور ديليا العش مترشحة لعدة جوائز وربحت جوائز منها رايزنج ستار أورد اللي هي يعطيها الباحثين في مجال علوم الأعصاب والمرضى الزهايمر. كيف كيف مؤخرا أخذت جائزة في مؤتمر عالمي في واشنطن وتكرمت من عديد الجمعيات العالمية وتألق اسمها في عديد الصحف والمقالات الوطنية والعالمية. كيف كيف مترشحة لعدة جوائز أخرى لإنجازاتها ومقالاتها والتأثير اللي قدمته في تونس وفي البرة من تونس. دونك هي دكتور ديليا توا ممثلة تونس في بروجرام تويب. فما تصفيات الأولية اللي هي التوب 20 توا قاعدين نخدموا على التوب 10. توب 10 اللي هي فيها مرحلة التصويت. مرحلة التصويت كما قلت أنت مدام أحلام يبدأ من 19 بدي من 19 أوت ويتسكر لو 26 أوت اللي هو نهار الأربعاء. دونك نستدعوا جميع التوانسة أنهم يصوتوا للدكتور ديليا. التصويت يتسكر نهار الأربعاء لو 26. دونك أكثر تصويت باش نجموا توصل هي للتوب 10 ونراو اسمها متألق ما بين العالم الكل كي وتوصل تتكرم قدام العالم الكل. وتذكير صغير في 2025 قدمنا زاد ترشحات في بروجرام تويب وفما زوز توانسة وصلوا للتوب 10 وتكرموا زاد في قدام العالم الكل كي وخذوا الجوائز نتاعهم. دونك ان شاء الله دكتور ديليا زاد سنين رواها برمي للتوب 10.
1: تري بيان. وانا نقولها دكتوره راك انت باش تكون ضيفه وتشرفني برشا وتشرفنا في جوره فين باش تكون ضيفه في ليله البيه الاسابيع المقبله ان شاء الله باش تكون معنا. وعلاش ليه ما تكونش متوجه وقتها باللقب هذايا. شكرا نادر يعطيك الصحه. نادر زيك
2: يعطيك الصحه.
1: مرحبا بيك.
2: جوست نقول كلمه صغيره ديما احنا قريب نكملوا وعلى خاطرك الحقيقه
1: عايشك.
2: بون البارح الوالده تعرضت لحادث صغير
1: الحقيقه
2: فاجأتنا برشا.
1: حب
2: نقول لها رانا نحبوك برشا. ربي فضلك لينا ورد بالك على روحك. دونك ويسك انا نحكيو على مرأة تونسية. دونك رانا نحبك برشا ورد بالك على روحك.
1: بسم الله عليها. عشان. ربي يفضل هيكم وان شاء الله ربي يخليها ويحفظها ويحفظ كل ام. بسم الله عليها يا نادر. مرحبا بك يا نادر. وبرمشي بوسة على جبينه وقلها بوسة من عند حلومة. مرحبا بك أسماء. كيف كيف. وخليني من خلالكم انتوما نقولوا أنيس خوالدية اللي هو من كندا اليوم الصباح قال لي كيفاش نعمل انا في كندا ونحب نحيي امي زهرة خوالدية وبالقاسم خوالدية. نحب نقول لهم يا ربي خليكم ليا يا ربي يفضلكم وإن شاء الله أنا أنيس إن شاء الله نمسح لكم دمعتكم ونخليكم فخورين بي. أنا إن شاء الله على قريب إن شاء الله نراكم. تعرفوا اللي إنسان في الكندا يبعد برشا. دوك إن شاء الله على قريب يشوف ميم توبوه. نقول لك أنيس إن شاء الله ربي معاك بابا وربي يفضلهم لك ويخليهم تيش على راسك. نحبكم برشا وخينا الكل وولدتنا الكل اللي البرا. مرسي أسماء. مرسي. مرحبا بك نادر. دوك شوية أخرى باش نمشيو للتجميل وعالم التجميل. مش نشوفوا معانا اليوم وجدين شنو حضرتنا جديد الميكاب بالنسبة لسيزون متاعنا 2026. يلا شوية ورجعينا.

0: تسمعوا كل نهار سبت من للبية من 9 ل 10 تصبح مع أحلام بلال.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على الدنيا وما فيها. كما قلنا تحذيرات المولد إن شاء الله نهار الثلاثاء يكون موعدكم مع المولد النبوي الشريف. تعرفوا اللي برشا تحذيرات الحقيقة ليامات الناس كلها قاعدة تحضر شنو باش نعملو شنو باش يصير زعما كيفاش الاحتفالات باش تكون. خلى وفير يقول خليني نخمم عليكم ونعمل لكم باك مزيان فيه قيمته 100 دينار فيه كل مستلزمات عصيدة الزقوقو من زقوقو للفاكية لسكرها لفرينتها الكل شيء. دونك تلقوه عند وفير ليوبول سانغور تلقوه في تخوكاديرو. مرحبا بكم بالناس الكل عند وفير تلقى كل خير كيف كيف مع الدنيا وما فيها على 85 990. كي تكتب كيما للا البيا للا البيا في موعدها اليوم بالمحبة. خليني نستقبل سيرين. أهلا وسهلا سيرين. صباح النور يا سيرين. نقعد نستنى شوية. ميسالش دوك ديما هذه هي ظروف المباشر الحقيقة. دوك كما نحكي نقبيلة قلت لكم عن مواعيد برشا مواعيد الحقيقة باش تكون موجودة مع في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. دوك كل مدينة تحتفل بطريقتها كل مدينة دونك تعطي الصبغة متاحة اللي هي تتصف بها. نحكي على مدينة القيروان. مدينة القيروان اللي ديما تحتفل بالمولد النبوي الشريف واللي يكون الحقيقة ديما فيه احتفالات خاصة وخاصة جدا. أكيد باش يكونوا خلال برامجنا تباعا باش يكون موجود معنا جميع الاحتفالات اللي تبدأ من اللي تبدأ للي تنتهي الحقيقة بمدينة القيروان بما أنه متسمي على مدينة القيروان. كيف كيف ثم رحلة الوجدان. رحلة الوجدان بحضور خالة المخرج خالة البرساوي هذا المولد النبوي الشريف في دار بديعة باش يكون الحقيقة عرض شريط وثائقي اسمها رحلة الوجدان بمناسبة المولد النبوي الشريف. كيف كيف باش نلقاو زادة مواعيد كبيرة برشا تستنيكم زادة. ثم أيام 22 23 24 و 25 أوت 2026 بيان سور باش تلقاو المواعيد احتفالية باش تلقاو العرض ومناقشة شريط وثائقي رحلة الوجدان هذا اليوم الأول. اليوم الثاني باش تلقاو محاضرة بدار الحبيب باش نلقاو زادة كيف كيف خرجة في أرجاء المدينة العتيقة سوسة في أجواء صوفية مزيانة برشا. اليوم الرابع شنقاو قراءة الحقيقة البردة. شنو معناها البردة هذية؟ هي الحقيقة وجدانية روحانية موجودة في خلال كل مولد نبوي شريف وكانت موجودة بسيدي بالحسن الشادلي على ما أتذكر. دونك هذه صفة حلوة برشا وروحانيات مزيانة بمناسبة المولد النبوي الشريف. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيرين مرة أخرى.
2: مرحبا بدا.
1: أهلا بك. سرونا
2: من الحمد لله. كان فيكم من سوسة تحديدا حمام سوسة.
1: اي
2: وبربي كلمتكم نحب نقدم ديديكاس كبيرة برشا لأمي ونقولها ربي يخليك ليا ولا يحرمني منك وراني نحبك برشا وراك تبقى تشفو كروسنا واحنا مهما ما نظهروش ساعات ضغوطات الدنيا راهو تلهينا ومشاغل الدنيا تلهينا عليك شوية ميراك تبقى في قلوبنا ديما ومعانا ورانا احنا مقدمين بفضل دعواتك انت لينا ورب ان شاء الله لا يضحك علينا يا احلى ام في الدنيا.
1: هي شو اسمها؟
2: اسمها نعيمة.
1: محلى اسمها نعيمة حتى اللي احنا بها في نعمة بينعم عليه.
2: والله نعمة علينا ونعمة على الناس اللي قراب لها وعائلتها الكل فرحانة بها ومن أطيب الناس ومن أحلى الناس في الدنيا أقسم بالله ربي يبارك لها إن شاء الله.
1: ربي فضلها ربي فضلها. أنت وقديش أخوة عندك؟
2: عندي 3 أخوات وليد وأنا صغرونة.
1: أنت طفلة ولا عاد راك الدلولة راك الدلولة.
2: دلولة صحيح هذاك عليه.
1: إيه دلولة ربي فضلهم لك. عندك شكون معارس ولا ليه؟
2: لا ما مش معارف.
1: مازالوا صغيرين؟
2: مازالوا أي الكبار 28 سويمة والصغير 22
1: ليه عاد
2: وأنا 17
1: ما ترنكوش أمالة.
2: اي مزيلة.
1: ربي فضلها. وبابا
2: امين يا ربي. وبابا زاد موجود في الناس كونتاكيك ما ربي خليلي هو زاد.
1: ربي يحفظكم الكل، يخلي كل ام وكل ام زاد لكل عائله. سرونا بالنجاح ان شاء الله. تقرا انت؟
2: ان شاء الله. ليلي نخدم ان شاء الله.
1: ما شاء الله عليك، ما شاء الله.
2: وي نعمل شي فورماسيون نخدم.
1: تبارك الله عليك، تبارك الله. يعطيك الصحة. اليوم سرونا، فرحتنا برشا بتليفونك. نقول لهم يعطيك إن شاء الله ربي يفضلها يا ربي. نعومة تدرسوا بها شنو تقولوا لها؟
2: نعومة.
1: نعومة. نعومة ولا ننا حلوة برشا،
2: ولا نعنع زيدة،
1: ونعنع حلوة برشا زيدة. إن شاء الله ربي يخليها لك يا أنا سرونا، وربي يحفظها، وربي يعطيكم الوقت الطيب. كل تحياتي لها برشا. شارك شارك معنا، قل نعيمة تشارك معنا على 85 990، وتكتب آل كيما للبيا، وتربح معنا باك قيمته 100 دينار من أهداء وفير ليوبول سونغور، تلقاوه في تروكاديرو. شنو رايك؟ كي قلها توا توا
2: ديجا وفير نعرف ونقضيو من عنده، عنا غاستورون ونقضيو كين من عنده هو، ما شاء الله
1: بالحق.
2: والله عنا ستك تروكاديرو.
1: تري بيان تري بيان عزيزتي، ان شاء الله ربي معاكم، ربي يحفظك، ان شاء الله مولدك مبروك ليك ولكل العائله. هكا بالحقيقه محلاها الكلمه الحلوه، محلاها واحد يحب يقول راني نحبك، ما تحشموش منها الكلمه، راهي محلاها، راهي تقرب ما تبعدش، راهي تخلي حلقه التواصل متكامله، عمرها ما تكون عمرها ما تكون تخلي الناس تبعد على بعضها، بالعكس نقرب لبعضنا برش. ما تحشمش الكلمه، ما تقولش انا شبيني نضعف. هكا كي نقول اكبر قوه في الدنيا ذي انه كلمه نحبك. نحبكم برشا خاطركم ديما معانا، نحبكم برشا خاطر ديما متواصلين معانا، على خاطر امنتوا بينا وحبيتونا. نحن ديما نشارككم نفس المحبه. يلا موسيقى ورجعينا.

راسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في ليلة البيا. ديما نذكركم اللي عندكم باك قيمته 100 دينار اهداء من وفير ليوبول سانغار تروكاديرو، تنجموا تمشي وتاخذوا الباك نتاعكم هذايا كي تبعثوا لنا على 85 990 وتكتبوا الكيما ليلة البيا. ليلة البيا في موعدها كما كل نهار سبت من 9 للـ10 وقيت المحبة. توا كنا مع سيرين وقبيلة، توا مشيو مع راضية. أهلا وسهلا راضية.
1: صباحية أسلام أختي حلام،
0: مرحبا بيك يا للا.
1: إيش تحوالك أنت؟
0: يا ربي الحمد لله. منين أختي راضية تكلم فينا؟
1: من القلعة الكبيرة.
0: يا للا مرحبا بيك ومرحبا بأهلينا الكل في القلعة. أي قل لنا تحضر في روحك للمولدة؟
1: والله هناك كخذينا قضية المولد وإن شاء الله ربي يعيد علينا إن شاء الله باليسر واليمن والبركة إن شاء الله.
0: آمين يا رب. حبيبتي شكون تحب تكرم أنت اليوم؟
1: والله اليوم تثمين المجهود بنتي الحقيقة. نبحث اثناء في البكالوريا. حبيت هكا لحظة صغيرة نكرمها وندعمها باش تواصل مشوارها الدراسي.
0: يعطيك ألف صحة. سمينا البنوتة الاسم بركة.
1: بنتي ألا المسلوسي، خذت باك من المعهد الثانوي النموذجي بسوسه في 1861.
0: ما شاء الله. برافو، خليني صفقة عليك. برافو على البنوتة، يعطيك ألف صحة. أوه عايش بيا مكسي. يعطيك ألف صحة. أي
1: توجهت لكلية الطب في سوسه. الحقيقة مشوار طويل، فيه برشا تعب برشا مجهود ليها البوها ليا من العائلة الكل الحقيقة.
0: ما شاء الله، وربي يحفظها وربي يفرحك بها وعندك الحق تكرمها. اي
1: والحقيقة نحب نشكر أساتذتها طول مشوارها الدراسي. من المدرسة الابتدائية الحي الجديد للقلعة الكبيرة، المدرسة الإعدادية النموذجية، المعهد الثانوي النموذجي بسوسة. الحقيقة المجهود كان من الناس الكل.
0: يعطيكم ألف صحة. دونك أنا نقولها يا حذر لي روحك، عادة في ساعة وقت تخرج لي طبيبة، خليني نستدعيك في برنامجي ليلة البيا. لازم تي بلوس. بالحق إذا كان هي بنوتة مستعدة نحب نقبلها بحدايا الخميس المقبل إن شاء الله في برنامج سنتي بلوس من 2 لـ3، تجي نرحب بها ونبارك لها بما أنها إن شاء الله في اتوديونت بكلية الطب بسوسة بالجزار ولا مستير.
1: لا في سوسة.
0: مرحبا مرحبا. ربي إن شاء الله يعطيها الوقت الطيب البنوتة وإن شاء الله ربي يفرحك بها. وفرحانة برشا بتليفونك أنا لرادية. يعطيك
1: واني فرحانة برشا اللي تعديت معك أختي حلاء.
0: مرحبا بيك عزيزتي، وفي كل وقت تنورنا وتنور جوهرة فم الدنيا وما فيها مستمعاتنا. نحبكم برشا مستمعينا كيف كيف اللي ديما معنا. إن شاء الله بالتألق والنجاح أختي رادية للبنوتة.
1: يعيشك بارك الله وفيك.
0: إلى اللقاء. وهكا بنتنا من القلعة الكبيرة ما شاء الله تحب تهدي لها أغنية سوما. يعطيك ألف صحة. يلا موسيقى ورجعين.

0: ملا انت مع ريما.
1: ملا انت مع ريما.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ملا انت مع ريما الشقره كيف العاده كيما كل نهار سبت التفائل تلت اسبوع قبل ما نستناو بيان سور في اخر الميسيون شكون الفائز بيا الباك من قيمته 100 دينار من اهداء من وفير ليوبور سونغور الحقيقه اللي موجود في تروكاديرو واللي هو من اهل الخير مع وفير تلقى كل خير. خليني نمشي لها انا ونقول لها اهلا وسهلا ومرحبا يا ريما. شنو حوالك؟
3: الحمد لله عزيزتي. شنو حوالك انت؟
2: شنو هي الامور يا ريما؟
3: التفائل
2: نتاعنا جونا
3: عندنا برشا جو برشا تفائل برشا حب وان شاء الله المولد نتاعنا مبروك
2: شاء
3: ان شاء
2: الله
3: الناس الكل وان شاء الله تكون الطاقه والفرحه في عينينا بصدق وبالطاقه الايجابيه وربي يعطينا القبول ومحبه الرسول.
2: اللهم امين. دونك انا خليني نقول لك شكون تحب تقول انا نحب.
3: أنا نحبك. الناس الكل. للناس الكل. خاطر أني من غير ما نقول أني مرأة طيبة برشا ونحب الناس الكل.
2: الناس الكل.
3: أما نعطي تحية.
2: بيان سور.
3: أمي وبابا ولوليداتي وراجلي وخياتي. وإن شاء الله ربي يعطيهم ما يتمناه وإن شاء الله ربي يفتح عليهم وقولوا آمين الناس الكل.
2: اللهم امين. من خلال حديثك انت كي نحكيو هكا وكي نحكيو على الاجواء هذه اجواء المحبه اكيد باش نلقاو برشا تفاعل ناس الكل خاطر نتعلموا نقولوا نحبك يا ريم للعبد.
3: تعلموا
2: ما تحشمش الكلمه.
3: ما تحشمش بالعكس اعز كلمه هذه في الدنيا.
2: اما شوف انا معك انت توا فما حاجه مزيانه برشا باش تعدى معنا توا في اللونتين. قبيله سيرين كرمت أمها وقالت لها أمي نحبك برشا وصلتنا وكبرتنا وعطيتني. أمها اسمها نعيمة. نعيمة تحب توا تجاوب بنتها. أهلا لنعيمة صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين. عسلامة. عايشك يا رحم والدي.
2: عايشك. ايش تحب تقول سيرين يا نعيمة؟
4: والله كانت مفاجأة كبيرة لي سيرين نعم معناها هكا كرمت أمها عايشها عايش لي بنتي يا ربي خليها. قاعدة هي تخدم وتقرأ ربي نجحها في الانفورماسيون اللي تعمل فيها ونحب نشكرها برشا برشا ونحب زادة نهني ولادي اليوم عيد ميلادهم محمد صالح البوزيدي وسليم البوزيدي تويما هما
2: البوزيدي هو ولدك
4: ولدي يعني أم صالح البوزيدي
2: اللي ما نعرفش التم يخوني أنا تو كيفاش
4: عايزك يرحم والدي ربي يخلي لي وليداتي يخلي لي أمي يخلي لي راجلي عائلتي إخواتي ولادي الكل عائلتي الكل ولاد خويا بنات خويا الكل يحبوني نحبهم يعني زادة برشا برشا خاطر كلمة معنى الحب تسمى عندي حاجة كبيرة برشا برشا حتى من الكناين ما شاء الله يحبوني برشا كناينا يا ربي الحمد لله إن شاء الله ديما هكا يعني توا هكا نبكي ونرعش وفرحانة هكا بتليفون بنتي الحمد لله يا ربي ربيت ولقيت الحمد لله في وليداتي ربي إن شاء الله يعطيهم الوقت الطيب ويرزقهم من لا حلال وبعد عليهم بنات الحرام ولاد الحرام وربي فضلكم انتوما قبلتوا هكا كي يعني كلمتكم وقبلتوني عيشكم عيشكم
2: مرحبا
4: وشكرا شكرا شكرا شكرا
2: مرحبا يا اختي نعيمه ان شاء الله ربي يفرحك بهم الناس الكل وربي يعطيك الوقت الطيب وان شاء الله تلقى زاده النتيجه اللي تحب عليها من خلال تربيتك ومن خلال وليداتك والمحبه اللي عندكم الكل. دونك نذكركم اللي معانا توا بطبيعه الحال ريما الشقره وبنحكيوا على حظك تلت الاسبوع. ريما ان شاء الله كل عام وانت حب ومحبه
3: ان شاء الله ديما المحبة في قلوبنا
2: ان شاء الله. دونك بالمحبة هذه ثم شكون سألني قال لي علاش عملت اليوم محبة شنو هي المناسبة؟ أنا الحب والمحبة ما عندوش مناسبة ما عندوش يوم عالمي هو كل يوم يوم المحبة يوم الحب يوم التآزر يوم اللي نتكاتفوا مع بعضنا يوم اللي احنا نلقاو رواحنا سند لبعضنا ما ثماش مناسبة ثم كل يوم مناسبة كل يوم مادامك حي. يلا تقولي سمية
3: أحسن كلمة هذه تقولها والله أحسن كلمة يا أحلى
2: الحمد لله
3: إن شاء الله العباد تفهمها الكلمة هذه يا زيدة خلي تجي في وقتها
2: يفتح شوية
3: زعما للي يفهموها أما هم عملوا واحد مش فهموهاش
2: أكيد
3: ونبدأ في الأبراج نتاعنا
2: أيه
3: نبدأ برج الحمل والطاقة الإيجابية اللي فيه وهو عنده روتين برشا نقول لك إني الروتين هذا ما يلزمش يستحق باش يقعد وباش أنت تحس روحك لا أنت تتفاعل برشا برج الحمل عندك فرحة فرحتين على قريب بعد وقت مش عندك بشرط خير برج الثور تتوافق مع برج الدلو. ويا برج الثور خاصة طاقتك أنت يا برج الثور تعطيها برشا عبيد، والعبيد هذوما ما يستحقوهاش، وإن شاء الله تكون فيها خير ومش تكسب حاجة يا برج الثور. برج الجوزاء، برج الجوزاء ومتغش على برشا عبيد، وهما بصفة عامة متغشين عليك، خطر أنت كل مرة وكيفاش متقلبة برشا مدة. هذه برج الجوزاء ماكش فاهمة روحك شنو تحب، حب روحك وصفي قلبك وصفي روحك مع الناس الكل، تو كل شيء يوضح من بين عينيك يا برج الجوزاء. برج السرطان والتاء والحاجة اللي أنت تستحقها، تستحق المحبة كما قلتي أحلام، يستحق الحنين، يستحق الحاجة اللي هو حشته بها، على خطر المدة هذية صارت له بارشة شوك، والشوك هذية مساج نتعلم ونطيح ونرجع من جديد. برج الأسد، برج الأسد وطاقة التعب والمرض اللي أنت حاسس بها مساج فترة وتتعدى وعين، لطف يا برج الأسد رد بالك، أما عندك شعلة محريها على الأخر، نجم تكون من إنسان مكش فايقة بي، أما فما شعلة في جديد إن شاء الله وبإذن الله. برج برج العذراء وإن شاء الله ومحبتك برج العذراء، في الفلوس يموت على الفلوس برج العذراء، وشكون ما يحبش الفلوس؟ ناس كل تحب الفلوس، اما ما سالش والدين وصلت الرحم وصغيراتك، وان شاء الله توصل في الشيء هذا وتخمم فيه. برج الميزان والشعله الموجوده اللي عندك المحبه، خاطر عندك برشا حب وبرشا طاقه ايجابيه وبرشا فلوس، يزمك تعرفوا تحطها وما تحكيش مع برشا عباد اللي خاطر ما يستحقوش حديثك وما يستحقوش النصيحه نتاعك. برج العقرب، تتوافق برج العقرب مع برج الحمل وبرج الثور، وحاجة قريبة قريبة عندك، حاجة مش تفرحك على قريب، أما رد بالك من ناس قراب لك برشك، نجم تكون جارك، نجم الناس عبيد تخدم معاك، رد بالك يا برج العقرب. برج القوس والفرحة عندك يا برج القوس إن شاء الله متواصلة، أما صحيح صارت برشا حاجات حديث وحاجات خايبة، ما مهمكش برج القوس، فرحت عشت الحاجة اللي انت حاشك بها وصلت لها الحمد لله يا رب، جبنا في الناس الكل. برج الجدي وطاقة برج الجدي ان شاء الله وقسمك في رزقك في خدمتك في الحاجة للورقة اللي انت مش تصححها بعيدة شوية 2027 شوية صبر وصفر تستنى فيه، نجم يكون في مصلحتك يا برج الجدي. برج الدلو تخمم برشا وطاقتك اللي انت ماكش فاهمة روحك شنو تحب، وتتغبن برشا على ابسط حاجة ليه اللي حاجتك بيه مش توصل له، اما الورقة فما حاجة هيك تستنى فيها تبع حاكم تبع ورقة رد بالك منها برج الدلو على قريب قريب، اما مش تتأثر فيك اما لباس. برج الحوت، برج الحوت ان شاء الله لحشتك بيتوصلوا برج الحوت، وديما ولت عندك الفريق من الاقرب الناس ليك العائله الانسان اللي انت تحبه ما فماش رجوع برج الحوت، اما عندك حاجه جديده عندك فرحه جديده عندك تفاؤل ما حاجه مش تشريها، عندك انسان مش يقف معاك ان شاء الله باذن الله، ومرحبا بالناس الكل وان شاء الله عامكم مبروك، وان شاء الله نكونوا ديما متفائلين. واللي يحب يتصل بي يكلمني على الواتساب 94 423 260.
2: مشكورة برشا ريما الشقرة، تمنياتنا بالشفاء لي وجدان مرزوقي، دونك ان شاء الله لاباس. نقول لك ريما ميرسي بوكو دات فينيك العادة، ان شاء الله ديما حظنا هكا متفائلين وان شاء الله ديما فرحانين. خليني نقول له هو فراس بن سلامة، ان شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير، كل عيد ميلاد وانت سعيد وربي يعطيك ما تتمنى. خليني نقول لهم الناس كل يوم اللي بعثوا لي الميساج نقول لهم يعطيكم ألف صحة، وقول سي خالد الحقيقة يعطيك ألف صحة ربي يخليك على كل المحبة هذية، كيف نقول منى يعطيك ألف صحة على كل هالمحبة هذية، فاتن ومنال ميرسي بوكو. خليني نقول لها هي سمية الصغير كانت معنا في الإخراج التقني يعطيك ألف صحة ميرسي بوكو، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي كيف يعطيك الصحة، جمال بوقديد اللي كان في استقبال تليفوناتكم يعطيك ألف صحة، وأنا كنت معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. مش خليكم شوية أخرى مع كامل برامج الدنيا وما فيها، نقول لكم بينا باي باي، نتلقى غدوة إن شاء الله موزيك جينا من 10 ل 11، باي باي.

0: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممشي الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: كيف السنة؟ شو على فيه النار؟
2: مش حول في أقوى بلاش في القنطار والحمام سوسة وجديد لسنسانسيون للعبيد في أطول دوكو كو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روح جديدة مخلف لقوي ولرسترو والكسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشان هو أقوى بلاش اتبحبو وجد اتبحبو
0: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفي وقبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفي الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفي من توا على gnv.com
3: Business News.
4: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزارة التجهيز والإسكان تواصل عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات حسب بلاغ صادر اليوم عن الوزارة إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. وتتم هذه العمليات بالتنسيق مع المصالح الجوية والمحلية وكل المتدخلين المعنيين وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار. هذا ودعا وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة كافة الإدارات الجهوية ومصالح الوزارة لتكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة اليقظة والاستعداد والتدخل الفوري مع الحرص على التواصل المستمر مع السلطات الجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. وتم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 2026 للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. التلقيح ضد مرض الحمى القلعية بولاية جيبس شمل خلال هذه السنة 670 ألف رأس من المشترات الصغرى و 9000 رأس من الأبقار مقابل تلقيح 630 ألف رأس من المشترات الصغرى و 8000 رأس من الأبقار خلال السنة الفارطة، بما يبرز التطور الملحوظ اللي شهدوا قطيع الماشية بالجهة. ويشكل تلقيح قطيع الماشية من أبقار ومشترات صغرى ضد الحمى القلعية خير ضمان للمحافظة على هذا القطيع وتطويره. وهذا التلقيح مجاني كما أطلقت المصالح البيطرية بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بالشراكة مع الإدارة الجوية لديوان تربية الماشية حملة لمداواة الإبل ضد مرض الجدري ستشمل حوالي 1700 رأس. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 20 أوت الحالي انخفض إلى حدود 1107 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 19 أوت في حدود 1569 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 21 أوت فارتفعت إلى حدود 25056 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 98 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 20 أوت في حدود 24950 مليون دينار أي ما يعادل بأيام التوريد 97 يوما. دوليا أسعار النفط ارتفعت في جلسة يوم الجمعة بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على الشركاء التجاريين لإيران مما عزز التوقعات بنقص في الإمدادات في الأسابيع المقبلة. وارتفعت العقود الأجل لخام برنت 61 سنت عند التسوية بما يعادل 0.65% إلى حدود 94.39 دولار للبرميل. وزاد الخام بنسبة 6.39% هذا الأسبوع. أسعار الذهب أيضا ارتفعت عند التسوية وسجلت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من تراجع الدولار وجهود وزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع عائدات السندات طويلة الأجل. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.88% إلى حدود 4000

0: 682.82 دولار للأوقية بعد ما قرب إلى مستوى 4631.99 دولار، وهو أعلى مستوى لي منذ 15 ماي، وحقق مكاسب أسبوعية بنحو 5.2%. دوليا أيضا، فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية اليوم بعد إخفاق البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري، إذ تبادل الجانبين الاتهامات بعرقلة مفاوضات استمرت لأيام. وأذكر رئيس الوزراء الكندي أنه علق المفاوضات التجارية وأن كندا سترد بنفس القدر على الرسوم الجمركية الجديدة. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و 397 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و 903 مليمات، الدينار الليبي 458 مليم، و 100 دينار جزائرية دينارين و 193 مليم.
1: بيزنس نيوز جوهرة اف ام.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. الجديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل، واللي بعثت دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى مستخدمين تشتبه في استخدام الأجهزة متاعهم ببرامج تجسس متطورة. أبل تأكد اللي كون التنبيهات هذه يلزم نتعاملوا معها بجدية حتى لو لم يكن الاختراق نجح بالفعل. أبل توضح وتقول لكونها بعثت الإشعارات الجديدة إلى مستخدمين موجودين في 110 دولة في العالم، وهك إجمالي عدد الدول اللي وصلوها الإشعارات هذوما يفوت 150 دولة. إش خليت على عدد الجملة للدول؟ بعض دول. دونك أبل هنا نلقوها تطورت طريقة عرض للتحذيرات هذه، تنجم يظهر لك تنبيه مباشر على الإكران دوفي متاع الايفون متاعك، ويخبرك بكونه شركة اكتشفت هجوم ببرنامج تجسس على لاباري متاعك. ينجموا زادة كيف كيف يبعثوا لك اشعارات عبر البريد الالكتروني وإلا وقت اللي تسجل الدخول الى الحساب متاعك. دونك اش تقولك؟ تقولك هاو بعض الاجراءات اللي يلزمك تتخذها لحماية البيانات متاعك ولحماية التليفون متاعك وإلا لاباري ابل بصفة عامة. وتأكد ابل اللي كون تلقي الاشعار ما يعنيش بالضرورة اللي كونوا لاباري متاع المستخدم تعرض للاختراق بنجاح، لكن يعطينا ديزانديس اللي كونوا يلزمنا نتحركوا سريعا. أكثر حاجة توصي بها شركة الأبل هي تفعيل وضع الإغلاق. الناس اللي عندهم ليزايفون يعرفوا اللوك داون مود، هو وضع أمني مصمم لتقليل فرص نجاح الهجمات الإلكترونية شديدة التعقيد من خلال حتى ديليميت لبعض وظائف الجهاز. دونك هذا شنو اللي عنا اليوم في توندونس. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
4: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة إف إم؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشة كدوات. شارك وابعث SMS في حرف D كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمع دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام.
2: برعاية
4: في عطلتك الجاية اختار Active Travel، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع Active Travel احجز وخلي الباقي علينا.

0: اسمه لي بون بلان مع اسماء الجربي.
1: اسماء الجربي
0: على جوهر اف ام.
2: Bonjour, bonjour, أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بون بلان, votre premier guide de bonnes affaires en Tunisie. كالعادة لي بون بلان اليوم متنوعين, نلقاو كل ما يخص بيان سور العائلة التونسية, نلقاو زاد اليوم حدث مهم جدا في جربة بيان سور لي زيكسبير, شوية آخر باش نحكيو أكثر تفاصيل إن شاء الله يكونوا موجودين تري تري بيانتو. نحكيو زاد على حدث في مدينة العلوم بتونس اللي يهم الصغار والكبار, دونك خليكم معنا كالعادة لي بون بلان معاكم أسماء جربي بميكرو الدنيا وما فيها سويعة كو دو بون بلان اللي تلقاوهم أكيد معنا على جوهرة FM.

0: plan.
1: Et j'en ai le confié en plan, Thomas Tismorfina, bien sûr, ou Tismorfi, et je dis, donc, Fama Hadath Mohem, je donne fille Gerba, Jazirat l'Ahlam, Mentleta et la Khamsa septembre, Alfine, ou Setarachirine, deux caractères, Khalina Nkoulou médical, acteur tafasil, mal Esteve, et doctora Khadija Zweri, Raïsa Jamaïa, à Tunisie, les Amrat, Saratan l'Ama, l'Ghalida, ATCCR, doctora Ahla, Sahlabik Mahana, Fijarafe.
2: أهلا وسهلا أسماء، شكرا على استضافها مرة أخرى.
1: مرحبا بيك.
2: ويعطيكم الصحة جوهرة FM، تواكبوا في نشاطات كل على مدى السنة للجمعية التونسية لأمراض سرطان الأمعاء الغليظة. واليوم جينا باش نحكيو على المؤتمر التاسع العالمي فيما يخص أمراض سرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم.
1: قبل كل شيء ساعة خليني نقول لك مبروك، مبروك مرة واثنين وثلاثة، خاطر مش أول مرة تونس تكون ممثلة في سيفتك دكتورة خديجة ك بيان سور في الجوري دو ديبلوم انترناسيونال دو سبيسياليتي اون شيروجي جينيرال اي ديجستيف. هذايا وين صار بالضبط وشنو التفاصيل؟
2: هذه زاد من بين انشغالاتي في هذه السنة، كنت جوستومون كما انت تفضلت وقدمت، شكرا. صار في بنغازي في ليبيا و

0: وبالتوفيق اللي كما قلت دكتورة. دونك نحكي على الدورة التاسعة للكونغري انترناسيونال دو لا تي سي سي ار. عطينا أكثر تفاصيل وين موجود شكون لي انترفونون. في بالي فما عندي سكوب فما سنة من أمريكا فما شكون جايين زاد كيف كيف دي بروفيسور دو تري اوت غام
1: انترناسيونال اللي هي اول مره مش تدخل لتونس. الانترناسيونال سوسايتي يونيفرسيتي هما اساتذه جامعيين انترناسيونال فيما يخص جراحه القولون والمستقيم
0: ما شاء الله.
1: وهما راهم اللي هما جستوما يزون بروبوزي باش يكونوا معانا خاطر شافوا الجمعيه هذه تنشط وتنشط بكل ثبات والحمد لله. هي مش كان في تونس, هي توا صارت عندها يعني هي مرآة لتونس هنا في العالم.
0: صحيح. لو تيم سنة دو كونغري سي كوا اكزاكتومون؟
1: لو تيم سنة عندنا بيان سور توسكي لا شيروجي روبوتيك. ما تعرف لو روبو ماتيير دو شيروجي جينيرال وي مي سورتو في الكولوريكتال. دونك اكثر حاجه هي تكون زاده في بالنسبه للهولوجي. اما في الشيروجي جينيرال لو سول بوين او توا يعني ليكسبيرتيز a été déjà dans le monde certifié, هي la chirurgie colorectale. Donc, ولي هذا مش يجيو معانا. D'ailleurs, les cinq intervenants de l'International Society of Colorectal Surgeons, هما مش يقدموا لنا. عجبتني هي la session, اللي هي attractif. Ça va être très justement instructif pour nos chirurgiens. هي cinq يعني five surgeons for five difficult cases يعني هذا مش يكون يعني تعليم بيداغوجي من أساتذة جامعيين مش يأطرونا كما قلت الجراحة الشبان وكذلك الجراحة التونسية. إن شاء الله يكونوا موجودين كل معانا نستدعيهم من وراء هذا المستقبل.
0: هذا هو
1: لأنها مناسبة باش يكونوا يعني يتصلوا مباشرة بعلماء وب يعني جراحين إكسبير.
0: يعني لهنا الكونغري ماهوش يعني محاضرات بالمعنى التقليدي يجي شكون يلقي محاضره يمشي. يعني فما لو كوتي براتيك فما لا ميزا جور نتاع لي تكنيك فما تاع العالم الكل.
1: هذا هو
0: دونك لي وركشوب زاد كيف كيف
1: عندنا دي وركشوب مش نقدموا فيهم كل هما اللي يمشي يشاركوا هما اللي يمشي يعلموا لنا. يعني هي حاجه فريمون بالنسبه للتسهير الحقيقه سي يونيك c'est exceptionnel. وانا جو كونسيدير كو سيت اديسيون سا فا اتر اون اديسيون اكسيبسيونيل
0: وبالاخص في بلاصه اكسيبسيونيل زي دكتور
1: ان شاء الله. مش نكونوا في الجنوب وحتى اللي استدعيناهم كانوا فرحانين برشا اللي هما مش يكونوا في الجنوب.
0: دونك لو بروغرام يستال على 3 ايام. دونك قلنا لو 3 لو 4 اي لو 5. دونك كيفاش منظمين دونك الايام هذوما لو بروغرام هذا؟
1: دونك اليوم الاول مش يكون استقبال بيان سور لي انفيتي اللي هو لو 2 العشيه. اليوم يعني يوم ثلاثة مش يكون فما ورشات في الصباح مش يشاركوا فيهم الأساتذة والمتعلمين قوليني الاستاجيير. من ساعة 11 مش يكون عندنا دي سيسيون يعني بلينيير بور تو لي شيروجيان اي توت لاسيستانس. كذلك اليوم الثاني مش يتعاود كيف كيف ورشات في الصباح وثم دونك دي كونفرنس والعشيه من الخمسه للسبعه مش تكون ورشات زاده. سنه البرنامج التطبيقي مش يكون فريمون قيم وكثيف ومن راهو الجراح الشبان هما اللي طلبوا منا توت سيز اكتيفيتي براتيك.
0: دونك شكون ينجم
1: الثالث اليوم الثالث سامحني باش نواصل مش يكون عندنا كور دي كوليج دو شيروجي يعني مش يكون عندنا تو لي شيروجيان اللي هما في المجلس العلمي للجراحه العامه اللي هما في طور بيان سور لو ستاج لا فورماسيون باش يكونوا باش نعملوا لهم ان كور سبيسيال في بار نوز اكسبير انفيتي. ونقول هذه فرصه الحقيقه فرصه ما تتعودش.
0: صحيح.
1: ان شاء الله يكونوا كلهم موجودين بالمجلس العلمي وبالريزيدون تاعنا
0: ان شاء الله. هذا هو سؤال

0: دونك نحكيو على دي شيروجيان اكسبيريمونتي لازم يكونوا موجودين فما زاد دي ستوديون فما دي ستاجير
1: دونك بس بين قوسين جوستومون بين قوسين لي ستوديون توا سني احنا عملنا لهم انريجسترومون gratuit
0: c'est bien
1: d'ailleurs il y a même des étudiants j'ai une hatta من انجلترا ومش يقدموا حتى لي بوستير نتاعهم بعثوا لي حتى امس بعثوا لي دونك مرحبا بهم ils sont intéressés donc voyez c'est intéressant et pour les experts et pour les c'est-à-dire les stagiaires et nos résidents en formation
0: والكل يخدم صورة تونس اكيد
1: اه والله مادام فما des étudiants باش يجيو للكونغري سكو فما تفسير
0: بالتوفيق ان شاء الله دونك تعاود ذكرنا بالدات والبلاصه وين بالضبط
1: دونك مش يصير يوم 3 4 5 فات في جهه جربه
0: 3 4 5 سبتمبر
1: سبتمبر
0: جهه جربه
1: اي جهه جربه ما نجمش نذكرني
0: واضح لا نلقاو بيان سور موجود في الصفحه الرسميه
1: اي تلقاو في الصفحه الرسميه تتصفحوها وتشوفوا البرنامج وكل ما فيه من مش مفاجآت من كل ما فيه أعمال قيمة لهذا المؤتمر
0: شكرا لك دكتورة وأستاذة خديجة زويري رئيسة الجمعية التونسية لأمراض سرطان الأمعاء الغليظة نعملوا مصافحة السبت الجاي نحكي بالديتاي شكون لي زانترفونون
1: ان شاء الله
0: اوكي
1: ولو انهم توا لي زانترفونون الكل بعثوا دونك
0: لي بابي نتاعهم
1: يكونوا معنا وكل شيء
0: باهي ميساج
1: ان شاء الله يوم السبت
0: السبت القادم نعاود نذكروا مره اخرى ونعاودوا نحكيوا بالتفاصيل خلينا نقولوا ندخلوا في الاعماق نتاع لي سوجي وندخلوا في زاد كيف كيف بتاتر في لي بروفيل نتاع لي زانترفونون شكون هم بالضبط وشنو الاضافه اللي نجموا يقدموها شكرا ليك دكتوره وبالتوفيق ان شاء الله دونك سي ان ابيل بيان سور يكونوا العباد موجودين اذا كان تحلوا لنا لايف زاد سا سرا تري انتريسون بور لي كونفيرونس في الباج اوفيسيال فيسبوك دونك بتاتر سا سرا اون نوفوتي ان شاء الله
1: ان شاء الله هو ديما عندنا لايف
0: تري بيان
1: دونك كيكا يكون حسب يعني ديسيزيون تاع البيرو دو لا تي سي
0: تري بيان
1: يا اما لايف يا اما بوست كونغري
0: جيسبر لي دو
1: نشوف ان شاء الله
0: ان شاء الله ميرسي بوكو زنا كاملين في لي بون بلان وهذايا نتصور احسن بون بلان هي الصحه في تونس وفي العالم بيان سور ردوا بالنا على رواحنا ونتبعوا ديما كل جديد خليكم معنا انا رجعي

0: بلان.
1: انتم تسمعوا في لي بون بلان تتسويت نحكي على ان بون بلان اكسبسيونيل في مدينه العلوم بتونس اللي تحتفل بالدوره 23 من ليله النجوم 2026. سهره استثنائيه تجمع بين التراث العلم واستكشاف الفضاء نهار الخميس 27 اوت 2026 بدايه من 8:30 متاع الليل. مدينه العلوم بتونس نظمت دوره 23 من ليله النجوم، هو موعد علمي ثقافي مهم يجمع الجمهور محبي علم الفلك، الباحثين، الجمعيات العلمية والشركاء من تونس ومن الخارج في سهرة مخصصة لاكتشاف أسرار الكون. الدورة الجديدة هذه مدينة العلوم توصل رسالتها في نشر الثقافة العلمية، التعريف أكيد بالتراث الفلكي وتقريب العلم من المواطنين. البرنامج باش يكون متنوع وفيه برشة أنشطة، منها محاضرات علمية، عروض فنية، رصد النجوم والكواكب، أنشطة تفاعلية ولقاءات مع مختصين في مجال الفضاء. التيتر السنة باش يكون القمر وبعدها المريخ. من أهم فقرات السهرة باش تكون فما محاضرة علمية يقدمها الدكتور محمد عبيد، هو مهندس ذو خبرة في مختبر الدفع النفاث GPL التابع لنازا في الولايات المتحدة الأمريكية. المحاضرة عنوانها The Moon Tonight, Mars Tomorrow، القمر الليلة والمريخ غدا. باش يحكي الدكتور على الطموحات الجديدة في مجال اكتشاف الفضاء والبعثات نحو القمر وأفاق الرحلات البشرية المستقبلية نحو المريخ. بعدها باش يكون فما نقاش مفتوح مع الحاضرين، وبيان سور باش يقدم زادا هناك عرض مسرحي أصلي يمزج بين المعارف الفلكية القديمة وتاريخ تونس وأسرار السماء بعنوان بولاريس سر النجمة الفينيقية ونجم الشمال بولاريس سر النجم الفينيقي. قرية علوم كبيرة تحت النجوم طوال السهرة باش تكون ساحة الشرف وساحة الساعة المائية. يحتضنوا قرية علمية كبيرة فيها فرق مدينة العلوم والعديد من الشركاء والشركات المبتكرة والجمعيات كما تونسا، كما أجيو، ساتيا، غياكت وغيرهم الفاعلين في مجال نشر العلوم والتكنولوجيا. وفي الساحة هذه باش تكون فما عمليات رصد باستعمال التلسكوبات والسياحة فلكية، وما أحلاش من التوريزم بيان سور سيليست، تخلي الزوار يكتشفوا القمر وكوكب زحل واللي بجمال وعادة يكون من أبرز لحظات السهرة. بالتوازي باش تكون فما مداخلات علمية حول علم الفلك والفضاء. الجمهور بيان سور باش يكون العائلات، الشباب، الأساتذة، الطلبة، كل محبي علم الفلك وتكنولوجيا الفضاء مدعوين باش يشاركوا في السهرة الاستثنائية هذه بين العلم والثقافة وبيان سور تحت سماء تونس المليانة بنجوم. دونك تستمتعوا بليلة مميزة بين العلم والنجوم والفضاء، ما تفوتوش الفرصة كالعادة. موعدكم في مدينة العلوم بتونس نهار 27 أوت 2026 بداية من 8:30 امتع لي. مازلنا كاملين في لي بون بلون تاعنا، خليكم معنا هنا رجعين.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه

0: خاطر ترافل تو دو تخمى فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي رميز في واحدة من لي زاجونس ترافل تو دو سوسة منشية خزامة وإلا سهلول. إما الأجالية لترافل تو دو قبل 25 أوت آخر أجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بخي تو دو. جوهرة
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تم صباح اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين، وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء من ميناء الكتف ببنغردان وعلى متن 16 مهاجرا أصلي الجهة. وكانت الوحدات الأمنية وعدد من البحارة قد تجندوا منذ أواخر الليلة الماضية لتمشيط الشريط الساحلي والبحث عن المفقودين وفق ما فاد به مراسلنا في الجهة. من جهتها أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي اليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق المركب، وأن عملية البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. كما أكد جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت. وفاة عامل إثر انقلاب شاحنة لنقل الفوسفات بأحد مقاطع استخراج الفوسفات بمدينة المتلوي من ولاية قفصة صباح اليوم وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة. قطب الطالب المبادر بجامعة المنستير يعلن عن فتح بالتسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات 26 و2000. وتعد هذه المسابقة الدولية الكبرى المخصصة للابتكار وريادة الأعمال الطلابية فرصة ممتازة للطلبة من أجل عرض فكرة أو مشروع مبتكر على المستوى الدولي والتنافس مع فرق جامعية دولية. وتهدف هذه المسابقة إلى إبراز مهارات الطلبة وإبداعاتهم وتطوير خبرتهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار والمنافسة على جوائز قيمة، إضافة إلى التعريف بمشاريعهم وإبرازها على المستوى الدولي. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم تدمير 457 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية، معلنة الوزارة أيضا أن قواتها شنت ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض ومسيرات بعيدة المدى على منشأة للبنية التحتية للنقل ومركز لوجستي في كييف ومقاطعتها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: العيلة مع أشرف بدر الدين. أشرف بدر الدين على جوهر اف ام. موجة موجة
1: برعاية
2: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا.
3: صباح الخير، صباح النور الجميع مستمعي جوهرة اف ام وين ما كنتوا، والناس زاد اللي تبعوا فينا على جوهرة تي في وعلى ولا على لايف باج جوهرة اف ام في حلقة جديدة، نهار جديد في برنامج دار العيلة، الدار الكبيرة اللي تجمع بين الكبار والصغار. واليوم في تحدي جديد مع زوز عائلات جدد اللي مش تعرفوا عليهم شوي أخرى. قبل ما نتعرفوا عليهم نحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يجيوا بحضينا ويشاركوا في دار ليلة ويربحوا بيد أفيون برشا كدوات. معلي كان جيب ولدك ولا بنتك وكان تحب تشارك، تبعث SMS في حرف دي على الرقم 85 900 و90. صباح الخير، مرحبا بك، عسلامة. كنت عرفنا بروحك.
4: اسمي درة، عمري 15، نقرا ان شاء الله بريمير اني.
3: منين جيتنا يا درة؟
4: من قصر هلال.
3: مع شكون جيتنا؟
4: جيت مع ماما.
3: انت عارفه على ماما. صباح الخير.
5: صباح النور.
3: صباح الخير مدام.
5: صباح النور اشرف. معك مدام فادية من قصر هلال. ماما درة،
3: مرحبا يا مدام. شو عندك صغار؟
5: عندي درة واختها فيروز.
3: وعليش حبيت درة تجيب مع الدرة مش فيروس؟
5: درة الفولونتير.
3: درة الفولونتير. حسب ما قلت لي هي اللي بعثت لسماس.
5: هي اللي بعثت لسماس، هي اللي متشجعة وهي اللي نظمت الأمور الكل معاكم.
3: مرحبا بكم. عايشك. انت عديو المتبارين الثانيين العائلة الثانية. صباح الخير ومرحبا.
6: صباح الخير، أنا اسمي سلسابين لقب الشيحي، جيت من السويسي، عمري 12 سنة. جيت مع بابا هنا باش نشابك المسابقة هذه.
3: مرحبا بك. مرحبا مسيو، صباح الخير.
7: صباح الخير، عسلامة سي أشرف.
3: عسلامة.
7: معك فيصل المسواسي، أستاذ تعليم ثانوي.
3: مرحبا.
7: جيت باش نشارك.
3: شنو هي المادة اللي تقرها؟
7: علوم فيزيائية.
3: مرحبا.
7: وبنتي بعثت لها سماس وجابتني معها.
3: كيف تقلبت تو اللي يظل لي لازم نولي نقول عندك بوك ولا امك بعث سماس، لازم نبدل ميساج.
7: صحيح بالعكس، هما نافحين اكثر منا بالحوايج
3: اليوم. ايوا مرحبا مرحبا، شرفتوني. دونك قبل ما نبداو اول جوله نتعداو فاصل موسيقي وراجعين.

0: اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر اف ام.
2: موجة موجة
3: نوفال اير اول شركه طيران خاصه في تونس اللي عندها ريزو اكثر في اكثر من 40 ديستيناسيون من بينهم تلقاو فرنسا وين نوفال اير توفر رحلات مباشره الى باريس نيس مارسيليا ليون بوردو نون تولوز ستراسبور والليل وتلقاو زادا دي فول المانيا ايطاليا اسبانيا سويسرا بلجيكا انجلترا تركيا الجزائر المغرب والجديد ام الدنيا مصر. باش تختاروا الوجهه اللي تناسبكم وتعيشوا اكسبيريونس دو فواياج اكسيبسيونيل مع نوفالير ما عليكم كان تزوروا موقعها www.nouvalair.com ولا تكلموهم على 36 020 920. سافر عيش واحلم مع نوفالير.
0: قديش نعرف
3: في أول جولة من حلقة اليوم قديش نعرفك. نحب نفكر اللي بحذية زوز عائلات متكونة من بو وبنتها فيصل وسلسبيل ومدام فادية ودرة في تحدي جديد. شنو متقاعدين تو تستناو حاضرين حاضرين ولا جماعة حسيتكم داخين متشوقين للأسئلة؟ باه في أول جولة من قديش نعرفك اللعبة هذية فيها متكونة من جولتين جولة للكبار وجولة للصغار. في كل جولة باش نسأل خمسة أسئلة وكل سؤال جاوبوا عليه في خمسة ثواني على ليزاردواز وكل إجابة متطابقة عليها نقطة. أوكي متفاهمين؟ دونك نبداو باش نبداو بالكبار حاضرين. دونك باش نبدا تو نسالكم انتوما اسئله على الصغار. اي الكل نكتب وقت اللي نسال سؤال كي نقول توب كرونو في خمسه ثواني الكلنا نكتب باهي وحد ما يغزر الاردواز نتاع ولده نتاع بنته ولا امه ولا ابوه ما كانش نحيله نقطه. هذه صحيح وي هذه قعدت اللعبه. نبداو حاضرين
4: حاضرين
3: نبداو في اول سؤال للكبار. شنو اول حاجه بنتك تعملها كي قلها ماشين للبحر؟ توب كرونو. أول حاجة بنتك تعملها قلها ماشين للبحر. يلا في الوقت شوفوا شنو جاوبت مدام فادية. وريني وريني قل في الميكرو مدام فادية جاوب في الميكرو.
5: تحضر لبستها.
3: حاضر لبستها ترى. وانت شنو جاوبت يا درة؟ تتغشش؟
6: ايه مش حاجة تعملها
3: تتغشش. وعليش تتغش؟ قولكم ماشي للبحر تتغشش؟
5: ما تحبش البحر.
3: ما تحبش البحر؟ بيزار لحكي. وعليش تحبش البحر؟
5: ما تحبوش.
3: تحب بيسين؟ لحقني بدلت بيسين في سؤال. إجابة خاطئة.
4: سيفايس تلبس لبسة البحر.
3: تلبس لبسة البحر. نشوفوا سلسبيل جنو جاوب. ترى وريني الأردواز.
6: نحضر
3: الدبش. نحسبه إجابة صحيحة. نقطة.
5: به
3: هلو هي كل مرة كل مرة انك تكشف حاجة هنا في السؤال الثاني. اكثر حاجة تشريها بنتك كي تعطيها مصروفها تعطيها مصروف بالجمعة بالنهار اكثر حاجة تشريها توب كرونو. شنو اكثر حاجة تشريها ديما بالمصروف متاعها؟ يلا شوفوا سي فايس شنو جاوبت. ميكرو في الميكرو.
4: كاسكروت ماكلة.
3: كاسكروت ماكلة. ترى نشوفوا سلسبيلة. أكسسوارات. إجابة خاطئة.
5: ماكلة.
3: ماكلة إجابة صحيحة. برافو. نقطة نقطة. السؤال الثالث. شنو هي الحاجة اللي تعملها بنتك كي يجيو بحذاكم ضيف للدار؟ أول حاجة تعملها شنو هي؟ توب كرونو. يجيو بحذاكم ضيف للدار شنو تعمل؟ يلا شوفوا مدام فادية.
6: تنظم بيتها.
3: شنو؟
5: قرب من تنظم بيتها.
3: تنظم بيتها.
5: نفرح بهم.
3: تفرح بهم. باه تستقبل.
4: تحضر روحها.
3: تحضر؟
4: تحضر روحها.
3: تراسل سلسبيل.
6: تنظم الدار.
3: تنظم الدار. إجابة خاطئة خاطئة مش مشكلة. باهين إجاباتكم باهين. باه السؤال الرابع. شنو تكون ردة فعل بنتك وقت اللي تعاقبها؟ توب كرونو. ردة فعلها كي تعاقبها. صغير قدامك يعني ما نعاقبوش بس صحيح ما نعاقبوش بالكبير. يلا شوفوا سي فايس.
4: تتغشش.
3: تتغشش. استاذ غاش اجابه صحيحه نقطه.
5: تسكت در معناها بتعطي عسكات
3: ما تعملش رياكسيون
5: ترى ما عادش نكلمها.
3: نسكت معناها ما عادش تكلم فارق راه ما عادش تكلم شو ما عادش تكلم
5: فما وقتها جست وقت
3: ما تكلمش ام ولا ابوه
5: لا لا جست وقتها بعد نرجع عادي تقدم
3: الامهات تغش ما تكلمهاش مش معنى تهز خشمك عليه مش موظف المستمعين
5: لا لا مش خشمها لا لا
3: ريبيا يلا السؤال الاخير في جوله الكبار اكثر حاجه تحب بنتك تفرج عليها في التلفزه توب كرونو اكثر حاجه تفرج عليها في التلفزه يلا
5: نبدا
3: انت مدام فاديا
5: دورة تحب مسلسل تركي برشا
3: مسلسل تركي تراش عطيه
5: خديه تقول لي تفرج على الديسان ديما
3: انت شنو تحب
1: مش انا شنو نقول لك
3: انت شنو تحب
5: مسلسلات
3: هي علاش تحضي سينمائي
5: خطيه ديما تقول لي
3: تفرج هي ديما تقول لك تفرج ايه. تسمع الكلام اما بعد تفرج على مسلسل تركي ليه تسمع الكلام
4: مسلسلات
3: اجابه صحيحه 3-2 3 نقاط الفيصل السلسبيل وزوز نقاط الفاديه ودره نمشيو توا للصغار حاضرين توا نسالكم انتوما اسئله على بوك وامك اوكي باه حاضرين كل نجاوبوا على الاردواز كل نجاوبوا اول سؤال كي تتلموا وتتعشوا في الدار شنية اول حاجه يعملها ابوك ولا امك توب كرونو مش تقعدوا في الطاوله معناك مش تقعدوا في الطاوله اول حاجه تعملها مش تلموا على العشاء يلا شوفوا فايز شوف سلسبيل ساعة سلسبيل شنو جواب؟
6: يحضر الطاولة
3: يحضر الطاولة
4: نركحهم
3: تركحهم شكونهم اللي تركحهم؟ إجابة صحيحة سيدي الزمان باهي فايز باهي شنو أنت شنو جاوبت درة؟
5: كي نقطع طاولة
3: تبدا تاكل تحضر الطاولة باهي مش مشكل إجابة خاطئة يلا السؤال الثاني أكثر كلمة ديما يقولها أبوك ولا أمك في الدار توب كرونو أكثر كلمة ترى شوفوا نبدأ بسلسبيل شنو جاب سلسبيل
5: امشي ألعبي
3: ترى وانت
4: أركحي
3: ألعبي ولا أركحي توا شو نعمل توا تقول لها أركح ولا تقول لها ألعب توا
4: كيف
3: مش مشكلة إجابة خاطئة يلا دور
5: ربي صبرني
3: إجابة علاش ربي صبرك
5: ديما تغش منا
3: ديما تغش ساعة مادام اللي تظهرك
5: خاطر ديسيبليني برشا مع الصغار نحب النظام نحب كل شيء في
3: بلاصتو هم مش منظمين وديما
5: ديما قد ما يعملوا ديما نحب على الايديال معناها لازم فما
3: بيرفكسيونيست لوج على ديما تحب الدار منظمه
5: كل شيء
3: مخده تتعوج شويه تغربها
5: حتى المغرفه يمشي بلاصتها
3: التيب فهمت سيبهم ضيعتني حتى فين السؤال الثالث في نهار راحتهم أمك ولا أبوك في نهار راحتهم شنية أكثر حاجة يعملوه توب كرونو في نهار راحت أمك وانتي في نهار راحت أبوك شنية أكثر حاجة يعمل يلا شوفوا دورة شنو جاوبت
5: تخمل الدار
3: ظاهرة الحكاية لا انتي سيبون ظاهرة مدام فيديو أمورك حتى في راحتك زادة تنظم الدار سلسبيل ترى
6: يرقدوا
3: شنو
6: يرقدوا
3: بوك شكون هما اللي يرقدوا شبي جمعة ولا
6: بابا
3: يرقد
4: تفرج على التلفزة
3: قلت لك يرقد هدي ذولي قاعد عندك تلفزة في البيت ولا شنو ما هي ترى في كريقد هاي السؤال الرابع شنو هي البوانتور متاع بوك ولا أمك بوانتور الصباط بوانتور الساق قديش يلبس في ساقيه توب كرونو لا امك انت هي صعيب تايم تاع امك وانت تايم تاع ابوك هل نشوفوا دره شنو جاوبت
5: 37
3: اجابه صحيحه سلسبيل قديش بوك
6: 42
3: اجابه صحيحه متعادلين 5-5. آخر سؤال في الجولة، في جولة قديش نعرفك، سؤال الخامس، أمك وبوك قديش عنده من عم ولا عم وعمة جمعة متاعهم؟ لا مش خواته، عموماته هو.
5: عموماته
3: صحيح، وانت عمتك وعمتك. توب كرونو. الخوات سهلين عاد. شوف العائلة خليبة ولا مش خليبة. يلا الكلكم يذول لي حطوا منسيتوا عماتكم معناها السؤال الصغار.
5: ما شاء الله عيلة كبيرة.
3: عيلة كبيرة. يلا شوفوا المشكل قاعدة الكبار هم اللي يحسبوا فيهم
5: برشا
3: يحسبوا قداش عندهم من عم وعمة. ترى شوفوا نبدأ بسلسبيل تحزة جواب الديريكت تعرفهم حتى كيك. ترى وريني أربعة قداش أربعة وإجابة صحيحة. برافو سلسبيل.
6: ثمانية.
3: ثمانية.
5: لا الحمد لله صافا.
3: يا اخي هاكم جاوبت بس ياكم تعرفوا يا اخي فينا المو.
6: لا نعرف
5: وقتك قعدت
3: نتفكر. لازم الواحد قعدتوا تحسبوا واحد اثنين برك
5: الله. الحقيقة عندي اللي توفى وهكا عليها معناها
3: ترحم. هو ذيك علاش أنا معناها سألته باش سيرتينمون عارف فما شكون توفى ولا هي العائلات كانوا كبار قبل مش نسأل على خواتك توا سويتسير يعرف عماته وخالاته ومشوف إيش كنتوا ما تحكيوا على عماتكم وخالاتكم؟
5: لا والله الحمد لله نحكي ونمشي والعلاقات معناها
3: تربية. هذا هو المغزى من السؤال ومن البرنامج فينا الحمد لله. يعطيكم الصحة. 6-6 تحدي قويش.

اسمه دار ليلى مع أشرف بدر الدين على جوهر FM.

رجعنا لكم في دار ليلى، ونحب نفكر مستمعينا ومشاهدينا على جوهر اف ام وجوهر تي في، اللي حب يجي يشارك بحذانا يجيب ولده ولا بنته ولا الصغار، زاد اليوم زاد هما اللي بعثوا طلعوا في الاس ام اس، تجيب معك بوك ولا امك وتجيو بحذانا في دار ليلى كل نهار سبت من 11 نص النهار، وين تنجم تربح معنا برشا كادوات بدافيون ويكاند اوتيل اكسي تامبو.

0: وبوند أشياء من إهداء بانجي مولفصوص معليك أن تبعث SMS في حرف D على الرقم 85990. وتوا فقرتنا الخاصة فقرة أحسن أجنس دو فواياج 2025-2026 أكتف ترافل، ونحب نستقبل بحذية سي خالد دريرة المدير العام الأجنس أكتف ترافل. صباح خير ومرحبا سي خالد.
1: اهلا اشرف عسلامه، مرحبا بك ونسلم على الناس اللي تبعوا فينا الكل.
0: يعيشك سي خالد، شنحوالك؟ لاباس عليك؟ صحه بخير
1: الحمد لله. والله لاباس، شويه سخانه ما الحمد لله لاباس.
0: الحمد لله الحمد لله. سي خالد، بعد ما حكينا على مصر، حكينا على الاندلسي، حكينا على السفاري برشا دي، وحكينا على اليابان كيف كيف، اليوم وين باش تهزنا سي خالد؟ على كل ديستيناسيون باش تحكينا عليها
1: اليوم؟ مش نسكم pour un voyage de rêve اللي هو مش نسكم للمحيط الهندي l'océan indien، وين مش نعملو deux destinations en un seul voyage. نبداو باللي تريزور دو سري لانكا اللي مش نلقاو فيها دي تمبل، مش نلقاو فيها دي مونيمون كلاسي، مش نلقاو دي بيزاج سبيكتاكولير، دي بلانتاسيون دو تي فوالا، ونعملو prolongation paradisiaque في المالديف.
0: Voilà. يعني من سريلانكا تمشوا بعد المالديف؟
1: أيوة، هو في ان فول تقريبا ساعة ونص وفي المالديف نعملوا 3 نوي دون ان اكسيلون اوتيل 5 اتوال. فوالا نبداو احنا نفسروا بالنسبة للفواياج نتاع سريلانكا، مش يكون نهبطوا في العاصمة كولومبو ونمشيو ديريكتومون دامبولا، نعملوا لا فيزيت دو تمبل دو فامو تمبل دور اللي فيه تقريبا 150 ستاتو بودا اي دي فريسك ميلينير، سي ان سيت كلاسي يونسكو. لو لوندومان نمشيو نعملوا زياره لسي جيريا، وين نلقاو لو فامو زاد روشي دو ليون اللي هي حجره كبيره بناو فيها فورتريس و بالي، ومدينة كاملة. دونك هذه هي علوها تقريبا 200 متر وفيها 1200 مارش. الناس اللي ما يخلطوش باش يطلعوا 1200 مارش، اون ا بريفو دي فيزيت، فما بليزيور جاردان بوتانيك اكوتي وبلايص حلوين يمشيو يزوروهم. دونك من دامبولا نمشيو الكاندي او كور دي بلانتاسيون دو تي دو سيلون. احنا نقولوا دي سيلون اللي هو سيلون هي اسم سريلانكا قبل 1972 كان اسمها سيلون، والتي نتاعها اللي هو دو تري بون كاليتي. دونك تعرف التي نتاع سريلانكا تعرف بالتي دو سيلون. دونك باش يكون عندنا دي فيزيت نتاع دي بلانتاسيون دو تي ون بطبيعه ديغوستاسيون. دونك من كاندي نمشي والنوارا اليا فوالا، وبعد نمشي ونعملو ان تراجي ان تران، ان تراجي انت نانو اويا اي لا، سي لان دي بلو بو فواياج ان تران او موند، اللي مشي شوق دي بلانتاسيون دو تي دي دي مونتاني وكل بيزاج حلو ياسر. نخلطو الا نعملو زياره للسيليبر بون دي نوف ارش اللي هو تقريبا يمشي كوم لومبليم دو بيي معروف بها سريلانكا. نكملوا لي فيزيت
0: برشا حاجات سي خالد، معناتها أيوة. في قاعد تحكي تهز فينا تعيش فينا ريالمون في الفواياج غادي. وشكون بربي معناها البوبيلاسيون سيبل للفواياج نتاع سريلانكا والمالديفز ابار هذوك؟ ديما نقول لك معناها اللي معناها العباد اللي مازالوا معرسين جدد وكل ما لقاوش احسن من مالديف وسريلانكا باش يمشيو يعديو فواياج دو نوس، اما شكون اخر معناها سورتو كيف ما ديمارش قلت نتاع 1000 معناها متر وفهم تاع 1 كيلومتر وكل، اسكو ساعد العباد اللي بداوا ان بو اجي ولا اسكو سيبلي للفاميليال معهم صغارهم؟ شكون البوبيلاسيون سيبل؟
1: هو دابور هي سي اون ديستيناسيون دو فامي بار اكسيلونس. دونك معروفه خاطر كيما قلنا تو فيها لي مونيمون، فيها هذوما التران وكل، دونك فيها برشا حاجات لي فامي نجمو يشوفوهم، ينجمو يمشيو دي جون دي سينيور، معناها با دو بروبليم. احنا ديما لي بروغرام تاعنا ادابتي بور توتاج. وجست انا جست قبل ما نكملوا سريلانكا احنا زدنا عملنا سفاري دو بارك ناسيونال دو يالا اللي هو كي ابريت لا بلو غروند دونسيتي دو ليوبار او موند. دونك باش نلقاو فيه ولا باش نلقاو برشا حيوانات اخرين, ولكن الليوبار هو اللي معروف به البارك هذايا. سي بارك بالطبيعة سفاري في 4x4 تاع سفاري. فوالا
0: اوكي سي خالد يعطيك الصحة. كان تفكرنا باخر العروض الموجودة توا, يعني نعرفوا اللي فان سيزون في تونس للناس اللي مازالوا ما عملوش برنامجهم توا في اخر الصيف, شو ما اخر العروض اللي عند العروض الموجودة توا حاليا متوفرة عند اكتف ترافل؟
1: باه ديما احنا on offre toujours les, on propose toujours les meilleurs tarifs في الوتلة في تونس. برشا ناس يحبوا يستناو سبتمبر اللي هو الطقس مازال باهي, البحر مازال باهي, والأسواق مازالة تكون مناسبة. Donc j'invite tout le monde à consulter notre site web www.activetravel.com.in ونمشي نلقاو فيهم أحسن الأسعار. بالنسبة للرحلات إلى الخارج عندنا مازالت une seule date في كوالالمبور et Bali le 8 septembre. Sinon عندنا في اكتوبر البرتغال, الاندلسي, الاسباني, الاردن, وفي شهر نوفمبر عندنا لا ديسونت دو نيل, الاسترالي و اليابان, وشهر ديسمبر هو هذايا سريلانكا والمالديف.
0: يعطيك الصحة برشا برشا حاجات سي خالد, يعطيكم الصحة على الخدمة اللي قاعدين توفروا فيها مش كيكا بسال. كنتوا أحسن أجنس 2025-2026, واللي يحب يعرف أكثر دي ديتاع على أكتف ترافل معلي كان يزور موقعهم www.activetravel.com.tn ولا يتصل بهم على الرقم 70-286-820 و 70-286-835. يعطيك الصحة سي خالد, ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي. فاصل ونرجع لكم.

0: بزنس مدار ليلى مع أشرف بدر الدين.
1: أشرف بدر الدين
0: على جوهر FM.
2: موجة موجة.
3: أمس سيراي منسير هو الوجهة المثالية للكبار والصغار، إقامة كاملة، أكثر من مسبح، بحر صافي وشاطئ رملي، فيه مطعم مطل على البحر، يقدم أشهل أطباق، غرف واسعة ومريحة، نظافة وخدمات ممتازة، ألعاب مائية وتوبوغان للصغار، تنشيط يومي للكبار والصغار في جو عائلي بامتياز. قان السيراي، وين الراحة المتعة وأجمل الذكريات. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون اللي يأخذ أكثر دي زانفورماسيون عليه كان يزور موقعهم www.hotelseray.com وإلا تزورهم على باج انستغرام أوتيل سقان السيراي. كيف كيف سقان السيراي يوفر لكم مطعم على البحر تامبو بيتش، وين تنجم تجيب العائلة وأصحابك وأحبابك وتعيشوا نهار ما تنساش، وين تنجم تفطر وتتعشى وتذوق ماكلة ياسر بنينة وقاعدة على البحر ونسمع الحلوة، وزيد فوق هذا فما موسيقى وأجواء عالمية وكل يوم إيفنمون جديد، وزيد حضر روحك الأجمل لحظة غروب الشمس في تامبو بيتش، منظر ما يتعوضش. اللي حب يعمل ريزيرفاسيون ولا مازال ما عملش برنامج متاعه في الويكاند هذا، ما عليه كان يتصل على الرقم 29 979 3 أصفار ولا على الرقم 73 520 240، وما تفلتوش دريمي سامر اليوم مع دي جي نجد. نتعديو توا الفقرة رد بالك.
0: رد بالك. رد بالك.
3: رجعنا لكم في دار العيلة في الفقرة الثانية رد بالك. نحب نفكر بالمتبارين اللي بحذايا، مدام فادية وبنتها درة وسي فيصل وبنته سلسبيل. التحدي بيناتهم متعادلين 6 نقاط 6 نقاط بعد الجولة الأولى. وتوش نبدأ في الجولة الثانية اللي هي رد بالك. اللعبة هذه يلعبها كل واحد وحده، باش نسأله 5 أسئلة يحاول يجاوبني في 15 ثانية ويجاوبني إجابات غلطة. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: بكري بديت بالكبار، تو باش نبدأ بالصغار. بشكون نبدأ، سلسبيل ولا درة؟ درة شنو اسمك؟
4: بالغالب
3: شنو اسمك؟
4: مريم.
3: باه صحيت يا مريم. باه باش نبداو، تو تست، عملت تيست وبر. حاضرة؟
4: حاضرة.
3: كرونو 15 ثانية، توب كرونو. ضمير المتكلم في الجمع.
4: نحن.
3: نحن هي صحيحة، لا غلط. حيوان يرقد بالمقلوب، جمل بالغلط.
4: الفيل.
3: عدد نضربه في روحه نلقى 64.
4: 5.
3: شنو نقوله الواحد بعد ما يشق فترة؟
4: برقى فيك.
3: برقى. 3 نقاط يعطيك الساعة يا درة. ضمير المتكلم في الجامعة شنو هو؟ نحن اللي جاء.
4: ها؟
3: مدمغش بالقراية. مدمغش بالقراية. باهي في القراية يا.
4: كنت بيلوتي.
3: تبارك الله. وعليش كنت وين وليت؟
4: ما كملتش معنا.
3: ما كملتش. واضح. بون كوراج.
4: عايشك.
3: نتعديه توا السلسبيل. حاضر يا سلسبيل. اللغز تقدم لك شوي بشوفك. سلسبيل. توب كرونو. شنو هي العملة التونسية؟
4: الأورو.
3: تزينة ملصوقة قديش فيها من ورقة؟
4: 10.
3: الشهر اللي نصموا فيه؟
4: مائي.
3: أخت بابا شكون؟
4: خالتي.
3: نص رطال زقوقو قديش فيه من جرام؟
4: 20.
3: تريبي ها؟ أما باش نحسبهم لك 4 إجابات صحيحة، خاطر الشهر اللي نصموا فيه مش تقول لي مائي، هو شهر عربي، معاش تقول لي شوال ذو الحجة، هو شهر رمضان. اوكي دونك الاجابه الغالطه معناها لازمها تكون شهر العام الهجري. اوكي دونك 4 إجابات صحيحه. واش خاص كان جات العمله نتاعنا باللورو يا سلسبيل؟ نتعديو توا للكبار. بشكون نبداو؟ نبداو مدام هزيت الميكرو انت. سيبون سيبون، هزيت الميكرو ابدا انت. ميساج مدام فيديا. توب كرونو. ولايه تونسيه معروفه بالفخار.
4: باجا.
3: كلمه شمس قداش فيها من حرف؟
4: 17.
3: كمل المثل، ما يحس بالجمرة كان
4: اللي يرقد.
3: أول شهر في السنة الهجرية؟
4: شوال.
3: عضو في جسم الإنسان يصفي الدم؟
4: كبد.
3: برافو برافو مدام فيديا، 5 نقاط يعطيك الصحة. تعدي توا السي فيصل. حاضر سي فيصل.
5: حاضر.
3: توب كرونو. العدد اللي يجي بعد 100؟
5: 90.
3: شنو نقولوا كي عبد يطيح ولا يعثر؟
5: البركة فيك.
3: عدد الأيام السنة الكبيسة؟
1: 10.
3: كمل المثل القنيعة كنز
1: خير.
3: شنو الطيب في رأس العام العربي؟
1: حد شيء.
3: برافو برافو برافو، 5 نقاط السي فيصل و 5 نقاط المدام فادية، مجموعة الجولة هذية 9-8 والتوتال 15 الفيصل وسلسبيل و 14 الفادية ودر. شنو؟ لو ما جاوبتش على سؤال ما وصلتش للسؤال الخامس، ما كملتش، جاوبت كان على 4 أسئلة فيهم سؤال غلط. سيمون راضي تحب نعملوا الفار؟
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: مدار ليلى مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام. موجة موجة.
1: بانجي مول اوف سوسي يوفر لكم عالم من الالعاب والهدايا وين تنجموا تلقاو جميع الماركات العالميه وكل مستلزمات الام والرضيع باحسن الاسعار. اللي حب يفرح صغيره ولا ولده ولا عنده مناسبه وحب يهدي كادو مش باش يلقى احسن من بوتيك بانجي مول اوف سوسي. واليوم سبيسيال رونتري سكولير سبيسيالمون لا مارك ماست اللي عامله كولابوراسيون مع ديزني اللي خرجوا دي ساك كادو سبيسيال اي دي زوتر فورنيتور نلقاوهم اكسبوزي في بانجي مول اوف سوس.
0: لو كنت انا
1: ورجعنا لكم في آخر روبريك من دار العيلة ونحب نفكر للناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على جوهرة اف ام ولا جوهرة تي في ولا لايف باج جوهرة اف ام. كان عندك ولدك ولا بنتك وكيف كيف كان عندك بوك ولا أمك وتحبوا تشاركوا في برنامج دار العيلة اللي يجيكم كل نهار سبت من 11:30 نهار معليك كان تبعث حرف دي على الرقم 85990 وين تنجم تربح بي دافيون وبرشا كادوات أخرين. وفي آخر جولة من في دار العيلة جولة لو كنت أنا نحب ساعة نفكر بالمتسابقين اللي بحذايا سي فيصل وبنته سلسبيل ومدام فاديا وبنتها درة في قين ولا ايه؟ في قولي عايشكم شو تعبتوا يا اخي ساعة مزمين تعبتوا؟
2: لا لا
1: في اخر جولة اللعبة هذه متكونة من جولتين للكبار وللصغار مش نسأل خمسة أسئلة للكبار دي سيتواسيون على صغارهم مع في كل سؤال فما ثلاث اقتراحات وتختاروا الاقتراح اللي يمثل بنتك اوكي بيان سور الناس كل جابوا على ليزر دواس في خمسة ثواني وبعد نمشيوا للصغار نسألهم خمسة أسئلة سانك سيتواسيون على الكبار فيهم ثلاث اقتراحات وباش تختاروا الاقتراح اللي يمثل بوك ولا أمك. حاضرين
2: حاضرين
1: نحب نفكر بعدد النقاط 15 نقطة الفيصل وسلسبيل و14 نقطة الفادية ودر يلا يا باش تقلبوا الطاولة هو فماش ربح وخاسر في
2: المال عادي والله الحمد لله
1: زوز ربحين باه تري بيان دونك نبداو بالكبار حاضرين سلسبيل
2: اي حاضرين
1: دردواز امورنا واضحة
3: احنا تو باش نجاوبوا
1: انتوما باش تجاوبوا باش نسألكم الكلكم تجاوبوا على زردواز اما انتوما معناها الأسئلة ليكم انتم على صغارك
3: باش نعطي على بنتي شنو هو
1: صحيت معني سؤال لو كنت ولدي ولا بنتي واش نعطيك سيتواسيون تقول لي
3: شنو بنتي تعمل فيها
1: ما عندك اقتراحات صحيت تريبيا حاضرين
3: حاضرين
1: اول سؤال لو كنت بنتي معنيش ولاد لهنا لو كنت بنتي وعطيته مصروف الجمعه نتاعو واحد يشرب بهم حاجه يحبها اثنين يخبيهم ثلاثه يصرفهم على الماكله في الشارع توب كرونو بنتك تعطيها مصروفها
3: معناها الحاجة لابلي بان تعمل
1: صحيت بزيكم تجيبوا الإجابة كيف كيف وكها. تجري بهم حاجة تحبها ولا تخبيهم ولا تصرفهم على الماكلة في الشارع سيبون الكرونو في شوفوا سي فيصل شنو جاوب ميكرو
4: يشري بهم حاجة ميكرو. اللي يحبها يشري بهم حاجة اللي يحبها
1: تجري بهم بنتك تحكي عليها هاي ترى جاوب وريني نصرفهم في
3: الماكلة
1: أيوة هاي يا سيد باش تعرف يا سيد تبدا المرأة طيب واحد في الدار وهي تاكل في الشارع شفت كي تصرف منها ومنها سي فايس بنشوفوا مدام فادية شنو جاوبت
2: بالنسبة لدرة الأغلبية نعرف تخبيهم
1: ترى نشوف شو حطت
2: نصرف على الماكلة خاطر
1: زوز يصرفوا على الماكلة
2: أنا ما فطرش في الدار
1: جملة شنو ما تفطرش في الدار
2: معناتها نقرا في من نقرا في مسير ونسكن في قصر أهلي
1: مش ماما معناها ما طيبش ولا حاجه
2: لا طيب
1: طيبه ما تاكل في الشارع كمان
2: هي حتى تقف في مستير بعيده
1: اما لا بيبار تخبيهم مش نمشيو للسؤال الثاني لو كنت ولد لو كنت بنتي وعندي نهار ما نقراش فيه واحد نمشي نلعب مع اصحابي اثنين نشد التليفون ثلاثه نرجع دروسي توب كرونو يلا شنو جاوبت تراه نبداو فيصل
4: تمشي مع اصحابها
1: تمشي مع اصحابها سلسبيل تمشي مع اصحابها محليكم قمه الشفافيه هذيا معناها
2: هذا التليفون
1: تشد التليفون تشد التليفون. إجابة صحيحة إجابة صحيحة 17-15 الفيصل السلسبيل. سؤال الثالث، لو كنت بنتي وخيروني في خارجة مع العائلة ولا الأصحاب، واحد نختار العائلة، اثنين نختار أصحابي، ثلاثة حسب البلاصة. توب كرونو. يلا نشوفوا سي فايز شنو جاوب.
4: نختار العائلة.
1: قرب لي الميكرو.
4: نختار العائلة.
1: نختار العائلة. ترى
2: حسب البلاصة.
1: شنو
2: حسب البلاصة.
1: حسب البلاصة. محليه السرح السرح. شبه غلطة. مدام فادي قرب لي الميكرو.
2: العائلة.
1: العائلة.
2: العائلة اختر العائلة قبل كل شيء.
1: العائلة قبل كل شيء. برافو. 17-16 بديتوا تقلصوا في الفارق. السؤال الرابع، لو كنت بنتي باش نعدي نهار كامل مع العائلة، وين نحب نمشي؟ واحد المول ولا السوق، اثنين ريستو ولا كافي، وثلاثة البحر. توب كرونو. باش تخرج مع العائلة وين تحبوا تمشيوا؟ تمشيوا للمول ولا تمشيوا للريستوران ولا تمشيوا للبحر؟ شوفوا مدام فادية شنو جاوبت.
2: مول.
1: مول
2: مول
1: مول. برافو متعادلين توليتو.
4: ريستوران.
1: ريستوران. ترى المول. 17-17 إجابة غلطة وعدلتوا النتيجة تو. وإن شاء الله متقعدوش متعادلين للأخر. السؤال الخامس، آخر سؤال في الجولة هذه، لو كنت بنتي وأمي ولا بابا قالوا لي نظم بيتك، نظموا بيوتكم ولا ساعة ما تخملوش. الاقتراح الأول نظمها ديريكت، اثنين نقول لهم تو من بعد، ثلاثة كي تغشوا وقت نقوم ننظمها. توب كرونو. لو كنت بنتي بابا الأم قال نظم البيت، شنو نعمل؟ نظمها ديريكت، نقول لهم تو من بعد، ولا كي تغشوا وقت نقوم ننظمها؟ شوفوا صفات شنو جاوبت.
4: من بعد.
1: تو من بعد. سلسبيل.
2: نظمها
1: ديريكت. ترى تو تو انت تو ظاهر الإجابة. انت تو سالت قلت لي ما ننظمش، تو اللي تنظم ديريكت.
2: ممكن تغشوا عليه
1: لازم ننظف
2: بس.
1: لا صح هذيك الاجابه الثالثه قلت ديجا، دونك ما تنظمش ديريكت. شوفوا مدام اجابه ما نحسبهاش على خاطر ما زلت تكتب، دونك نتعداو الاخر. هذا اخر ديجا سؤال في الجوله هذه 17-17 نتعداو للصغار. يلا نزربوا شويه. حاضرين؟
2: حاضرين.
1: اول سؤال، لو كنت أمي ولا بابا وقررت نبدل حاجة في الدار، واحد نبدل السالون، اثنين نبدل الكوجينة، ثلاثة نبدل بيت النوم. توب كرونو. يلا يلا يلا يلا سلسبيل. ترى
2: الكوجينة.
1: الكوجينة. شنو تبدل؟
4: سالون.
1: السالون. إجابة غلط.
2: كوجينة.
1: الكوجينة. إجابة صحيحة 18 نقطة المدام فادية ودرة. السؤال الثاني، لو كنت أمي ولا بابا وجاتني فرصة باش نعدي نهار وحدي، أمك وبوكم مش يعديوا نهار وحدهم مش نتوم، واحد نقعد في الدار، اثنين نخرج ندور، ثلاثة نمشي نطل على حد من العائلة. توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا وجاتني فرصة باش نعدي نهار وحدي، نقعد في الدار، نخرج ندور، وإلا نمشي نطل على حد من العائلة. نشوفوا سلسبيل شنو جاوبت.
2: نقعد في الدار.
1: نقعد في الدار.
4: طل على حد من العائلة.
1: طل على حد من العائلة. إجابة غلطة.
2: تخرج الدور.
1: تخرج الدور. نخرج الدور. إجابة صحيحة. شنو هو توصيف بكم فذية تقلبت الموازين. يلا سؤال ثالث، لو كنت أمي ولا بابا ومشينا لصالون دو تي، شنو نشرب شنو نطلب كي نقعد، بوك ولا أمك؟ هما واحد قهوة، اثنين تي، ثلاثة جو. توب كرونو. لو كنت أمي ولا بابا ومشينا لصالون دو تي، شنو يشرب؟ تي، قهوة ولا جو؟ نشوفوا دورة شنو جاوبت.
2: قهوة.
1: قهوة.
2: بالطبيعة
1: قهوة. قهوة. إجابة صحيحة. سلسبيل.
2: قهوة.
1: قهوة. قهوة. إجابة صحيحة 20-18. السؤال الرابع،
4: شكون
1: 20-18؟ 20 هما سي فيصل يا أخي، فاتوكم تو بكتو ما تجاوب بالغلط. سؤال هذا باه. يلا آخر سؤال، لو كنت أمي ولا بابا ولقيت ولدي ولقيت بنتي راقد النص النهار، واحد نفيقه، اثنين خليه راقد، ثلاثة نسألها علاش سهر. توب كرونو. روحت للدار لقيت بنتك ما زلت راقد النص النهار، تقيمها ديريكت تخليها تكمل ترقد ولا تسألها علاش سهرت البارح؟ يلا
2: تخليني نرقد.
1: خليك ترقد.
2: خليها راقدة.
1: 21 نقطة. نفيقوا خليه يرقد مش مشكل. 21 نقطة مبروك عليك مدام فادية ودرة ان بي اي دافيون وان اكسي للتامبو بيتش معهم ان بون كونسوماسيون ب 80 دينار. وانت زاد سي فيصل مبروك عليك ان ويكاند من اهداء اوتيل سقان السيراي وان بون داشا من اهداء بانجي مول اوف سوس. كل ما في ساعة في ساعة في ثانيتين
5: قول والله يعطيكم الصحة برنامج باهي وكملوا في المنوال هذا.
1: ميرسي بوكو مدام فاديا.
2: ميرسي بوكو أشرف ليك والجوهرة والسبونسور متاعك الكل إن شاء الله ديما موفقين.
1: ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. ملتقانا إن شاء الله السبت الجاي في حلقة جديدة من دار العيلة. باي باي.
0: تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة اف ام. في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70-286-820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة
6: أفهم بمليسيتي سيف السنة شعلة فيه النار
7: ماش قولي في أقوى بلانس في القنبار والحمام سوسة وجديد لا سنسانسيون للعباد في أطول دوبل دو في البلاد محبيحة وتفهيدة تعطيك روحي جديدة مخلف لقوة والريستورو والكسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشانه أقوى بلانس تبحبه وجيدة تبحبه
6: من الاخر ومن غير مقدمة في أشقة السولد نزيدوا على المسولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس. مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممشي. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
9: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار والبداية بالعناوين. انتشال 4 جثث وأنقذ ناج من حادث غرق مركبية هجرة غير نظامية مع تواصل البحث عن مفقودين. قبيل الاحتفالات بالمولد النبوي حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية وغلق 7 محلات. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بأغلب الجهات مع ظهور الشيل إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. وفي تفاصيل أخبارنا تم اليوم انتشال 4 جثث لمهاجرين غير نظاميين وذلك بعد غرق مركب هجرة انطلق منذ ظهر يوم الأربعاء من ميناء الاكتف ببنجردان وعلى متن 16 مهاجرا أصلي الجهة. وكانت الوحدات الأمنية وعدد من البحارة قد تجندوا منذ أواخر الليلة الماضية لتمشيط الشريط الساحلي والبحث عن المفقودين وفق ما أفاد به مراسلنا في الجهة. من جهتها أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبيب لليوم بأنه تم إنقاذ ناج من حادث غرق مركب هجرة غير نظامية وأن عمليات البحث عن مفقودين عرض البحر ما زالت متواصلة. وبالتحري مع الناج من الغرق أفاد بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء رفقة 14 شخصا من أصلي بنجردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب على بعد حوالي 14 ميلا بحريا من السواحل لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر. كذلك أكد جبيبلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حين تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والإنقاذ مضيفا أن عمليات البحث والتمشيط تتواصل بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة بالتنسيق مع جيش البحر وأنه تم صباح اليوم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عمليات البحث والإنقاذ الإنقاذ، ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين متواصلة إلى حد الآن. في الشأن التربوي، ومع أحداث منظومة الحياة المدرسية فيسكولير، المنصة الرقمية الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة التربية لرقمنة الخدمات المدرسية والتي تتيح تسجيل التلاميذ الجدد والقدامى للموسم الدراسي، عرف عدد من الأولياء عدة إشكاليات للولوج لهذه المنصة أو لاستخلاص معلومة الترسيم، وهو ما أكده عدد منهم في التسجيل التالي لمراسلنا في العاصمة ماهر الصغير.
10: بالنسبة للسيد هذا، أنا واحد من الناس معناتها ما حسيت فيه برشا صعوبات. أول حاجة، أنا عندي قريبي مثلا البارح تخلي حط الدونتيفيون هذاك المعرف الوحيد، يقول له السيد مش موجود جنبي، امشي أتا سلب لي درجة هوي، معناتها هذه من الصعوبات. ندخل باش نعدي البايمون، يقول لي مش اكسيسيبل البايمون، ما يتعداش لونكومبرومون. كنا قبل خير بصراحة.
11: أنا سجلت أولادي كها، بما أني نخدم في محل متاع سيرفيس انترنت، ما مانيش قاعدة نخدم في السيرفيس هذا خاطر يعطلني، شدي برشا وقت، وبحكيت البايمون زاد صعبوها شوية، سيرتو حكيت ولات هذه معناها ولات المواطن ولي يشد الصف باش ياخذ كارتا، ماشي لوجيك، عطلت المصالح تاع المواطنين، وفما برشا زاد أولياء عاديين ماهمش قاعدين فاهمين الحكاية. معناها حسيتها للسيت مخصص لفئة معينة من المجتمع اللي هي معناها تقارية، تفهم الانفورماتيك، تعرفش معناها السيرفيس هذوما مواطنين عاديين، معناها اي واحد بالبارون باش يعدي من تليفونه ما ينجمش. صعبوها لي في ترسيم اولادي، انا ما لقيتش صعوبه بما انه هذا دوماني. عم نحكيك مثلا كبارون عادي فما شويه صعوبات، اما انا كمثلا اختصاصي ملتي ميديا السيت، حسيته كي تحل انترفاس كتيبه جويده باش تقعد تقرا برشا باش تفهم شنو يزمك تعمر شنو كارو، معناها هو مخصص للصغار، معناها يكون انترفاس اسهل شويه اوضح اكثر، يبدا مثلا كتيبه كبيره شويه يعبروا بتصاور اكثر منه كتيبه. اما انا كي ندخل الانترفاس اول مره ملي حل وانا نخم اني باش نسجل اولادي، خاطر حسيت فيه برشا كتيبة، قلت هذا كل انا باش نقراه باش نعمره، معناها اللي يخدموا السيت يخدموه بابسط شويه.
12: مره يتحل ومره يتسحق يا السيت، لا لا مش نفهمت الجمله، مش نفهمت كل مره حاجه مش نفهمين. توا عندنا كان الموت باس امورنا واضحه، ما فهمتش انا علاش بدلوا عملوا ورقه من البوستا ويجس عمرها وبعد نعطوك موت باس، هي احنا عندنا الموت باس علاش نحب نعرفوا علاش نعاودوا موت باس.
13: والله هما كل عام يبدلوا حاجة جديدة، العباد الكل تروح تجيبوا هنا على غرادة، امشي البوسة تشد الصف باش تعمل البوسة، يقول لك شد عمل الورقة هذه، ومن بعد يجي نعمل بتاع البلدية يقول لك اعملها ومن بعد باش ترسم. يا أخي توا جينا ساعة باش نعمل الترسيم لهنا، والأكثرية يقص علينا الريزو، ماذا بينا يسهلوا لنا في الإجراءات هذه، سورتو العباد ما تفهمش. يا أخي ثم الناس كلها مش الناس كل اللي تفهم متقدمة كل شيء، ثم مرة باش تجي ترسم صغيرة تلقاها ما تفهم حد شيء، الأودينار ماهيش موجودة، توا عنا شهرين نمشيو نجيو على البوسة قالك مش موجودة، طلعوا كارتة جديدة.
14: بالنسبة لي أنا الحكاية كلها نرمى رو توعي والعباد، فهم برش عباد مش فاهمة، مش ناس كلها تعرف تقرأ، ناس كلها تعرف كذا، اشتر العباد مش فاهمة شنية الخماطة اللي صارت هذه. بالنسبة لحكاية على الأودينار، فمش كارت أودينار، ما ترى واحد من سبعة عصباح لما تعملنا هنا مش يسج والله ثلاثة بوسة شد الصف كذا يقولك ليه معانيش كارت هذه.
9: هذا وكانت أفادت المهندسة العامة بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ورئيسة مشروع منظومة الحياة المدرسية فاطمة نويري لدى استضافتها أمس في برنامج صباح الورد على الجوهرة فام، بأن المنظومة تتيح للأولياء إدارة الملفات المدرسية لأبنائهم عبر حساب موحد باتباع خطوات بسيطة، موضحة أبرز الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل عبر هذه المنصة.
15: كي تدخل المنظومه vscolaire.education.tn تدخل باش تلقى بوطون انشاء حساب، باش تلقى تسجيل دخول. انت كمواطن ما زلت ما عندكش حتى حساب، انت مطالب انك تدخل لانشاء حساب، تستعمل رقم بطاقه تعريفك وتاريخ الولاده، وناكدوا على انهم يلزمهم يكونوا صحاح. الولي اللي يحط معناتها معطى غلط راه باش يقولوا خطا في البيانات. دخلنا توا سيان عملت الحساب بتاعي ودخلت، اول حاجه انت توا دخلت كمواطن، وقتاش تولي ولي كي تضيف الصغير لروحك تربط تلميذ بالحساب نتاعك، فما بوطون يقول لك اضافه التلميذ، دوبا تدخل انت كليكيت على اضافه التلميذ، باش يسألك هو انت عندك المعرف التربوي نتاع ولدك المعرف الوحيد والا ما عندكش. احنا حاولنا نحطوه المعرف في اي وثيقه تخرج من الحياه المدرسيه باش الباروم حتى كذا عليه يلقاه موجود، يحط المعرف الوحيد نتاع صغيره، يكليكي على بوطون التحقق، يجيب له صغيره ببياناته الكل جوست ايفاليدي، ويلقى الصغير هذاك جاه في الحساب نتاعو بالمدرسه ولا المؤسسه التربويه اللي يقرا فيها بالمستوى الجديد نتاعو. اذا كان الولي ضيع المعرف الوحيد نتاع صغيره، عنده لهنا فورمولا سكولير يحط فيها معطيات صغيره باش يرجع له معرف ولده اذا كان عنده معرف. اذا كان ما عندوش معرف يعملوا جينيراسيون تاع معرف وحيد ويضاف الصغير هذاك للبوه ويلقاه ديجا مع تولي عنده فارغه الفناتر يولي يخرج له جادجيت في اسم ولده مستواه ومدرسه حسابي يولي فيه دو بوتون تسجيل واستخلاص في انتظار معلوم الاستخلاص. ما تنجمش الساعه تتعدى للاستخلاص وانت ما اكدتش التسجيل يولي لك تتحول البوتون هذيك من تسجيل تولي مرسم باللون الاخضر. بعد نتعدى للبوتون الثانيه نتاع الاستخلاص كي تكليكي عليها يجيب لك مختلف عمليات الاستخلاص كيفاش انت تنجم تخلص.
9: الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن في بلاغ لها اليوم عن تكثيف عملياتها الرقابية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق للثلاثاء 25 من أوت الحالي، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأغلقت 7 محلات لبيع المواد الغذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، موضحة أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة وفي إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية خلال هذه المناسبة الدينية التي تشهد ارتفاعا في نسق استهلاك منتجات الزقوق والفواكه الجافة ومختلف مستلزمات تحضير أكلة العصيدة. هذا ونفذت الفرق التابعة للهيئة على المستويين المركزي والجهوي بداية من شهر جويليا المنقضي حوالي 2500 عملية مراقبة رسمية إلى جانب اقتطاع حوالي 70 عينة من منتجات الزقوق والفواكه الجافة وإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والتراتيب الجاري بها العمل. وقد أسفرت هذه العمليات عن توجيه 210 تنبيه كتابية وتحرير 122 محضرا عدليا ضد المخالفين وإغلاق 7 محلات مفتوحة للعموم لعدم استجابتها لشروط السلامة الصحية للأغذية فضلا عن حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك. وأسباب الحجز تعود أساسا إلى وجود الديدان والحشرات وأثار القوارض إلى جانب حالات الخزن في ظروف غير صحية وما ينجر عنها من رطوبة وتعفن فضلا عن مخالفات متعلقة بالتأشير وانتهاء مدة الصلاحية وعدم احترام سلسلة التبريد واحتواء بعض المنتجات على مضافات غذائية محظورة. ودعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى الانتباه عند اقتناء منتجات الزقوق والفواكه الجافة وغيرها من مستلزمات تحضير أكلة العصيدة وتجنب اقتنائها من نقاط البيع العشوائية. دوليا إيران تقول اليوم أن الحرب الاقتصادية التي تخطط لها الولايات المتحدة ضد طهران تنتهك القانون الدولي. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن البنوك أو الشركات أو المطارات التي تقع ضمن الولايات القضائية الحصرية لدولة ما يجب أن لا تتعرض لإجبار من دول أخرى على التخلي عن التجارة المشروعة مع دولة ثالثة، مشددا على أن الإكراه الاقتصادي الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة يشكل عملا غير مشروع دوليا. وختم هذا الموعد الإخباري بنشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من اليوم ويكون ملحوظا يومي الأحد والاثنين، وينتظر أن تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات خاصة بالجهات الغربية لتتراوح القصوى بين 40 و46 درجة مع ظهور الشيلي وتكون بين 35 و40 درجة بالمناطق الساحلية والجنوبية والمرتفعات. ويتوقع أن يتواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
8: للمزيد من الأخبار

0: ساعتين مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: نصنا نهار 15 دقيقة، مرحبا بكم لما كنتوا تتبعوا فينا. سبت 22 أوت 2026 التاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة كالعادة. من نصنا الماضي ساعتين الموعد مع الشري تربح. إذا كان عندك أنونس تحب تعديها، عندك عقار تحب تبيعه تحب تشريه تحب تكري تحب تسأل على تقييم لعقار وضعية قانونية، هذا الكل مجال مفتوح من توحد تكشي الماضي ساعتين في الشري تربح. نجم تتصل بنا على 73-275-336-300,000 ذو مزوز أرقام التليفونات اللي موجودين على ذمتكم. لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم، عنا جوهرة فام وعنا جوهرة فام لايف، هذوما لدو باج على الفيسبوك. إذا كان فما أي تساؤل تحياتي لكامل الفريق اللي موجود معنا من توحد تكشي الماضي ساعتين. ياسمين في الديجيتال، نرس قلالة في الإخراج الإذاعي، حميدة في الدعم اللوجستي والتقني. كيف أقول لها حميد في الدعم اللوجستي والتقني؟ كيفاش؟ مصباح؟ مصباح شكون؟ مصباح على الدين. جمال بقديدة نورمال هذا كيف كيف يستقبل تليفوناتكم في ستاندار الدنيا وما فيها. وسيفرج هذا كيف كيف عاقل على غير العادة اليوم.
2: مرحبا سي خالد،
1: شو فيك رايز اليوم؟
2: عسامة نرجس بالعجوزة، مرحبا. وياسمين
1: سخانة أثرت فيه كل شيء حكايتك؟
2: وريتك سخانة محلا
1: هايلة،
2: ما أثرش فيها السخان. أثر فيها تقريبا عندي ثلاث سوايع لوج على الماء.
1: مش كان أنت
2: لا لقيت دابوز أي لا سافا، وأنت اللي بساشي كحل
1: ممنوعات.
2: معناتها بالحق ما قصرت.
1: قال عادل الإمام سي فرج أصلهم قفشوني معايا ممنوعات، كان معايا خص.
2: احنا كيكا وصلنا معناتها معايا ممنوعات بالحق. لا معناتها شنو فما أزمة نتاع ماء بالحق؟
1: هي المشكلة مش في هذاك، المشكلة في التونسي اللي يرغب في كل شيء. خرج خبر اللي كونه فما غريف نتاع لي ترونسبورتور نتاع المواد البترولية. الصفوف على ساعتين من زمان بساعة والناس ما زالت شادة الصف. يخرج خبر آخر يقول لك كونوا سبعون الجريف أنولي. العباد ما صدقتش،
2: باقي شادين.
1: العباد ما زالت شادة الصف لعقبات الليالي لينو فيو سيترنات.
2: أي المشكلة في راهو أسمع الناس ولات عايشة في رعب خايفة. الناس تقلب
1: الشورى
2: راهو ما فماش عليه. الناس ليسونس تقلب الشورى، يحب يقول لك انا نبدا خويا ندور وتحلي كهربتي اون بان ما بنساش. راهو بالحق لو
1: كهربته كي يشوف الاورديناتور دو بار نتاعو يلقاها مازالت ماشي 600 كيلومتر.
2: اي لكن
1: ناقص 10,000 على البلان يمشي يعبيها ويشد صفك ساعتين.
2: جي باي فيدو مش الناس الكل، مش الناس الكل اللي مش الناس الكل اللي انا واحد من الناس غزرت الكهربتي.
1: باش نقول لك حاجه،
2: نقل الكهربتي في الشطر ما مشيتش
1: كيف كيف.
2: ما عندي معناتها مش
1: نقول لك حاجه، فما اعوان امن حبوا ينظموا شويه السيركولاسيون بحذا الكيوسك في وسط البلاد، دونك تعطلت السيركولاسيون يدوروا عليهم. ترى وريني قداش عندك في الكهرباء.
2: لا باش ما
1: اي وريني الجاج. وهذا اللي يلزموا يصير
2: والله.
1: تي با دون لورجونس انت، خلي غيرك.
2: هي
1: ستيك الماء، فما الناس تمشي تاخذ 10 ستيك ماء وتخلي العباد الاخرين بلاش. علاش؟ لين نوصلوا نبيعوا بالدبوزه.
2: لكن سامحني اللي ياخذ في 10 ستيك ماء سي لابيتود نتاعو، ما تنجمش تعمل لهم لابيتود نتاعو.
1: قداش عنده في الدار؟
2: نظر لا مش علاش عنده في الدار.
1: لا قداش عنده في الدار؟ اذا كان مازال كيخذاهم البارح يزيد يعاود ياخذهم اليوم.
2: ليه
1: وقت يولي يقول
2: لا مش يخذ اليوم وياخذ غدوه. فما ناس متعود يمشي يتعدى للجروسيست ياخذ 10 ستيك او 20 ستيك ويحطهم في داره ويقعد متمن عليهم ديما. الناس كلها
1: مره في الشهر، مره في الشهرين
2: اللي انتوفى اللي عنده
1: صحيت.
2: اي بيان سور.
1: اما مش مازالوا عنده 5 ستيك يمشي ياخذ في 10 ستيك.
2: دخلنا في الرغبه لهنا،
1: هذا اللي نحكي فيه.
2: ممكن ما السكر ياخذ بشكاله 50 كيلو ويخبي وياخذ الزيت ويخبي هذا نوعا ما من الجشع.
1: وبعد يمشي ويخليه.
2: اي موجود هذا موجود، الجشع موجود عند البشر بطبعه يعني، مش معناتها باش نختلفوا فيها الموضوع هذا او نقولوا لا موجود الشيء هذا موجود. اما لهنا تحس فما نقص في الكميه بقطع نظر على الجشع نتاع المواطن. فما نقص كبير في الكميه يعني.
1: لو فات اللي الضوء يتقص راهو فما ماكينات نتاع تعليب المياه اللي اوندولي، دونك عندها كيفاش باش تكمل تخدم تعمل التعبئه نتاع المياه. فما ماكينات ماهمش اوندولي، فما لا فارياسيون نتاع الضوء اللي هاو طلع هاو هبط. زاد كيف كيف تنجم تضرب ماكينات. المصنعين نتاع الدبابز من البلاستيك اللي هو دو بلاستيك انجكتابل يتسمى البي او تي اللي هو نجم نستهلكوه. دونك تاثير انقطاع التيار الكهربائي
2: ينقص في الكميه نتاع الدبابس اللي باش تتعلق بها المياه.
1: صحيح. دونك ينجم يقول لك انا المعمل نتاع الماء بور نو باسيتي دو مارك انا عندي الماء والشان نتاعي تخدم ما عنديش دبابس.
2: اي بيان سور
1: ما عنديش فاش باش نعبي.
2: اي موجود هذا.
1: دونك كله سلسله مربوطه ببعضها. كيفاش نجموا نحميوا رواحنا من الشيء هذا الكل؟ الرغبه لا واللهفه لا.
2: نعيشوا بدون الماء سبيل عادش بين نسخنوا ونشربوا شي مشكل.
1: ولا نركبوا هكا لي فلتر بالنسبه للناس اللي عندهم الديار ملك ينجم يعمل انفستيسمون في تركيب الفلتر عنده ينجم
2: يعمل. بخلاف الفلتر فما الاسموز.
1: اي
2: اي فما يركبوا فيهم.
1: ان بتيت انفستيسمون وتبعد على هالمشاكل الكل. واللي يحب يبعد على مشاكل ليسونس عليه بسياره كهربائي. لا ديما تلقى
2: لا وفاه هي معناتها مش لا هي تتشارج
1: ديما تلقى ديما تلقى وقت فيه الضوء تشارجي
2: لا تتشارج لازم تتشارج
1: الكهرباء
2: وحده كان طارت وما تخدمهاش وقت تخليها ما ماهيش حاجه يا فرحتك ميرسي ميرسي على المعلومه
1: انا سمعت من السبعه الماضيه ساعه
2: مش
1: من
2: الماضيه
1: ساعتي
2: انا ما سمعت الجمله ما سمعت الجمله مش نسمح من الاخبار
1: هذول لا انت يظهر لي غير معني بال
2: اي الحمد لله
1: هذه في اطار الصيانه الدوريه
2: ما ليش تفرج بحذايا الماتش
1: الاربع ونص ساعه الماتش يرجع ساعتين
2: يرجع
1: ربي معك لا وساعات يرجع قبل
2: ربي معك نرجع احنا تشري تربح فورم
1: القصير فوالا عاود نذكروهم نرجس بطريقة المشاركة وبعد نمشيو للموسيقى نمشيو لأحمد سعد تفضل
0: باش تشارك باش تربح تي على 85 990 تي على 85 990

جمهوري الحبيب الغالي على قلبي التونسي، يسعدني أهدي إليكم أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق من الفلكلور العراقي، كلمات محمود الحربي، وإن شاء الله بتنال أعجابكم. وليد توفيق إلى أن نلتقي إن شاء الله في تونس الحبيبة. شكتر مشتاقكم أنا إن شاء الله. يسعدني من خلال إذاعة الجوهرة أني أقدم أعمالي الجديدة وهي أغنية شكتر مشتاق، وإن شاء الله بتنال أعجابكم. وليد توفيق.

0: أسهر المساجي
1: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: نص نهار وثمانية وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في شري تربح التاكسي الماضي ساعتين. تطلبون على 73 75 836 300 ألف على 85 990. تتعدوا معنا في المباشر كما أخونا أنور. مرحبا سي أنور.
3: سي جمال مرحبا.
2: مرحبا يا سيدي. أمورك هانية؟
3: الحمد لله عايش خويا بارك الله فيك.
2: هاي سي أنور شعلنا خويا.
3: الخير بركة إن شاء الله.
2: عايش يا
3: يوزين زون اندستريال تاع حمصوصه معمل
2: اي
3: في 520 متر بون.
4: ما سمعتش
2: 1520 متر كوفير هذا ولا
3: كوفير؟ كوفير
2: باهي. شاربونت ولا سيمان؟
3: سيمان
2: باهي.
3: جبلي.
4: قداش الارض سي لانور؟
3: كيف جبلي قلت لك الكل
4: الكل معناتها باهي. ساعه قبل كل شيء للكراء ولا للبيع؟ خلينا نبدا واضحين.
3: للبيع.
4: باهي واضح للبيع. وين قلت توا في حمام سوسه؟
3: حمصوصة زون اندستريال وين انتر مابل وموبلاتكس و
2: بارتي
3: هذيك زون اندستريال.
2: واضح
3: زون اندستريال اومولوجي
4: الفوق معناتها في الحماده؟
3: لا لا قبل قبل بعد القنطرة بعد القنطرة بالضبط قاعة العمال.
4: قاعة العمال اي
3: قبلها.
4: اه داكا في الزون اللي على اليسار اي بحث الواد غادي ولا بعيد؟
3: على اليمين. على اليمين وانت وانت جاي من سوسه على اليمين طبعا.
4: على اليمين
2: مش فما كل الكراج توليي غادي الكبير؟
4: برشا برشا كراجات
3: برشا توليات وكراجات غادي برشا.
4: اي الكل غادي الكل.
3: وفما معامل كونفيتيون غادي وفما معامل برشا.
4: هي كل على الواد ولا من تالي ولا؟
3: لا لا كلش على الواد. لا الواد هو تبعني ديجا اما انا بعيد عن برشا فهمت.
2: باهي
4: باهي دونك بعد القنطرة مش اللي قبل. لا
3: بعد القنطرة. بعد القنطرة على اليمين الشارع اللي باب القهوة العمال.
4: سي لا ما ما ظهر البلاصه باه
3: فوسط البلاد
4: باه وفيها فرص بيان سور. ها
3: بيان سور بيت تاع ضو
4: يخدم توا ولا مسكر؟
3: يخدم لوي ديجا هو مكري
4: مكري ها
3: مكري 72 يعني ينجم يخرج الكاري اتو مومون يعني ما با دو فون كوميرس ما عندوش فون كوميرس.
4: وعندك فوق بني ولا فارغ الفوق؟
3: لا لا ما فوق حتى شيء. اوتوريزاسيون دو باتير ار بلس 2
4: داكا
3: فهمت. ولوكاسيون ايميديات اللي توا تكري توا
4: اللي هو الكري غادي بيان سور
3: كيكا مطلوب الكري فهمتها. باش نعمل تريو ستانديك في بيان اكيبي فيه
4: ادارة
3: في ادمينستر في ادارة
4: لك
3: 14 فيستير فيه كونما فيه انفرميري يعني في بيان اكيبي او ستانديك في نورم اوروبية.
2: باي في شهادة ملكية ولا؟
3: شهادة ملكية جماعية. أنا الملك الأصلي يعني عندي برشا بيوعات بعتهم. أنا الملك الأصلي غادي فما ناس باعت وعملت مطالب تحيين وخرجت وحدها.

0: معناها اذا كان فما اشكاليه كتب تكميلي تنجم تركح له ولا توضيح تنجم تركح له.
1: هو اللي بعث لهم الكل اللي بعث لهم الكل ما عندهم حتى اشكاليه يعني مطلب تحيل يخرج شاذ بالكي وحده وإما ملك الاصلي خط
2: منظم سيدان ولا منظم سيدان ولا امريكي
1: منظم يعني امور هذه امور قانونيه.
0: قداش تلف
2: من صحيح له؟
1: 850
0: واضح جدا
1: نيغوسيابل في الليميت
0: ليجيرمون نيغوسيابل
1: ديجا انا عامل اكسبرتيز فيه يعني دونك ما جبتش
0: الفالور من عندك
1: يعني عامل اكسبرتيز مع الخبراء متعاملين مع المحكمة العقارية وخبراء في الليموبيلي دونك كامل الأوصاف معمل ويحل على تروا فساد كما قلت لك كامل ما نقصوا حتى شيء.
0: باهي نمرو التليفون سي انوري
1: 98
0: ايوه
1: 404
0: ايوه
1: 870
0: شكرا على الاتصال سيدي ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي حاتم
3: الو
0: مرحبا
3: وهي على السلامه مرحبا
0: شنو احوالك خويا لاباس؟
3: والله الحمد لله عايش شنو احوالكم انتم
0: الحمد لله. هاي سيدي حاتم شعن
3: وي باهي شعن عندنا دو تيران التيران الاول في القرعه الكبيره 4049 متر كاري قسمه مسجله موجوده في الزون بعد الحي الشرقي مدرسة حي الشرقي تطلع فما كياس يوصلك للسكة هي جيست بحدة السكة 100 متر دو لافوا فيغي 4049 متر كاري مقسمة سيلو لي سيلو مقسمين انتخ 500-600 متر كاري تقول لي علاش خاطر بور ريبوندر كي تشارج نتاع البلدية الزون هذيك عندها فوكاسيون R بلس 4 دونك احنا قسمنا الارض اون سيلو واللي لو التاي نتاعهم انتخ 500-650 متر كاري.
2: ابروفي؟
3: ابروفي اي.
2: ابروفي من بلديه معناتها؟ معناتها تنجم تاخذ ديريكت ريتي الباتير نتاعك.
3: اكزاكتومون فوالا ابروفي والفوا معناتها بيبليك 12 متر قدامها وفما الكوا نتاع ترونسفو زاد ابروفي زاد اون اكور مع البلديه وامورها مريكله فوالا.
0: باهي خارق العاد.
3: 4000 وي.
0: خارق العادة قلت لك سي حاتم مادام اللوتيسمون ابروفي مادام خارق العادة
3: سي ابروفي
2: تو باش نحكيو على لي سيلو ماش نحكيو على 4049 نحاو الكياسات نحاو كل شيء دونك نحكيو على القطع
3: تو في النات اي في النات اون تو فما 3500 متر
2: كاري بيان سور ولهنا مش تبيعهم بالقطعة ولا مش تبيعهم الكل كيفاه؟
3: انا هما الكل مع فوندغ لي سيلو يسبا فوندغ معناتها انا مش نبيع بالقطعة يجي يبيع بالقطعة وإلا كان فما شكون زاد إلي بخي بوغ أشتي لي سيلو مرحبا بيه.
2: تو ديبون دو بري بيان سور.
3: بيان سور يوغا أن بري سيغ لا توتاليتي سي جامي هو يشري التراب كله.
2: سي جامي بالقطعة قداش المترو يمشي؟
3: ألوغ احنا سالنا من الأول طلبنا برشا و أون سي غادي مي بون ما عطاهوش قيمتها الباص هذيك هي الفوكاسيون تاعها إر بليس 4. مش يبني غاديك راهو ينجم يطلع 4 إيتاج أوتسي دو راتشو.
2: هو يلزم واحد يفهم في العقارات باش ينجم يراها قدام كيفاش باش تولي. كي تجي الإنسان عادي ما ينجمش يفهمها يراها توا لي تاكتويل. يقول لك أنت شو طلبت السوم تاع نقول لك؟
3: 250 دينار 250
2: دينار. دونك كيفاش يراها توا يراها بطحة فارغة يقول لك أنا مش نسكن في الخلاء 250 دينار على 600 متر وتظهر لي برشا. باللوجيك يعني يحكي باللوجيك نتاعو هو فهمت خاطر ما عندوش النظره الاستشرافيه القدام كيفاش واش تولي البلاصه هذيك هذاك الفرق بين انسان عادي وانسان عنده نظره قدام يعرف البلاصه هذيك كيفاش تولي
0: علاش باش نقول لك
3: هي فما راهو ديار بحذانا وفما سامحني فما دي زيمابل وفما واحد ديجا بنا ار بي 4 بحذايا
2: يعني انت قداش تو
0: على 150 مليون 600 متر ماهيش غالي راه
2: لا ما هو انت والبلاصه مش كيسيون نتاع احنا كي نحكيو في الترقي نتاع القلعه الكبيره مش الناس الكل تغزر لها كيما ترى فيها انت سي خالد راه هذاك علاش راه فهمت يعني انت بعد السكه على اليمين هيك علاش
0: اي بعد السكه
2: فما ناس تراها يقول لك انا مش اي يقول لك انا مش نحط 150 مليون برشا عليه ولي
0: 600 متر راه
2: اي هذاك انت تراها قلت لك هذا الفرق في العين نتاع الصياد واحد يعرف كيفاش نظره استشرافيه قدام هذيك البلاصه كيفاش باش تولي دونك يعرف روحه باش يربح فيها
0: وعندك فو دو دوز قدامك وينجم يجي كان لو دو
2: تحكي بلغه الخبير
0: اي معناها
2: هني قلت لك عاد نحي اللغه هذيك نتاع الخبير
0: سي نزون دافنير
2: انت كانت خذ
0: ورقد
2: نرجع سي قولك
0: اي تاخذ وترقد وقت اللي سي بون تبدا تتبنى تدخل انت
2: باقي في المعمعة تاع باقي دخلنا في الكوميرسيال اللي يفهم اش معناتها خذ ورقد انا نحكي
0: لا مش باش نبيع باش نسكن
2: ايه فما الناس تقول لك اني حاجتي باش نسكن تو باش نبني معناها ما نجمش ناخذ ورقد اون توكا مش مشكل باهي انت وين وصلت تو في السوم نتاعها؟
3: انا 250 دينار اون اي بليزيور كو دابيل باغ كونتخ العباد اللي يتكلمونا يحبوا على 200-300 متر كاري باش يبني دار عاديه
2: فوالا عادي.

0: فيه.
1: معناتها
2: ديك السيبل اللي مشيت لها ماهيش هي السيبل اللي حاجتك بها على البلاصه هذيك.
0: شو هو السيبل راهو البلاصه هذيك تفرض عليك بالسيف تكون.
2: اذا كان انت تحط بلاكا غادي شكون باش يجيك؟ باش يجيك ولاد المنطقه غادي. كي تتعدى معانا في شري تربح الناس الكل باش تسمعك. فما شكون اللي عنده متفضل عليهم ال 150 مليون يقول لك نخليها غادي ومن بعد نطلع فيها بلوس كاترون كريه.
0: واحنا علاش عملنا البرنامج هذا؟
2: صحيت بور الارجير لا سيب.
0: هذايا من مزايا شري تربح. باش انت تو دخلت في موضوع اخر. هذايا من مزايا شري تربح كونه انت باش تعمل لك صوتك توصله لاكثر ناس. بار كونتر لهنا لوجيك برشا راهو العباد اللي يقول لك انا نحب في القلعه 200 300 متر بالمنطقه راهو عادي جدا. هو المنطقه غادي كتقه كاري ولا حاجه يشوف بلاكا للبيع يقول له خويا عندكش 200 متر عندكش 300 متر سي على بورتي 250 دينار
2: صحيح.
0: مي تقول له 600 متر 250 دينار المتر
2: 150 مليون تولي كاس حال بيجي
0: وش يبني ما تنساش وش يبني معناتها يزمو عنده تقريبا 400-500 مليون راهو باللوجيك راهو حكيو بالمنطقه راهو فهمت
2: اي قداش باش طيح ساحات ولا باش تخلي كيكه في 250
1: ولا اللي جامون نيغوسيابل. احنا وصفين المارشي واللي نمشي فيه مرحبا معناتها احنا هنا تيتر انديفيديوال وني 3 هيريتي فهمتني والتيتر بتاج لامريكا
0: فهمتني. بيقول لي في العاليه الفوق ولا نعاودوا نهبطوا الاولى من بعدها؟
1: لا جيس بحدا السكه بما تفوت السكه شويه على اليسار
0: اي نطلع الفوق مش طالعه مات
1: فوالا اي تبع طلعه شويه وبعد تدور على اليمين دوما تدور على اليمين شويه سي با تخي لوان معناتها يا 30 متر ابخي عندك
0: واضح.
2: باهي نمرو التليفون سي حاد
0: مازال عنده خير واحد اخرين
1: قلت لك مازال عندي تيرا اخر
0: ايوه
1: هذا التيرا الاول في قلعه كبيره. التيرا الثاني موجود في الكوتي نتاع الدراك يعني يقولوا سميوه الدراك يقولوا
2: شنو معناتها
0: الدراك
2: الدراك
1: الدراك اي الدراك اي معمل ليوني تاع القلعه الكبيره
2: اي
1: عندي 25000 متر كاري زوج هكتارات ونص هذيك كولكتيف التيرا سيغ لا لونغور معناتها يبدا من الكياس جيست بعد ليوني فما كياس يطلع لفوق تطلع على اليسار فهمتني ودوما ما تطلع جوست سي على الغوش فهمتني على تبري 150 متر من الكياس الكبير هذاك.
2: باهي
1: التيرا بالطول يوصل حتى المعمل ليوني الفوق وفما في مير فما الكوتي هذيك اللي سومي من فوق عاليه دونك سي بارفي معناتها بور كيلكان كي فو اون ميزون هكا دو كومباني ولا كذا سي ليديال.
0: اخي مش في الزون اندستريال؟
1: لا الزون نتاعنا القدام الزون اندستريال قلت لك احنا بحثنا اليوني سي فغي اما احنا اللي لو هذوك معناتها ديجا سين فما سي برشا ديار بحثنا ديال دي فيلا وسين زون ريزيدونسيال
2: في شهاده الملكيه شو مكتوب؟
0: فلاحي
2: فلاحي
0: فلاحي
1: فلاحي
2: فلاحي وهذا باش تبيع ال 25000 مع بعضهم والا قابل للتجزئه؟
1: لا مع بعضهم
0: مع بعضهم
1: خاطر في انريتاج كوما في العائله الموسعه
0: وفن
1: ودار عمي.
0: بقى ايش تعال فيه ده؟
1: هذا 150 متر 150 دينار لمتر كاري 150 متر دينار سمح 150 دينار متر
2: هما زوز هكتارات ونص وانت باش تبيعهم بالمترو؟
1: بالمترو
2: والله ايش باش نقول لك؟ انا هذوما يجيو 3 مليار دوات و750 راه
0: اي لا هو حاسبهم بيان سور
2: 3 مليارات و750 مليون شكون اللي باش يحط باش يبني اون فيلا 3 مليار دوات و750 غادي؟
0: انت
2: دونك لهنا نقصت برشا في السيب اللي نجم يكون انتريسي.
0: شفت انت سي حاتم مش عملت في ال 4000 قسمته
1: قسمته
0: عملت مسيس لك وسهلت على روحك العمليه وهذه زوج هكتارات ما تنجمش تقسمها بيان سور خاطر ميزات فلاحيه حتى تدخل بلون داميناجمون والكل لكن يلزمك تعمل حسابك انت الهكتار قداش يمشي غاديك الهكتار تو في في الدراق الهكتار مليار ونص مليار الهكتار
2: على هذا الحساب اللي يحسبه سي حاتم
0: مليار في الهكتار
2: مليار في الهكتار
0: يعني تقريبا في جنيف يطيح
1: سامحني جوست اون بريسيزيون السوم هذا 150 دينار راهو سي ان سوم هو ديجا بروبوزي سور لا تابل انا تفهم شكون اقترح عليا غاديك في الزون هذيك اللي بخي اشتي لو ميتر 150
0: دينار يحب يشري الكل ب 150 دينار الكل معناتها
1: الكل الكل اكزاكتومون
0: زيد تخمم انت معناتها ولا شنو؟
2: بيع
1: لا جيست بور سافوار هاد كوني دون لا فورشيت دي بري
0: لا والله لا ماكش في الفورشيت الحقيقه
1: لا نجم نشوفوا اكثر
0: لا ماكش في الفورشيت اما بعيد برشا على الفورشيت دون لو سونس نيجاتيف راه عطاك اكثر من الموجود راه يعني ريت نفر هذايا احنا تبالك يسمع فينا راجل خليه ما نقولوش خير
2: صحيح
0: خليه
2: برا بيع له ديريكت
0: ربي اقصد ربي سمي بسم الله اقصد ربي ما تلقاش خير من 3 مليارات و700 ولا قداش يا راجل
2: 3 مليار دوات و750
0: فاش تتناقش مش تحب تلقى قداش تلقى 250 معناتها لا بدي تو مازال الارض مش مقسمه لحد شيء. اعطاك 3 مليارات و700 والله برا اقصد ربي يسمي بسم الله وما عادش تعدي فسخوا اللي تعدى توفرديهم فسخوا الكل.
1: هو ان شاء الله واحنا الكود فيل نتاعي زاد سور لا راديو باش كو بور لا فامي زاد سوا ساتيسفات اي سوا كونفانكيو. راه
0: لا لا يا
1: مع بيت العائله قانوني لا
2: اي لا فما شكون اللي تلقاه قاعد في اخر الدنيا من غادي حد ساق على ساق كويس طيب حذاه وسيحات مسكين يجري ويجري من بقعه لبقعه يجي يقول له ها لقينا شكون باش ياخذ على 150 دينار المتر والله ياك النار سمعت قالوا لي 180 ترى زيد شوف
0: شوف سي
2: لا نعرفهم النوعيه هذه عندي منهم
0: شوف سي حد بالنسبه للارض الاولانيه نتاعك انت سيد فهمنا فاهم مش في العائله الموسعه بيه أنا نقول لك خليني نقول لك قبل ما نقعد ونعمل ريكاب الكل الأرض الأردنية إذا كانت تلقى في 200 دينار بيع البلاصة ما هي تشجعش برشا باش يعملوا فيها انفيستيسمون تاع 600 دينار تاع 600 متر في الأرض الكل. أنا الحقيقة نقول لك من عندي أنا 200 دينار بيع. بالنسبة للدراقة إذا كان لقيت 150 دينار شور تابل ما يسالش افرح به الراجل ورجع له حاجة من عندك وقدر ولا بالحق
2: العائله ما يحبوه
0: ولا بالحق لا يوم انا يسمع في العائله انا يسمع في العائله باش يعرفوا يعني 150 دينار بالحق فريمون
2: ما يحبوا على الزياده وتدخل
0: بروبوزيسيون بروبوزيسيون طياره برشا واذا كان 30 وسيدين ما عادش تلقاوها
2: باهي نمرو التليفون سي حاتم باهي
1: النمرو الاول 97
2: ايوا
1: 44 44 93 58
2: والثاني
1: والثاني سي جمال نتاع 98 79 90 43
2: 43 شكرا على الاتصال سي حاتم ان شاء الله ربي
1: يعيشك ميرسي بوكو
0: سي حاتم مرحبا بك سي طيب سي
1: يعطيكم الصحه على الانيشيتيف
0: تفضل مرحبا بك مرحبا
2: باهي بعد شويه سي فرج باش نحكيو على المسح العقاري نعرفوا اللي كانوا فما مسح عقاري عادي اللي هو انت كما قال سي حاتم توا اللي باع لهم الكل مشاو بليتو مش سي حاتم سيانو
0: سيانو
2: اللي باع لهم الكل مشاو وسجلوا عملوا مطالب تحيين نتاعهم وخذاو امورهم واضحه شهيد الملكيه نتاعهم باش نحكي على المسح العقاري الاجباري نحكي على الامر عدد 84 تاريخ الجمعة بارح يعني 21 أوت 2026 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وين؟ في القصرين، في المهدية، جندوبة، مدنين، صفاقس وجبس. نفسروا شنو عملية المسح العقاري الإجباري اسكو تدفع فلوس ما تدفعش فلوس علاش اسمها اجباري اسكو كي ما نعملش المسح هذا اسكو نتعاقب ما نتعاقبش
0: وشنو معناتها المسح اصلا المسح الاجباري هذا ايش معناته
2: طبعا بعد نعطيو كل التفاصيل الخاصه هذا بالامر عدد 84 بتاريخ الجمعه 21 اوت 2026 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري بعد الموسيقى تفضل
3: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
4: جوهر
5: مع جي ان في ديما فما جديد للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج نتاعكم حتى لاخر ديسمبر مش هذا برك وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس مي لا فيش تستناو ريزيرفيو من توا على gnv.com

0: نص نهار 51 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في اشري تربح. نحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم بوسيبل من التليفونات. نمشيو مباشرة لسي بوراوي. مرحبا سي بوراوي.
1: سي بوراوي
0: لاباس سيدي؟ سي بوراوي
2: او يعيطوا له عملوا بي
0: ماركزين. سي بوراوي
1: لطفي عثمان معك مش بوراوي.
0: مرحبا سي لطفي.
1: وبين
0: عليك سي لطفي.
1: عايشة تبارك لك.
0: هاي سي لطفي شعنا اخوي.
1: سيدي احنا عنا فيلا
0: اي
1: واد نوار ناس جمال الدين الافغاني. احنا كيما تقولوا البلاصه معروفه يقولوا لها الروضه.
0: الروضه
1: ايه عرفت الروضه يعني السويس. الملعب السويس كان الطريق منين تتعدى شركه النقل من غاديكايا قاوه الحبيب موجو. البلاصه
2: قاوه الحبيب موجو وي
1: هي في جنبها الفيلا هذه.
2: ما هي في جنبها؟ فين في جنبها؟ قاعد الحبيب موجو في جنبها فيلا.
1: في جنبها فيلا فوق منها ديار.
2: والله ما ريتها الفيلا. فما الهادي للبومبيست. فما معمل رخام المسكر.
1: قاعد الحبيب موجو. قاعد موجو.
2: حمام الوحش. الكوان قباجي.
1: القباجي.
2: ايه.
1: معروفة اللوطة القباجي.
2: ايه. قاعد الحبيب موجو نغزلها هي قدامي.
1: ايه قاعد الحبيب موجو بس. ايه. هي في جنب قاعد الحبيب موجو.
2: في جنب قاعد الحبيب موجو. فما فيلا.
1: فما فيلا.
2: واحنا هابطين ستيك معناتها. واحنا هابطين ستيك على اليمين.
1: يرحم بومك. وانت هابط ستيك على اليمين.
2: قبل ما نوصلوا للكوشه معناتها في الكوان.
1: بجنب الكوشه حتى الكوشه في جنبها يعني هي جات ما بين وبين الكوشه الطريق وبينها بين قهوه موجو الطريق.
2: ايه واضح باهي.
1: هي على الطريق الكبير على الطريق الرئيسي.
2: باهي واضح باهي.
0: قداش فيها؟
1: فيها 900 متر كاري تيتري.
0: باهي.
1: باهي اللوكالات اللي فيها هي فيلا في جنبها جرده اللي في جنب القهوه. تلقى كاف نتاعها. استديو. دار عرضي صغيره مقابله الكوشه. بعدين تطلع للدروج. تلقى زوز ديار. صاله كبيره قسمناها احنا ربينا استديو. تزيد تطلع لفوق تلقى تراس كبير بالكوجينه نتاعو. فوالا هذه هي.
2: واضح. فاش هذا الملكيه نتاعها في لطفي؟
1: هذا الملكيه موجوده وهي قدامي.
2: هاي قدام باه. قداش تلفاس يا لطفي؟
1: والله لطفي فيلا ما طلبناش احنا
2: نطلب. اطلب نقول اش طالب فيها.
1: لا ما طلبناش بالحق. اش نقول لك علاش؟ نقول لك علاش؟ هي بكل لوكالات للكريم.
2: اي
1: مكرين باش اني متوكل اني وكيل
0: اي
1: على خالتي في العمر 90 سنه
2: ما شاء الله.
0: ربي يفضلها.
1: عايشك ربي يبارك فيك. نظرا للظروف الصحيه في العلاجات قررنا باش نبيعوها.
2: اي كي قالت باش نبيعوها قداش حدد السوم؟
1: السوم صفي لونتون حسب ما عن بالي صفي لونتون برشا ممكن من قبل الثوره نحن قبل 2011
2: باهي.
1: حسب المعطيات اللي عندي وقالت خالتي قالت اللي هما وقتها في ايامات البومبوك والدنيا
2: وقت الميسره. اي وقت الميسره.
1: يعطيك الصحه 700.
2: اها وتو بعد الميسره؟
1: ما نعرفش نخلي لكم انتم.
2: احنا ما نقولولكش اللي في جيش.
0: خلي سوم محلول واللي انتريسي يكلمك.
2: بيان سور. اي
0: هذاك احسن حاجه. نمرو تليفون سي لطفي.
1: باهي رقم التليفون عندك 25
0: ايوا
1: 213
0: ايوا
1: 636
0: فما نمرو اخر ولا كاو؟
1: فما نمرو اخر على الواتساب والمحمود زاد 25
2: اي
1: 909
0: اي
1: 354.
0: واضح سي لطفي. شكرا على الاتصال. ان شاء الله ربي يجيب لك القسم. سي بوراوي ما نعرفش كان معانا ولا لا.
2: الو سي بوراوي. سي بوراوي مرحبا.
0: ناخذوه بعد الاخبار. سي بوراوي ما عادش يكفينا الوقت. خلينا نغتنموا هالدقيقتين اللي مازالوا عندنا. المعمل نتاع سي انور.
2: والله اعز ما فما تقريبا مبدئيا احسن ما فما داخل تقريبا.
0: باهي.
2: يعني بالحق ممتاز برشا يعني كما يحكي هو.
0: يلقى شكون يشري بالسوم هذاك.
2: ماله ترو دوموندي البلاصه.
0: باهي.
2: ترو دوموندي البلاصه مش والبلاصه هذيك كلها نتاع معامل. يعني ولات اندستريال بسيف وقلب سوسه. تحب ولا تكره ماهيش بعيده.
0: قلب حمام سوسة تفدي
2: سوسة سوسة سوسة حمام سوسة شنية حمام سوسة دونك سوسة ماشي
0: رشوا عليك الحمامية رد
2: بالك لا لا بالعكس يعني
0: حمام سوسة حمام سوسة سوسة سوسة
2: لا لا هي اسمها حمام
0: باهي
2: سوسة
0: يا ودي يسي باهي خونا حاتم ليلو نتاع ستة
2: لا انا قلت له عجبته انا جاوبته قلت له
0: 200
2: دينار باهي برشا ينجم يبيع خاطر خاطر ليلو عملهم كبار شويه اما 200 دينار باهي
0: الاخرين طفي الضوء ما انا نعاودوش نجبد
2: الاخرين اذا كان بالحق
0: اذا كان قال 150 يقصد
2: لا من غير ما يكون حد
0: باهي الفيلا هذه نتاع خونا لطفي
2: والله ريت السوم اللي قالوا 700 حتى في ايام العزم يبقاش يعني حتى هو قال في قبل الثورة وما ما هيش البلاصة كل طلوا دوموندي وما هيش كل البلاصة اللي كوميرسيال كيما
0: قداش يمشي الكراء غادي
2: نتاع شنو نتاع الديار
0: اي
2: اي الديار يزمك
0: عندك عندك استوديو وعندك دار عربي وعندك زوز ديار اخرى
2: شوف لي تاع الديار ساعه باش تعرف قداش باش تكري بيان سور لا يزمك تعرف برشا حسابات
0: هذه هذيك تسمى كاباجي لوطاني غادي
2: كاباجي لوطاني مش مطلوبه برشا في الكراء زاد معناتها مطلوبه معناتها الكوميرسيال ما يمشيش معناتها ماهيش كوميرسيال كوا فهمت يعني وإذا كان في الديارة خاطرة قريبة لوسط البلاد تنجم تجيب
0: القهوة والكوشة موجودين
2: إي ما لا وفلوس معناتها
0: قالت لك كان ريستورون تنجم تعمل غادي
2: لا مش تعمل ريستورون فماش لا فماش بورتون فما فوايي صغير غاديكا أما ما فماش معناتها ما تمشيلكش وفما كل يعمل في الكريميري هذاك صالح المعروف إي معروف البلاصة معناتها ماهيش تلو كوميرسيال ومعناتها 700 مليون
0: بشوية
2: غادي لا قبل ريت شو اسمه نتاع الرايب والبلع اليمين بعد حمام الوحشي فما في الكوان قهوه ندور معها اللي سال كان هبت لي ستيك وانا غادي بالضبط
0: معناها نرجع كاني راجع
2: هي بلاصه وسط البلاد باش نبدا واضحين اما تبقينا ماهيش معناتها للدرجه باش تلقى 700 مليون غاديك خاطر 700 مليون برشا فلوس باش تحطهم غادي
0: واضح باهي تيك صح سي فرج احنا نمشيو للموسيقى راجعين جوست بعد اخبار الماضي ساعه باش نحكيو على المسح الاجباري تفضلوا

0: على باز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من ليزاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية لم تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها، وتنفي ما تم ترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وأعطاء صورة مخالفة للواقع حسب تعبيره. الناطق الرسمي أشار أيضا إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص إلى مادة الإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مدعين على ذمة القضاء تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المدعين. توجت ندوة دولية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتونس بإصدار إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة، الذي تضمن جملة من المبادئ والمطالب المتمحورة أساسا حول حماية المكاسب المتعلقة بحقوق النساء وتطويرها. وأكد إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة التمسك بالمكاسب التي أقرتها القوانين المتعلقة بحقوق النساء داخل الأسرة كمكسب حضاريا وحقوقيا لا يجوز المساس به أو التراجع عنها، مبرزا حاجة هذا المكسب إلى التطوير والملائمة مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. وطالبت الوثيقة التي نشرتها جمعية نساء ديمقراطيات مساء أمس بالتحديث الفوري والشامل للمنظومات التشريعية بهدف إلغاء كافة أشكال التمييز في قوانين الأسرة وتكريس المساواة الكاملة والفعلية في الفضاءات العامة والخاصة.

0: ختاما في أخبارنا العالمية، قال قائد الأركان هيئة الأركان الإيراني خلال تفقده لموقع لإنتاج الصواريخ الباليستية، قال إنه على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة الشعب الإيراني، وإنتاج طهران للمعدات العسكرية اليوم بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق، كما أن قدرات الأسلحة الإيرانية باتت أكبر حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كل سبت من السنهار الماضي ساعتين اشري تربح مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: الست
1: بنص نهار المساعتي
0: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
2: ماضي ساعة 18 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. اشتري تربح التكشيل لماضي ساعتين، بعد شوية نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم معنا، دونك تتصلوا بنا على 73 275 836 300 ألف. لدو باج فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة فام وجوهرة فام لايف. توا خلينا نحكيوا على المسح الإجباري وإلا التسجيل العقاري الإجباري. البارح يهبط بالرايدر الرسمي عدد 84 تاريخ الجمعة 21 أوت 2026، 6 قرارات لوزارة العدل تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. وين؟ في القصرين، المهدية، جندوبة، مدنين، صفاقس وقابس. ش معناها التسجيل العقاري الإجباري؟ نعرفوا لكونه فما زوز طرق باش تسجل العقار نتاعك في دفتر خانة، يعني تتحصل على التيتر بلو هذاك ولا شهادة الملكية نتاعك سواء فردية ولا جماعية، دونك باش تتحصل على شهادة ملكية. يا اما انت تتقدم من تلقاء نفسك تهز العقود نتاعك، يبدا عقار غير مسجل بيسور، باش تمشي انت عن طريق محامي للمحكمه العقاريه وتتقدم بقضيه. المحامي نتاعك بالطبيعه يتقدم بالقضيه هذه، يجيب المؤيدات نتاعو، فما اشهارات، فما قاضي توجه، فما العديد من الاجراءات حتى لين في الاخر بالكل تتحصل اذا كان ما فماش نزاعات، اذا كان ما فماش اعتراضات،
3: مش موانع قانونيه
2: فوالا، دونك تتحصل على شهاده الملكيه الفرديه نتاعك. دونك في العقارات الأخرى فما ما يسمى بالتسجيل العقاري الإجباري. الدولة وحدها حفاظا على العقارات الفلاحية، تلقاهم جنرال مو عقارات كبيرة من حيث المساحة، دونك مصاريفها كبيرة برشا، على خاطر كسوا ديوان قيس الأراضي ولا الخبير في المساحة الخاص اللي انت بتتعامل معاه، كي تبدأ انت ماشي طالب التسجيل عنده الفري نتاعو، عنده التاريفه نتاعو، المترو قداش، الحجره بقداش، اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك فما مصاريف كبيره اللي تنجم تكون انسان عنده 20 هكتار 50 هكتار 100 هكتار، صعيب شويه باش يصرف من جيبه،
3: حتى زوج هكتار ثلاث هكتار برشا راهو كيف كيف راه
2: اقل وطئه
3: كيف كيف كل
2: من 50 هكتار
3: اكثر وطئه من من من 1000 متر و 2000 متر
2: فوالا
3: بيان سور، كل حاجه عندها سومها.
2: دونك ابتداء من غره نوفمبر 2026 باش يبدا هالمسح العقاري، وباش يصير احصاء لجميع العقارات غير المسجله وغير المبنيه بالمناطق التابعه للولايات هذوما اللي نعاود نذكر بهم: قصرين، مهديه، جندوبه، مدنين، صفاقس وقابس. اش معناها؟ معناها فما لجان ستتركز في بعض العمادات ولا بعض المعتمديات من الولايات هذوما. اللجنه هذه المهمه نتاعها شنية؟ هي اللي كانوا باش تقبل المواطنين اللي عندهم عقارات غير مبنيه، معناها اراضي
3: فلاحيه
2: موجوده،
3: ديما المسح العقاري يمشي في الفلاحيه فوالا،
2: في المناطق المعنيه بالمسح هذا. اش معناها؟ معناها انا عندي 10 هكتارات موجوده مثلا في ولايه
3: قصرين
2: المهديه
3: مثلاً
2: في عماده هيبون
3: مثلا
2: مثلا من ولايه المهديه سقوا
3: باه
2: ماهيش مسجله، اش نعمل؟ نمشي للجنه هذه نهز الوثائق اللي تفيد ملكيتي للعقار هذاك للأرض هذيك بنتو، دونك نهز لهم الوثائق متاعي، يقبلوا من عندي الوثائق هذوما، بعد هما باش يحولوهم للمحكمة العقارية، والمحكمة العقارية باش تعمل جلسة وباش تخرج قرار بالتسجيل، والقرار هذاك يمشي لدفتر خانة، وبعد أنت كمالك للعقار هذاك ولا للأرض هذيك تنجم تتحصل على شهاده الملكيه،
3: باش تتمتع بشهاده الملكيه اصلا، يعني مش صارت ديجا قبل في برشا بلايص، يعني
2: باهي. فما شكون اللي ما بين ظفرين يصطاد في المياه العكره، باش يسال سؤال باش يقول وشكون قال اللي كونه هذيك تبدا من غادي توفى من غادي، ما نعرفوا العقود العربي القدم اللي كانوا مصحين يقول لك حسب مساحه تقريبيه كذا كذا، من هكتار يولي يردها 10 هكتارات ويغور على ارض جاره وما
3: نعرفش. موجود دي موجود، مش
2: ماهمش باش تقف كان في الورقه اللي باش تمدها انت
3: بالضبط
2: في العقد اللي نتاعك انت، فما عن طريق العمد باش يسالوا باش يعملوا استقصاء كامل باش يشوفوا اسكو بالحق الورقه اللي جابها سيفرج هذيك الساعه ورقه فالابل
3: ولا
2: لا، شكون قال ما كتبهاش هو تحت حيط؟
3: بالطبيعه
2: اسكو السيد اللي باع له اسكو بالحق عنده ملكيه ما عندوش ملكيه؟ كي يطلع بيع ما لا يملك. وحاجه اخرى زاد كيف كيف فما الاعتراضات، نفس اللجنه تتقبل مطالب هذوما، انا عندي الارض هذه تتقبل الاعتراضات عليها. نقولوا احنا مثلا سيفرج قاعد يستغل في 10 هكتارات في هيبو على خاطر اول واحد
3: عرضتني مش مشكلة
2: قدامي تحب نهزك مثلا العمادة العطايا من معتمدية قرق نهزك
3: كيف كيف كيف
2: جاب الوريقات متاعو باش تتحول اللجنة على عين المكان باش تمشي تسأل الجيران اسكو تعرفوه سيفرج اسكو عنده بالحق العقار هذايا اسكو الارض هذه قاعد يستغل فيها اسكو عنده ما يفيد كي باش يمشي هو الغادي سور بلاس لو انت عندك 10 هكتارات وسقف نورمالمون راهو عندك فيها زيتون راهو عندك أكيد. تراكتور ماشي جاي راهو عندك فيها
3: كيما عمليه الحوز
2: صحيح بالضبط عندك حاجه اللي
3: اثبتت كون انت تملك الشيء هذا
2: فوالا وعندك شهود
3: ايه بالطبيعه هذا
2: اللي تعرف ليه هذاك سيفرج يستغل فيها منه للدنيا
3: هذا هو الحوز
2: فهمت
3: راهو نعرفوه السيد هذاك
2: عاد جيب انت الوريقه نتاعك دونك تولي امورك واضحه قانونيه وتنجم تتمتع بالحصول على شهادة ملكية في الأرض متاعك. باهي نمشيو للحالات اللي أكثر اكستريم من الحالة هذه. سيبوزون جارك سيفرج تعرف اللي كونه العقار هذاك أبوك ولا جدك كان يقول لك هذاك على ملك دار فلان. دار فلان وينهم؟ والله اللي في إيطاليا في إيطاليا اللي في فرنسا واللي في ألمانيا والكبارات ماتوا ما تعرفش عليهم تاع شكون وما كذا. إل سوفي باش كونه أنت وبعض من الجيران يقولوا راه هذاك نتاع دار فلان يقيدوه باسم دار فلان.
3: بالضبط.
2: يلقاو شجره العائله نتاعو يلقاو المضمون نتاعو يسجلوهم باسم ورثه فلان الفلاني اذا ثبتت
3: الملكيه السمعيه.
2: الملكيه فوالا بالبينه تسمى تلقي البينه. باهي دونك هذوما الوسائل اللي تنجم تتمتع بهم بالمسح العقاري الاجباري.
3: فهمتوا راهو اللجان هذوما ماهوش ناس خصيصين راهو.
2: بالطبيعه.
3: ناس تعرف اش تعمل راهو هذوما المسح العقاري هذا موجود من قبل راهو عنده برشا راهو. تمتعوا به برشا ناس يعني ناس بالخبره نتاعهم حتى وكان نفرضوا غلطوا من الاول تو ما عادش يغلطوا صحيح ما عادش يعني ناس مهندسين وناس خبراء وناس معتمدين وناس رجال في القانون وناس ما تتعداش على حقوق الغير. ابريتو شو يربحوا كي
2: خلينا نمشي لسؤال اصعب من هك هاي سيدي ما جاء حتى حد وقال الارض هذه نتاع فلان وحتى حد ما جاء قال الارض هذه نتاعي
3: نمشي انا ناخذها
2: ايش نعم تاخذهاش
3: اي لا بيان سور القلب
2: للبرك. يتم المسح نتاع الاراضي المجاوره لها وتقعد هي
3: موجوده
2: وحدها
3: ولا بالضبط الى لا يتم
2: ما يستوليوش على ملكيه الغير
3: ولا
2: اذا كان حتى حد ما قاعد يستغل فيها وما فماش شكون قام بالحوز بالتقادم عليها وما قدمش قضيه ما كذا ما كذا دونك تقعد الارض هذيك معلقه
3: الى ان ياتي ما يخالف
2: ذلك الى ان ياتي ما يخالف ذلك ينجم يكون مالكها الاصلي عايش لبرا
3: مثلا ما سمعش
2: ما سمعش كذا هذاك علاش احنا اليوم هنا باش نعطيو المناطق هذوما شنو ما في ولايه القصرين احصاء جميع العقارات غير المسجله غير المبنيه بمنطقه هيش هنشير ام الخير هذا يباع لي بعماده هنشير ام الخير معتمديه ماجل بالعباس منطقه زلفان باع لي بعماده زلفان من معتمديه تالا في ولايه جندوبه منطقه المنطقه الكبيره في ولايه جندوبه

0: هي عمادة الحشان من معتمدية جربة حومة السوق، شهابنية بعلي بمعتمدية بن قردان، فما منطقة العطاية عمادة العطاية من معتمدية قرقنا، منطقة بليانة بعلي معتمدية العامرة صفاقس، هذه في ولاية صفاقس، أم الشياه في منطقة تمزرت، ومنطقة عيثة زقراطة السقوي بعمادة زقراطة من معتمدية منزل الحبيب، دونك معتمدية مطمطة زادة كيف كيف، سقي الربيع بعلي بعمادة السقي من معتمدية منزل الحبيب، الحميلة واحد سقوي عمادة منزل الحبيب معتمدية منزل الحبيب، الحميلة اثنين سقوي عمادة منزل الحبيب من معتمدية منزل الحبيب. القرارات هذه تستند إلى الدستور، إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري وجميع النصوص اللي نقحته وإلا تمت، خاصة الفصل الثالث جديد من المرسوم عدد 3 لسنة 1964. إن شاء الله تزيد تتكرر البوادر هذه متاع التسجيل الإجباري والمسح العقاري الإجباري.
1: المنشور هذا ديجا تلقاوه موجودين في المعتمديات راهو
0: نورمالمون،
1: اي لا لا يحطوه
0: نورمالمون
1: ويتصلوا بهم اذا كان فما يعلم الغايب،
0: يعلم الغايب سورتو اللي كونوا فما برشا اللي مالكين غادي وارثين تلقاهم وعايشين خارج ارض الوطن
1: وما فيش دات ليميتيرا.
0: هما البدايه 1 نوفمبر 2016،
1: ما فيش دات ليميتيرا، لا ما تسكرش ما تسكرش،
0: لا يسكروا،
1: لا لا يقعد المسح،
0: ما نجمش تقعد اللجنة على طول
1: غادي. لا ما تقعدش اللجنة، ما المسح العملية المسح الإجباري تقعد ولي تقدم بدوسين بعدين ينظروا فيه. هذا موجود حتى في صارت قبل في سوسة لنا ولا في المهدية زاد المنطقة كما هكا، عملية مسح الإجباري تقعد مدة صحيح اللجنة كما تحكي أنت الليجان بيتو تقعد موجودة، لكن حتى كي تنفضل الليجان اللي يجي من بعد كما قلت أنت أو كما العملية اللي تبقى الأرض ما على ملك حتى حد يقدم ما يفيد اللي ملكيته فيها يعملوا له عملية المسح.
0: باهي هذا أنا حبينا ننور الرأي العام من جهتين اللي كانوا راهو إذا كان عندك أرض في المنطقة هذه اللي كنا نحكي عليها، وداير الارتيكل هبط على الباج متاعنا على جوهر FM، دونك باش نجمو تزيدوا تشوفوا أكثر المناطق المعنية بالمسح العقاري الإجباري، ولو أنه اللي ناقص شوية في البلاغ اللي هبط هي المساحات. قديش
1: مساحات؟ شنو
0: المساحات نتاع المناطق المعنيه بالمسح الاجباري؟ ما نعرفش 1000 هكتار 2000 هكتار، لكن يقول لك عماده
1: اي
0: كذا، قديش المساحه نتاع العماده؟
1: اي لكن هما العماده المناطق اللي فيها غير مسجله المعنيه بالتسجيل،
0: قديش مساحتهم؟
1: ما ينجموش يحدوا لك.
0: لا ينجموا يحدوها، كيفاش ما نعرفوش؟ احنا عندنا شبر من التراب التونسي ما نعرفوهش قديش.
1: لا نعرفوها، ما فما فما اراضي اللي يتقدموا العباد بتاعك كما تحكي انت.
0: لا اللي مشمولين، نجم نقول انا مثلا معتمديه هيبون، نجم نكون انا في الحد نتاعها على اليمين ولا على اليسار، مانيش مشمول بالمنطقه هذيك خاطر مانيش سقوي. قداش المنطقه السقويه مثلا قداش مساحتها؟ على الاقل باش يكونوا الاستاتستيك ولي شيفر واضحين بالنسبه
1: يعطيك لي شيفر بعد كي يخدموا خير، معناتها مش من الاول يعطيك يكملوا الخدمه نتاعهم، يعطيك لي شيفر هاو اللي عملناه هذوما اللي شملتهم عمليه المسح.
0: واضح. باهي نمشيو للموزيكا بعد نرجعوا نستقبلوا تليفوناتكم كالعاده في الشريط الرابع، تفضلوا.

0: ايش اللي تربح؟ هذه ساعة 33 دقيقة، تحيتنا لكم من جديد. نواصلوا نستقبلوا تليفوناتكم، تطلبون على 73 275 836 300 ألف، كما سلمى اللي موجودة معنا في المباشر. مرحبا لالا.
1: مرحبا بك، أكثر عايشك.
0: شن أحوالك يا سلمى؟
1: والله أنا بس الحمد لله عايشك.
0: طيبت الفطور ولا مازلت يا سلمى؟
1: مازلت، باش نحط طول الفطور قد السنة فيكم.
0: ايش باش الطيب؟
1: والله تقريبا باش الطيب مرقة.
0: باهي تنجح في السخانة هذه، خير من الكسكسي.
1: خير من الكسكسي.
0: ولو انه سيفرج من محبي الكسكسي.
2: انت ريحت كي روح جيعان بشكل رقاق.
1: هذا الكسكسي باهي، هذا الكسكسي بنين كده، مرا شاطرة باهي.
2: كسكسي قمح بالسردينة توا هاي البرشا.
1: ولا بالسكمبري زاد
0: مزيان. لا ريت انا وسلمى فرد ذوق عنه.
2: ودي بالسردينة. ودي باللمبوكا وكل نعمة ربي باهية.
1: كل شيء كل شيء.
2: المفيد
1: هو أبن هو أبن كسكسي بالسردين.
2: اي اقول نعد كسكسي قمح وبسردينه والمفيد بيه تلقى الماء من بعد
1: والقرع
2: تلقى باش تعدي
0: القرع لازم.
2: مالا
0: اي سلمى اختنا من
2: القرع
1: الماكله اي كهو صحيح.
0: خلينا نمشيو للاراضي والعقارات. شعنا سلمى؟
1: انا يعني عندي دار حدا كلينيك سلام وجامع خديجه من غاديك في الزين هذاك.
0: اي
1: فيها دار فيها ثلاثه بيوت نو.
2: للكراء ساعة ولا للبيع ده سلمى؟
1: والله
2: للكراء ولا للبيع؟
1: لا أنا مش نبيع.
2: مش نبيع بيه. دار ريتشوسي وحدة ولا ريتشوسي بريميتاج؟ خلينا نبدأ ساعة قبل كل شيء.
1: لا الأولى والثانية وعندي استوديو الفوق.
2: ريتشوسي بلس أن بلس استوديو.
1: أه؟
2: ريتشوسي بلس بريميتاج بلس استوديو هكا؟
1: إيه.
2: قديش الأرض نتاعها يا سلمى؟
1: تقريبا 105 و 178.
2: 178 متر.
1: ايه
2: باين فوتو كلينيك سلام واحنا ماشيين للجامعة غادية.
1: للجامعة خديجة غادي كي بجنب الجامعة.
2: بجنب الجامعة باه. عطينا تو الدار اللوطانية اش فيها؟
1: دار اللوطانية فيها ثلاثة بيوت نو.
2: ايوا
1: كبار، زوج كبار وواحدة صغيرة. وفيها صالة كبيرة.
2: باه.
1: وفيها كوجينة كبيرة زاد
2: مزيانة. بعثتي لي بريمي ايتاج شنو فيه؟
1: كيف كيف.
2: كيف كيف مش معناتها مش زوج ديار مقسومين، دار بركة. دار بارك الفوق والبريميتاج
1: البريمير فوق من الستوديو.
2: فوق الستوديو
1: ايه الدار كيما اللوطه كيما الفوق، اما الانواع تاع الكوشينات تتخالف هكا.
2: باه وعندك فيها شهاده ملكيه ولا ما عملتش؟
1: عندي شهاده ملكيه. عندي
2: واضح. باه اش طالبه فيها يا سلمى؟
1: طالبه 390
2: مليون.
1: ايه وعندي زنقه كبيره ندخل منها اني برك نزلزه ومريبي ومزيانه.
2: شو جاي في امباس؟ هي الدار الكل جاي في زنقه. جاي في زنقه ما تعديش.
1: هي ما وريته والايه هي ريت كياس كي تمشي للجامع.
2: اي
1: هي تدخل تريف وتقى بابي.
2: واضح واضح واضح. باه
0: نمرو التليفون يا سلمى؟
1: 92 517 439.
0: شكرا على الاتصال يا سلمى، ان شاء الله ربي يجيب
2: عايش. مرحبا يا سلمى. مرحبا بك.
0: نرجع لسي بوراوي. باهي مرحبا يا سي بوراوي.
3: مرحبا بك يا سيدي.
0: وين مشيت سي بوراوي؟ وين مشيت؟
3: والله ما عندي وين مشيت، لاني في الحوش.
0: في الحوش صح عليك.
2: ايه
0: هاي سي بوراوي مش عني؟
3: سيدي عندي الثانية يعني فيها 5 هكتارات ينقصوا طريف
2: ما شاء الله.
0: باهي
2: وين؟
3: ومدورة بالقرياج وهندي.
2: وين جيت سي بوراوي؟ وين جيت؟
3: هذه ولاد سعد الله.
2: وين جيت ولاد سعد الله؟
3: القلعة الكبيرة. القلعة الكبرى.
0: فهمتي؟ شنو زرع فيها؟
3: والله فيها الزيتون.
0: قداش؟
3: فيها درت 300 واش زيتونة.
0: باهي. وشنو؟
3: فيها الفستق، زرع فيها الفستق.
2: مشروع.
3: فيها اللوز.
0: الزقوق ولا ما زرعتش؟
3: نعم؟
0: الزقوق ولا ما زرعتوش؟
3: والله زرعت وما باش يمشي. هيا سيدي.
0: صار شربت انت.
3: والله زربت وما باش يمشي.
2: الفستق عندك برشا.
0: ما ينجحش. يودي خلينا نفوت حكاية الزقوق بس على بعد نرجع للفستق بتاعك.
2: الفستق أحسن.
3: فما دورت 40
0: شجرة.
2: كيفاش قلت سي بوراوي؟
3: قلت لك فما دورت 40 شجرة الفستق.
2: شوية معناتها باهي باهي.
3: أي ما أول مرة عملت لها هكا.
0: يعملوا العصير.
3: ماشي باهي.
2: وقل لي فيها بير؟
3: فيها بير.
2: اي
3: فيها بير حلوه مصلي يعني بيها
2: ان شاء الله.
3: فيها جابية كبيرة جدا، جابية فيها جابية حب يقول 7 على 5
4: فيها ضوء،
3: فيها ضوء وفيها مشيشمة، فيها دار والدار هذه مدورة بالكلوتير عالي، فهمتني؟ فهمتني؟
0: باهي قداش قداش طال فيها سي
3: ورا؟ والله شوف شو نقول لك يا حبيبي، مصرفت عليها ياسر فلوس.
2: اي قول بعد ما صرفت قداش؟
3: ياسر فلوس، باش شو نقول لك؟ توا برشا عطوني، فما اللي عطوني 650، فما 700، انا طالب 800 ان شاء الله، ربي يسهل.
0: ربي يسهل.
3: فهمتني؟
0: نمرو التليفون سي ورا وياي؟
3: 97 388 545
0: 545. شكرا على الاتصال سي بوراوي، ان شاء الله ربي يجيب القسم للجميع. الزقوق راهو ما ينجحش هون، يلزموا منطقه معينه، المنطقه الجبليه نتاع جهه عين دراهم وفرنانه وغيرهم، اللي تلقى فيهم معناها شجره الزقوق وتنجح على خاطر تلوج على مناخ معين. وي واش كان تمشيش بويت مكيف؟
2: لا بويت مكيف لازم هذايا
0: لازم تتكيف الفوق،
2: تولي في العمارات المكيفه.
0: العمارات المكيفه صحيح، ولو انه بتاتا سافو لا بان، معناها تو على سوم جوجل اللي موجود سافو لا بان خويا.
2: والله علاش مش تخدم مده معينه هكا، مش انتاج يومي، معناتها مش لا مناسبات.
0: اي بيستاج ديما يخرج على
2: مناسباتي، جوجل مناسباتي يعني، مش بالنسبه للفوز للقلوز هذوما حوايج ديما الاستهلاك اليومي تقريبا، ولا
0: صحيح
2: اي معناتها هذوما فلوس الفوز غالي
0: صحيح.
2: اي متى تقول لوج على جوجل بالله
0: نهار ثلاث المولد
2: واش لازم جوجل عم سيدا بيضا وكاونت مرتاح،
0: ولا ندوروا ابو فريوه لا تكلف اغلى من الزقوق.
2: مش مشكله اخي، انت كل يوم قاعد تاكل فيها انت، ما مره برك
0: شو البندق مش البندق تي الاخر البوفريو.
2: يا ودي اخي انت كل يوم تعمل فيها، تعمل عصيده على توكوك دي كل عصيده بيضه بعد يرحم ربي.
0: باهي مريك نعيط لك انت تثلب.
2: والله عجبتني ثانيه
0: بس خلي العصيده.
2: لا الحقيقه نتاع ربي نكون واقعين مع السي بوراوي، ثانيه هايله برك الحقيقه، وحتى 800 مليون رخيصه يعني الكتار في ولاد سعد يمشي على 150 تقريبا. ديجا هذوما حق الكتارات برك 5 كتارات بخلاف الدار
0: والشابية والدار والمسيجة
2: وكما قال هو ابارامون صارف عليها و300 زيتونة واكثر من 300 زيتونة. الحقيقة نتاع ربي الناس المغرومين بالفلاحة او الناس المحترفين بالفلاحة مشروع قائم الذات 5 كتارات يخدم على روحه وينجم ما
0: يسميهاش فيها قوت قوت ولا
2: مادام فيها جابيه مادام فيها كل شيء معناتها اي ما فيها الماسونات وفيها الضوء معناتها الانسان اللي يحب يخدم على روحه بالحق ممتازه برشا.
0: أيوة واذا كانوا مدخل كونتور فلاحي لل نتاع الضوء معناها ببلاش بريسك.
2: اي بالحق لا بصدق يعني ممتازه برشا لاصحاب المشاريع الفلاحيه او حتى الشبان المتخرجين اذا كان عنده بيان سور يدخلوا ايكيب مع بعضهم 3 ولا 4 من الناس يخدموا مع بعضهم
0: نجم
2: ممتازة برشا.
0: باهي خلينا نمشيو للموسيقى مازلنا متواصلين يلا.

0: اشري تربح. ماضي ساعة و 45 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد، ونواصلوا نستقبلوا التليفونات. معنا أخونا محمد أمين، مرحبا
1: بك. عايشك
0: صافا سيدي؟
1: الحمد لله.
0: منين نتكلم فينا محمد أمين؟
1: من نقصر هلال.
0: من نقصر هلال، مرحبا. حي رياض واحد ولا حي رياض اثنين؟
2: وسط البلاد. حي رياض
1: واحد.
0: حي رياض واحد، قلتلكش طلعت. هاي سي محمد أمين، ش عندنا خويا؟
1: عندي برسك 900 ميترو على الكيس الرئيسي في حي رياض، في رمفا الغزالي.
0: حي رياض متاع سوسة هذا؟
1: اي بتبيعة.
0: باهي، بحث رمفا الغزالي.
1: بحث رمفا الغزالي على الكيس برنسيبال.
2: وين ما هو منهم كيس برنسيبال صح؟ واحنا وين ماشيين وين جايين؟
1: وانت ماشي لرمفا الغزالي تلقى على يدك اليمين قبل رمفا الشباب.
0: قبل الفويي؟
1: قبل الفويي.
0: اي معناها على شارع الغزالي، شارع ابو حمد الغزالي.
1: شارع الغزالي. اكزاكتومون.
0: باهي، بعد وين ناصبك الكاميون الجديد هذاك الدلاع وغيره؟
1: اي بعده.
2: بعد وين؟ وبعد وين؟
1: قبل الفويي. ديجا فيها كراج طايح شويه.
0: اي قبل الفويي.
2: قبل الفويي ولا بعد؟
1: قبل الفويي، قبل رومبوان بالضبط، قبل الفويي، قبل رومبوان.
2: واحنا جايين من بوحسينه.
1: 100 متر واي.
2: واحنا جايين من بوحسينه، سامحني سي محمد.
1: وانت جاي من القنطره.
2: من القنطره.
1: القنطره تحت الرياض.
2: ما عادش فاهم المعنى. واحنا جايين من قندرة، منين جايين؟ من الزاوية؟
1: انت ماشي للسهلول.
2: باه طلعنا القندرة.
1: وين ما توصل رومبوان للرومبوان الكبيرة تاع الغزالي.
2: اي
1: قبلها بشوية، على قبلها ب 100 متر، بقى على يدك اليمين.
2: ولا انا عرفت.
0: ضيعتنا، قلت من الأول على شارع الغزالي.
2: رومبوان الغزالي
0: الموضوع. قلت لي قندرة.
1: رومبوان الغزالي، لا مش على شارع الغزالي، على كياس حي رياض البرنسيبال.
2: باه واحنا جايين توا من الزاوية، طلعنا القنطرة فوتناها.
1: اي
2: فما الفاكولتي فاك دو دروا على يد كليمي.
0: على يد كليمي.
1: اكزاكتومون، زيد فوتها القدام، فما فاكولتي بريفي ديجا.
2: اي فما الفاكولتي بريفي هذيك.
1: زيد فوتها القدام فاكولتي بريفي، تلقى هي على اليمين.
0: بحث المطبعة غادي.
1: اي بحث
0: المطبعة غادي. فما مطبعة.
2: كيس صغير الاخر، معناتها مش على الكيس برانسيبال.
1: تحل منا ومنا، هي تحل على الكيس الصغير، تحل على الكيس
0: التليفون. باهي، ارض فارغة، ارض بيضاء.
1: فارغة فارغة.
2: تعمل كوان؟
1: لا ما تعملش لكوان.
0: باهي.
1: وين فماك المجرى نتاع الواد هذاك اللي سكروه؟
0: اي اي واضح. باهي، فيها شهادة ملكية يا أمين؟
1: فيها شهادة ملكية تتري راكحة.
0: باهي، قداش طالب فيها؟
1: والله احنا طالبين 2 ملايين ونقص شبل.
0: باهي،
2: هذا تقسيم لافاش ولا تقسيم نتاع وزارة التجهيز اللي عطاته؟
1: والله بالضبط تقسيم لافاش جو بونس.
2: باهي
0: باهي، نمرة التليفون محمد أمين.
1: 98
0: 98
1: 773
0: 773
1: 980 980.
0: شكرا على الاتصال.
1: الا عندي نمبر اخر.
2: اي
0: هات
2: اللي هو
1: 98
0: اي
1: 454
0: اي
1: 824
0: 824. شكرا على الاتصال امين، يعطيك الصحه. نختموا مع قدور.
3: مرحبا يا اخويا الغالي،
0: شنو امورك يا قدور؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
0: اي اخويا قدور، ايش عني؟
3: بربي عندي استديو فيه 54 متر، فندق جديد ولاية نابل.
0: اي
3: طالبين فيه 40 مليون.
0: هذا اللي بحث لقار؟
3: اللي بحث لقار. فوالا.
0: تعديت معنا قبل؟ لا
3: تعديت معكم قبل.
0: اي
2: هذا اللي ما فيش شيء ملكيه، فيه شيء
3: وعندي شنو؟ وعندي قطعه نتاع عرض مش نعاودوا لها.
0: خلينا في
2: فندق جديد
0: استديو ساعه.
3: اه
0: قداش طالب فيه؟
3: 40 مليون.
2: 40 مليون طالب فيه. في شهادة ملكية ولا في شهادة حوز؟
3: في شهادة ملكية، في تيتر
0: شهادة ملكية. باه
3: عقد معناها؟
0: لا عقود ولا شهادة ملكية؟
3: لا عقد،
0: عقود.
3: خاطر الدار اللي جنبها تباعت للجارة هكا، يعني بالعقد، فهمتني؟
0: باه واضح. الأرض وين قدورة؟
3: الأرض في منطقة المهابة، من وين هم عتمديت وعرقوب؟
0: ولاية نابل.
3: ولاية نابل فوالا، فيها 3450 متر.
0: باهي
2: 3450 متر، في لحية هذه مازالت؟
3: اي ارض في لحية، بعيد على الكياس الرئيسي برسك 300 متر.
0: باهي،
2: واش طالب فيها؟
3: طالبين في المترو من 40 ل 45 دينار.
2: 40 دينار 45 دينار المتر.
0: باهي، نمرة التليفون خويا قدور؟
3: 94 029 269.
0: 269. شكرا على الاتصال. هذه ساعة و50 دقيقة، وقيت نعطيكم الريكاب.
4: اشري تربح نهار السبت
5: بالنص نهار المساتي
4: مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: هاي سيدي اليوم السبت 22 أوت 2026 التاسع من ربيع الأول 1448 للهجرة. تعدى معانا أخونا أنور في أشيل تربح, عنده معمل للكرا في حمام سوسة مقابل قهوة العمال جوست بعد القنطرة, فيه 1520 متر كوفير الكل مسيمن بالطبيعة, موجود على اليمين البنية أوتوريزي أر بلس 2 شهادة الملكية موجودة, طال فيها 1,850,000 ويحل على 3 فساد 98 404 870. خونا حاتم عنده دو لو في القلعة الكبيرة, اللولو اللي فيه 4049 متر قسمهم على 6 لوتوات كل لو فيه الشهادة الملكية نتاعو, نلقاوه موجود بعد حي الشرقي بحذاء السكة, تقسيم مصادق عليه وتوريزي أر بلس 4 طال 250 دينار المتر وليجيرمون نيغوسيابل. عنده لو آخر في منطقة اسمها الدراق في القلعة الكبيرة في 25,000 متر طلب 150 دينار في المترو 97 449 3 5 8 98 799 0 43. خونا بوراوي عنده ثانية فيها 5 هكتارات يخصوا شوية في ولاية سعد الله في القلعة الكبيرة, فيها 300 زيتونة, فيها أشجار فصدق, أشجار لوز, بير, جابية, ماء وضوء, فيها دار مسيجة بارتي هندي وبارتي معناها معمولة بكل
2: لا الثانية كيكا أما الدار مسيجة
0: دار لا حيوت عالين
6: حيوت عالين
0: الاخر شو يسميوه هذاك
6: سلول
0: سرول هو قال سلول. مش مش كل جرياج
2: فما جرياج وفما سرول فما
0: زين جرياج وسرول وهندي
2: اسمه وهندي ولا
0: ما نعرفش خليته القرمزيه ولا لا دونك فيها شهادة ملكية طال فيها 800,000 دينار 97 388 545. خونا لطفي عنده فيلا في سويس بحذا قهوة موغو فيها 400 متر شهادة الملكية موجودة, فيها كاف, فيها استوديو, فيها دار عربي, زوز ديار زادة كيف كيف, السعر مازال ما حدوش 25 213 636 ولا 25 909 354. سلمة تهزنا بحذا كلينيك السلام اس بلس 3 للبيع, هو فما ريتشوسي برمي وستوديو الفوق الارتفاع 178 متر شهادة الملكية موجودة موجودة في أمباس تدخل كان هي كهو 390,000 دينار طلبة فيها 92 517 439. سيفرش 390 مليون
2: باهي مش خايبة نيغوسيابل البري نيغوسيابل شوية هي باهي خاطر وسط البلاد قريبة كلينيك سلام حومة لكن حومة شعبية شوية
0: بعيدة على المدرسة الخاصة اللي غادي
2: وليت الكلينيك وإنك العمارات تدخل مع العمارات على الكليسة صحيت تدخل على الكليسار وين فما الجامعة غاديك
0: واضح
2: باهي مش خايبة البلاصة مي كو ميم شعبية يعني فهمت أما شنو وسط البلاد وسط سوسة
0: واضح محمد أمين عنده 900 متر
2: الكلا يمشي برشا غادي راهو تلفاروتيز الكلا يمشي غادي برشا
0: محمد أمين قلنا عنده 900 متر في الطريق اللي جوست قبل ما نوصل للرومبوان نتاع حي رياض وحنا جايين من بحذا الفاك دو دروا دونك فيها 900 متر كما قلنا شهادة الملكية موجودة طالبين 2 ملايين في المتر 98 773 980 ولا 98 454 824. شنو رايك 2 ملايين في المتر غادي
2: أحسن أفرة بيتا
0: تنجح
2: أحسن أفرة
0: وتوريزي قديش غادي عندك فكرة
2: بلوست لا ما نعرفش هي عادة أما نعرفش هي أر بلس 7 ولا عادة أما ديك أر بلس 7
0: 900 متر ما ظهرليش كان
2: ديجا لا لا يعطيو ديجا الفاك بريفي أر بلس 7 على 450 متر
0: كهو 450 هذيك
2: هذيك 450 متر أر بلس 7
0: كمان صغيرة
2: نعرفه نعرف مولاه
0: باهي سلمنا عليه سي قدور عنده استوديو في 54 متر وفندق جديد بحذا لاكار طلب فيه 40,000 دينار وعنده ارض في المهذبه فيها 3450 متر على 45 دينار المتر 94 029 269. شو رايك؟
2: ديجا هو تعدى معنا قبل ما
0: تبانوش ب 40 مليون سيك
2: فما حاجه
0: وي
2: فما حاجه ما احنا ماناش قاعدين نغزروا لا تو قاعدين نتكلموا باللي سمعناه دونك السوم تاع 40 مليون مغري اصلا
0: اي
2: يعني تقول انت علاش ما تبعدش
0: هي مش شرام بيهم 54 متر
2: ليه ذاك ما نجموش نحكموا نجموش نحكموا اسكو تمشي الكريم ما تجيبش كريم باهي مش باهي
0: يمشي دبو ينجم يمشي دبو
2: استوديو هو دبو شنو ينجم يكون استوديو
0: 54 متر طايح الوحيد وحط
2: تعرفش علي شنو
0: طايح الفرضويات
2: علاش قلت لك معدم تو اسمع اني طالع النابل تو نمشي ندل عليه
0: يمشي دبو نتاع ماء
2: حتى القلماء لا تو نمشي ندل عليه. وبالنسبه ل 3450 فلاحي في 40 دينار طيب غريبه كيفاش ما تبعتلوش بورتون خيسه يعني سومها باهي معناتها مش
0: معناتها حكايه كيما هكا واحد لازم
2: يشوف باش تنجحكم باش تعطي افي صحيحه مش
0: تعرف السبب
2: اي تعطي افي صحيحه بالضبط للعباد.
0: واضح تيك صحة سيفرج تحيات لي كامل شكرا. الفريق اللي كان معكم من نص النهار غدوة إن شاء الله نتقابلوا من نص النهار الماضي ساعتين في أوتوموتو بعد شوية بتبيع غازي وخليل تلقاهم موجودين خليل لا
2: لا لا غازي بالكلمة أنت يا صاحبي ونعرف نوجه له تحية مش رجع حالي
0: دونك باراسون بعد ابتداء من الأربعاء نتاع العشية راديو سبور مع جمال وفريق كامل فريق الرياضة متابعة لمباريات الجولة الأولى ذهاب من البطولة الوطنية. دونك عندنا ستاد وصفاقس ماتش باهي عندنا الأمل والمستير ماتش باهي زاد كيف كيف ساقيت الدير شبيبة العمران واتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف حمام الأنف اللي رجع
2: أي رجعت أي
0: المحترفة الأولى السنة
2: ساقيت الدير زاد كيف
0: دونك فما ماتشات باهين وسيرتو ماتشنا احنا 8 ونص اليوم
2: شكون انتوما؟
0: نحن
2: 8 ونص نحن خلك
0: 8 ونص نحن الملكي
2: غدوة ما نحكيو نحن
0: ان شاء الله
2: انتوما الملكي واحنا القويين
0: نتقابلوا غدوة ان شاء الله بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا
2: بعيد سلام

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
2: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
5: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقتين على جوهر فاما. لو سهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور اللي بيدي مع الاتحاد الرياضي ببنغردان اللي راسل منذ قليل الرابطة المحترفة من أجل تأجيل مقابلته ضد نادي حمام الأنف بعد الحادثة الأخيرة، حادثة فقدان 13 شخص، وقال أنه الأمور في الجهة ما تسمحش بإقامة المباراة. نحكيو على تعيينات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الدفعة الأولى اللي تنطلق اليوم انطلاقا من الرابعة ونصف كل المقابلات في استاد الهادي نيفر في باردو، مواجهة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي بإدارة الحكم باديس بن صالح، وفي غرفة الفار أزمير ساغراكوفيتش. مباراة بشكون منقولة على القناة الوطنية الأولى. في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة، مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. اتحاد المونستيري الأمل الرياضي بحمام سوسة بإدارة الحكم حسام بن ساسي ومات كوفيتش على مستوى غرفة الفار. في ملعب الطيب الميري بصفاقس، التقدم الرياضي بسقية الدير يواجه فريق الشبيبة الرياضية بالعمران، مقابلة خاصة للتقدم الرياضي بسقية الدائرة والمقابلة ليه في رابطة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مباراة يزفرها سيف الورتيني وخالد إجويدر في وحمزة جعيد في غرفة الفار. في بنغردان نادي حمام الأنف يلعب مع الاتحاد الرياضي ببنغردان، مباراة يزفرها سيف الورتيني وخالد إجويدر في الفار بالنسبة لمواجهة التقدم الرياضي بسقية الدائرة ونادي حمام الأنف. حكم ساحة هو حسني النايلية. غدوة الدفعة الثانية لكلاسيكو القمة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الرابعة ونصف. طبعا مباراة باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم هيثم الترابلسي وفي غرفة الفار أزمير ساغراكوفيتش. بالنسبة لمواجهة نادي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى، ماتش تلعب في 15 أكتوبر بصفيرة منصر بالعربي وفي غرفة الفار باش يكون موجود أمير العيادي. النجم الرياضي بالمتلوي في الملعب البلدي بالمتلوي يلعب مع النادي الافريقي، مباراة يزفرها أمير لصيف وفي غرفة الفار السلوفيني مات كوفيتش. وترجي جرجيس يلعب مع الأولمبي البيجي أمين الفقير كحكم ساحة وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم جيرات. الندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني أعلنت الجامعة على ندوة صحفية للناخب الوطني معين الشعباني اللي باش تكون يوم الأربعاء 26 أوت للحديث على قادم المستحقات للمنتخب الوطني التونسي. اخر اخبار الكلاسيكو اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي للترجي، ستة غيابات هما حمزه الجلاسي، شياب الجبالي، امان الله الحميدي، هيثم ضو، يوسف البليلي، ومحمد دراجر. من جهه الاتوال ثلاثه غيابات بسبب الالتزامات مع منتخب دون 21 سنه، الحديث على ياسين الشعباني، ريان عنان، وبالاضافه لسليم الخضراوي. الامور على العال للفريقين. ملامح التشكيله بالنسبه لريجي كامف بدات تتضح، ونفس الكلام بالنسبه لكريستيان براكوني. ماتش باش يكون باداره الحكم هيثم الترابلسي، يتلعب كما قلت غدوه على استاد حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعه 4:30. نمشي وطوى مع دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتين.
7: البداية مع البطل العالمي محمد خليل الجندوبي على مستوى التيكواندو، اللي تأهل للدور الربع النهائي في وزن أقل من 62 كيلوغرام بعد فوزه على السلوفيني مولاج بنتيجة جولتين مقابل صفر، ديما في نفس الاختصاص. لكن مع شيم التومي أيضا هي تأهلت إلى الدور الربع النهائي في منافسات أقل من 57 كيلوغرام، أهلت لي الدور الربع النهائي. بالنسبة للسباحة الجوادي يترشح إلى نهائي سباق 400 متر بعد ما احتل وصفة التصفية الثانية في توقيت 3:51 و94 جزء من الثانية. نحكيه على الرياضات الجماعية في اختصاص كرة القدم. اليوم المنتخب التونسي دون 21 سنة يلعب انطلاقا من 8 بتاع الليل أمام مقدونيا الشمالية، مباراة بشكون منقولة على القناة الوطنية الثانية. في اختصاص كرة الطائرة، المنتخب التونسي يلعب ثاني الجولات ضد المنتخب الإيطالي انطلاقا من الساعة 8:00 ليلا و7:00 متاع العشية. في كرة اليد سيدات، المنتخب التونسي يلعب مع المنتخب الإيطالي.
3: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فم تي في.
7: نكملوا مع أبرز المواعيد الأوروبية. عودة طبعا الروح وكرة القدم الأوروبية، قمة السوبر الألماني الليلة بين بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند انطلاقا من الساعة 7:30. بالنسبة لمباريات الدور الخمسة الكبرى، نحكيو على البريمير ليج الإنجليزية، ماتشويت تلعب مع ثلاثة، إيفرتون يلعب مع كريستال بالاس، إبسيتش تاون يلعب مع ساندرلاند، ليدز يلعب مع نادي توتنهام، والخمسة برانتفورد يواجه ليدز يلعب مع نادي نوتنغهام، والخمسة برانتفورد يلعب مع نادي توتنهام. في الليغا الإسبانية، الأربعة إشبيليا يلعب مع أتليتيكو بلباو، وفالنسيا يواجه سيلتا فيغو، أولى مواجهات الريال 8 متاع الليل ضد نادي إسبانيول. في إيطاليا 5:30 متاع العشية، إنتر ميلان يلعب مع مونزا، أودينيزي يلعب مع كومو، جنوة مع نابولي، وبارما يلعب مع نادي كاليري. هذا كل ما عنا في ثاني نشرتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
8: جوهرة اف ام،
9: تسمع اوتوموتو
10: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
9: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
11: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800. أوتوموتو pour bien démarrer.
8: جوهرة اف

0: Žauhara.
1: Summer Station.
2: Muž mal muža.
3: Tesmol. من الاثنين للاربعة في المكان من ماضي ساعتين للاربعة باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة. موج مع الموجة.
4: ساعتين وعشرة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول السبت 22 اوت 2026. موعد سبيسيال مع الموسيقى مع الغنايات مع الفقرات المتنوعه اللي حضرناها لكم ديما في باراسول. تحيه ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, نرجس قلاله في الاخراج. اهلا وسهلا نرجس, منورة الكونسول. أوي مديدة بالحق والله. ياسمين الجديدة في الديجيتال. عسلامة ياسمين. مرحبا يا سيدة آدم. نبدأ معه توت سويت بدونك.

المرفوعات الجوية للشواطئ التونسية على حسب آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للسواحل الوسط الشرقي هرقلة 41 درجة وأسخن شط بالنسبة لشواطئنا لليوم. سينو شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية ورجيش والشابة 30 درجة. سواحل الشمال الغربي تبرقة 38 درجة. رسنجلة سيدي سالم وريمال 30 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج تونس رواد 33 درجة. قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان 34 درجة. شواطئ خليج الحمامات الهوارية وحمام الغزاز وقليبيا 30 درجة. بالنسبة لقربة 36 درجة والحمامات 33 درجة. بالنسبة لشواطئ خليج جابس الشفار وجابس 31 درجة وجربة وجرجيس 30 درجة. صح عليكم الكل، احنا نرجو مع الموسيقى توت سويت مع رحمة محسن ونردو سر وقعنا.

0: 24 3000.
1: 29 100 100 والا 73 24 3000.
0: كوكتيل صيفي
2: وقايتكم مع تفرشيكا وتناويشة في الكوكتيل الصيفي توتسويت في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر فيم. اليوم معنا مانجو كولادا موكتيل مع تيوا بارتندر. أهلا وسهلا تيوا.
3: مرحبا غازي. مرحبا مستمعي جوهر فيم.
2: شنو حوالك؟ سافا؟
3: الحمد لله الحمد لله.
2: مانجو كولادا موكتيل كيفاش نعملو؟ كيفاش نحضرو؟
3: اليوم عندنا المانجو كولادا موكتيل اللي هو الانجريديون تاعو مش يكونوا ساهلين ومش ساهلين. إذا كان مش يكونوا في الفيلم مش يكونوا صعب شوية اللي هم مش ناخدوا كعبة مانجا ومش حضروا على طور بلوزيور فان مش ناخدوا كعبة مانجا مش ناخدوا 20 سنتيليتر تاع جود أناناس ومش ناخدوا 10 سنتيليتر تاع نواد كوكو وإلا ليد كوكو. إذا كان ما عندناش المانجا في الفيلم مش ناخدوا 5 سيال تاع سيرو دو مانجا وإلا البيري دو مانجا وباش ناخذوا معهم دو سكوب تاع غلاسون مش حطهم كل في البلندر نضربوهم بالقدر. اذا كان عندنا المونغ تبدا فريشكا مش ناخذوا مع دو سيال سيترون وان سيال تاع سيرو سكر نحن والقون تاع المونغ سينو. اذا كان مش ناخذوا بالبيرو بالسيرو من غير ما نسحقوا ني سيترون ني سيرو سكر نضربهم كل مع بعضهم في البلندر نحطهم في الكاس نجمو نزينو بال إذا كان عندنا الوراق تاع الأناناس مع كعبة سيريز إذا كان فما نجمو ناخذوا شوية دلاع نعملوه بالفيات باريزيان ويشربوا صحة وبشفاء
2: ويشربوا صحة وبشفاء. ميرسي بوكو. سهل برشا مش صعيب لا محالة كيما قلت أنت. لاتزارو مهبول أنا توت سويت في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر إف إم.

0: 24 3 29 100 والا 73 24 3000.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس. جوهرة
2: بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. مثلت زيارة والعمل التي أداها وزير التربية نور الدين النوري إلى الصين من 17 إلى 22 أوت الحالي مناسبة التقى خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين، إلى جانب مشاركته في فعاليات الندوة الدولية حول التعليم الذكي التي نظمت في العاصمة بكين. وألقى الوزير بالمناسبة كلمة أبرز فيها حرص تونس الدائم على تعزيز التعاون مع كافة الدول بهدف تكريس تعليم ذكي يعيد تصور عملية التعليم والتعلم باستخدام التكنولوجيات الرقمية بطريقة آمنة وعادلة وفعالة، وفق بلاغ صادر اليوم عن سفارة تونس في بكين، مشددا على أن تونس تؤمن بدور التربية في تغيير العقول وحث الناس على التعايش السلمي وعلى نشر مبادئ الحرية والمساواة، وتعمل على تعزيز اندماجها مع بقية دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030. وعلى صعيد آخر، عقد وزير التربية جلسة عمل مع نائب وزير التربية الصيني، تم خلالها الاتفاق على إعداد مشروع اتفاقية تعاون في مجال التربية تركز أساسا على تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بالتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في المجال التربوي، خاصة تدريس التلاميذ والاحتياجات الخاصة وتبادل الوفود التربوية وتدريس اللغتين العربية والصينية والاستفادة من التجربة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الذكي. تنظم منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو من 21 سبتمبر إلى 23 سبتمبر القادم مؤتمرها العالمي بشأن العمل من أجل الصحة الواحدة في النظم الزراعية والغذائية بمقرها الرئيسي بروما إيطاليا. وسيجمع المؤتمر العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة قادة عالميين وخبراء فنيين وشركاء وأصحاب مصلحة لتسريع التطبيق العملي لنهج الصحة الواحدة على نطاق النظم الزراعية والغذائية بأكملها. ختاما وفي أخبارنا العالمية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن اليقظة الجيوسياسية التي أبداها الشعب الإيراني

0: تعد أحدى أبرز ثمار الحرب على إيران، وأشاد بالدعم اللوجستي والمادي الكبير الذي قدمته الحكومة الإيرانية للقوات المسلحة. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان من ما بيستعطين للاربعة فرساك مع غازي خديد على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة، موجة مع الموجة.

إذا رغب علينا كده كده مازلنا معكم في باريس على الدنيا وما فيها غير فيم توت سويت نمشي لنصائح صيفية. اليوم في البونيومار باش نتكلموا على موضوع باهي موضوع مهم زادا شيق هكا نجم نقولوا زادا خاصة انه برشا يتسألوا بعد العطلة الصيفية هكا بعد الفاكونس بعد الكونجي يصعب علينا الرجوع للنسق العادي العودة النفسية كيفاش تكون هذا الكل نجم يجاوب عليه الدكتور.

0: تاخي كونجي بعد الكونجي على خاطر تلموت فرهدت وشخت اللي نحب نرجع للحياة الطبيعية بشوية أمريتم ولا بتات خزاد الكونجي متاعي كان موفمونتي وبرشا قذيات ومرمى وهز وجيب دونك ما عملنا شيء دونك عينو إنسان ما خرجش في كونجي ويحس روحه باقي نتاع احنا كان تفكر غادي في الحصص اللي فاتت وقت اللي قلنا نقعدوا الاكل الوقت نعديوه على الشط كيفاش نسجلوه في مخاخنا كيفاش نعملوا انونكراج باش نتذكروا وقت اللي نحب دونك نجموا احنا نعملوا تقويم للكونجي هذا شنو الايجابي شنو السلبي شنو اللي مش نصلحوا العام الجاي ان شاء الله وشنو اللي مش ننساه وشنو اللي مش يقعد هو ما ننساهوش ما الدرس تعلمناه دونك احنا اول حاجه نعملوها شنو الايجابي اللي صار فك الكونجي هيك وعندنا خاصيه للمخ نتاعنا شوف وقت اللي تبدا شاهي حاجه وتحب تاكلها تقول نروح للدار ناكل الجاتو لانه واني خارج طول نشري الجاتو ولا دونك المخ نتاعنا مش يعطينا افرازات نتاعك الدوبامين اللي هي هرمونة البليزير دونك انا نجم الكونجي بتاع العام الجاي نبدا نصرف فيه من نصرف منه من تو على شرط نعملوا زاد ردوا بالكم ما نجموش نكذبوا على رواحنا معناها احنا نعملوا تقييم شنو اللي ربحته شنو اللي عجبني في الكونجي بتاعي شنو ما لي سوفينير اللي مش نهزهم اللي شرجيت بهم وباش يخليني قلت لكم المخ بتاعنا ما يفرقش بين الخيال والحقيقه معناها وقت اللي نلقى روحي ليله اللي ماشي نخدم وقواري واني قاعد نتخيل روحي فك الشط واني نعوم وعامل جو والعائله معايا والكل هيك الكل راهو نجموا نقعدوا نصرفوا منه حياتنا كامله. دونك شنو اللي نجم يخوف؟ هو اكربتورك القصه مع الريتم بتاع السلاعه.
1: اي صحيح.
0: كنت نقوم في عقلي وكنت نبرمج في عقلي و و و و توا سيدي مش نرجع للجري والقرايه تاع هز وصل الصغار وامشي للخدمه واعمل هيكي واعمل هيكي واعمل هيكي دونك القصه هذيك هي اللي تنجم تقلق. زاد لو فات اني نبدا نخمم في اللي مش يرجع لي فما عباد اللي تفزد نهارين وثلاثه من الكونجي نتاعها وهو غير خايف من الرجوع. لا
1: صحيح
0: هذاك ترى نشوفه كيفاش باش نعملوا له اي مش نرجع للريتم النورمال نتاعي كنت نخدم سيستم ا توا عديت سيستم بي توا بقيت باش نرجع للسيستم ا اللي اني كنت نخدم فيه ومنجمه. حاجه اخرى اكل السونساسيون تاع الحريه ونقوم وقت اللي نحب ونبرمج وقت اللي نحب هذوكم هما زاد باش يتقصوا مع الرجوع للخدمة. كثرة المشاغب مش القراية والصغار و و و و و النوم زاد كنت نرقد وقت اللي نحب ونصبح راقد توا يلزمني نرقد بكري خاطر الصباح يلزمني نقوم هذا من الكل ينجموا يقلقوا. زاد كيف كيف مثلا ناخو ليكو للعائلة مستانس نعدي نهار كامل مع مرتي وصغيراتي توا شوف بعد ساعات مرة وحش نفطر نشوف سافواغ الصغار نتعشى معاه ما نتعشاش نروح نلقى الناس الكل تعشت دونك هذا هو اللي ينجم اونتخوتخ يقلق ويحير. تقول لي شنو الحل؟ موجود الحلول.
1: كيفاش؟
0: الحلول موجودة اللي هي كما قلت نعمل يعني ان كيفاش نرجع الفيدباك نعاود نرجع اللي اش عملت شنو هما النقاط الايجابيه اللي صار نبدا نرجع للريتم بتاعي اللي كنت نخدم فيه نستعمل لي زونكراج قلنا اللي كنا عملناهم كيفاش نجاري الستريس نتاعي كيفاش نحضر روحي كيفاش نعمل هذا الكل هذا الكل دونك الكونجي كيوفا راهو احنا توفى حاجه تبدا حاجه جديده ولكن غيان ما باش نبرمج القدام دونك كاني في الايامات الاخرى نتاع الكونجي نتاعي جو في اونتيسيبي مثلا نبدا نحضر في روحي نولي النوم نبدا نصلح فيه تو كيما تلام مش يرجعوا مثلا سبتمبر راهو من تو نجموا نبداو اي مسان يرقد صغيرك نصف الليل ل 11 تو من تو نبدا نوخر في النوم بالساعه بالساعه باش مثلا يولي يمشي يرقد 8 احنا اللي زاديو تقولوا مثلا نقولوا 10 ماكسيموم تاع الليل دونك نبدا هاني جونتيسيب.
1: اي انت كما قلناه في الحصص اللي فاتت هو الكونجي زاد انت تبدا تعمله في البروغريسيون هذه والانتيسيباسيون هذه كيف كيف الفلاش باك هذا الغوتور هذا اللي باش تعملوا نفس الشيء زاد تبدا تنتيسيبي في الغوتور زاد بالنسبه للرجعه للخدمه ولا الرجعه للقرايه.
0: توتافي. وعندنا حاجه اخرى تو احنا في الكونجي جربنا حوايج جديده ما نعرفش نمشي للبحر نعوم نخرج مع مرتي وصغاري مثلا ناكلوا حاجه نتمشاو يا خويا انت شوف شنو كيفاش انت في الرتور نتاعك للخدمه شنو ما هل لي

0: لاكتيفيتي اللي تنجم انت تكملها مش لازم كان تصلعها.
1: اي تنجم تخلي المارش، تنجم تخلي مثلا المومون تاع الموسيقى ولا تاع القهوه اللي تقعدها مع الدار ولا يعني فما حاجات معينه دي زاكتيفيتي اللي ما تستغناش عليهم كومبليتمون.
0: ايوه انا مثلا يوميا نخرج مع المراه والصغار ولا مع اصحابي يوميا يا خويا انا شو نعمل ما عادش نجم يوميا خاطر نخدم مثلا نخليها مره في الويكاند. ونعاود نقول مره اخرى مش لازم البقايع الغاليه راهو عطينا لو مومون دو بارتاج ان راهو ان نكونوا مع بعضنا هذاك هو البيع العمده.
1: صحيح.
0: وش نعطي معنى خاص علاش باش نرجع نخدم؟ باش نصور شويه فلوس باش كل الفلوس هذيك نخلي منها تدخل تريف للكونجي الجاي معناها باش نعطي ان سونس بوزيتيف غايه ايجابيه للشيء اللي نعمل فيه. اش نربح كيف نعمل انا ذاك كيف نرجع انا ناخذ خدمتي شنو اللي مش نربحوا منه. دونك كما قلنا كل حاجه كل اوبجيكتيف مش تعمله ديما يلزمك تحس حط وراه احساس ايجابي حتى لو كان اكل مش نعمله واجب عليا اون كونترانت ما عينيش باش نعمله ولكن طونك مش نقعد انا بك الاحساس ما عينيش باش نعمله نبدا ماشي مكركر. اما كيف نغزر له مش نربح كي نعمل الشيء هذا مش نربح كذا مش ندخل فلوس مش نقرر وليداتي باش ينشط نحس روحي فخور بهم نهار اخر نقعد على الفخر اني يعني نمشي نخدم باش نحلل خبزتي كيف كيف نقعد ذاك الاحساس هذاك. دونك اني باش نحط احساس ايجابي وراء الشيء اللي مش نعمله. جي هذه في الغوتور الرجوع نتاع الخدمه نجم يكون في برشا حوايج.
1: اي
0: دونك هذا الكل. دونك ننظم وقتي نبدا ننظم في وقتي جونتيسيب نبدا ننظم في وقتي بعد الخدمه وقت اللي نمشي نلقاهم الدوسيات اللي نمشي نخدمهم باش ما نبداش نخمم فيهم من قبل ما يجي وقته. دونك نعمل تقييم على اللي عديته في الكونجي الكل شنو اللي مشى بالقدا باش نعاودوا يمكن العام الجاي ولا زاد مش نقعد نعمل فيه في وسط العام. اش باش نزيدك ولا ونحط ديما حاجه ايجابيه ورا الشيء اللي مش نعمله هذا.
1: حاجة إيجابية dans le sens أنه فما un plaisir فما هكا une satisfaction وإلا un objectif حاجة إيجابية وراه باش نوصل له مثلا.
0: شوف
1: الإيجابي وين بالضبط؟
0: الإيجابي احنا كل شيء نعملوه يا احنا خططنا له يا إلزي أمبوزي علينا واجب عليا باش نعمل ما عنديش الاختيار. هنا من انا عندي اوبجيكتيف دونك نعرف روحي وين نحب نمشي وك البلاصه اللي مش نمشي لها الغايه اللي مش نخلط لها يلزمها تعطيني احاسيس ايجابيه ما كانش ما نعملهاش. اذا خدمنا كان تفكر في البيان على الاوبجيكتيف كيفاش نخدموه قبل في الحصص القديم. احنا اليوم تو نرجعوا للكونترانت اللي حاجه ما نجمش نهرب منها انا نرجع نخدم لو ما نعرفش نقول لو 25 اوت الله غالب وفال كون نجي لو 25 اوت نرجع اوتوماتيكمون النجم نرجع مكركر بصيفنا عليا. دونك احنا الرياكسيون تاعنا يا نقعد فك البروسيسوس الخايب النيجاتيف هذاك واللي بصيفنا عليا نمشي والا نقول باهي انا تو ما عنديش الاختيار انا مش نرجع نخدم اي كي نرجع نخدم اش مش نربح
1: بالضبط
0: ونلوش على الاحاسيس اللي مربوطه في الرجوع للخدمه. فما شكون يقول لك يا اخي فما هو احاسيس بطبيعه الحال اكل الفلوس اللي مش تصورها اخر شهر ايش مش تعمل بها؟ ما نقعدش على الفلوس راهو المخ نتاعنا ما يهموش في الفلوس يهمو في اللي مش تعملوا بالفلوس هذيك واش مش تحس باللي مش تعملوا. طب احنا اون فا شيرشي توجور باش نخلو ديما نلوجوا على الاحساس الايجابي اللي مش يكون وراء الشيء اللي نعملوه مفروض عليا والا اني اللي اخترته. دونك كنا تصير لنا وقت ما عينيش باش نمشي نخدم ولكن نقول كي نمشي نخدم باش يصير وماش يصير وماش يصير وماش يصير وكي يصير الشيء هذاك اني باش نحس وماش نحس وماش نحس يلزم اكل احاسيس هذيك تقعد ديما في الايجابي باش هذيك تشرجينا وتخلينا نمشيو نخدموا ونعملوا خدمتنا كما يلزم واحنا فرحانين.
1: هذا هو
0: دونك ديما الاحساس الايجابي ديما يلزم يكون وراء كل شيء نعمله.
1: باهي هو الاحساس الايجابي بركه موضوع راهو خاطر فيه برشا خدمه زاد
0: بيان سور فيه خدمه وسائل
1: الايجابي اللي خاطرك مشيت معاك حتى مثلا تلقى انه بعد الكونجي ولا بعد الفاكونس فما مثلا ليزيتيديون اللي باش يلقى روحه مثلا يقرا في بلاصه ولا يسكن في بلاصه مش كما كان قبل، فما اللي يعمل الغونتخي مثلا ويعمل غوبريز في خدمه وتلقاه ما كانش يخدم في خدمه هذيك قبل مثلا ولا بيرو جديد. هذا كل يلزم الاحساس الايجابي اللي نحكي عليه.
0: التاقلم، شوف احنا عندنا حاجه كبيره برشا هي الفليكسيبيليتي الادابتابيليتي التاقلم. التاقلم تو شوفوا احنا حتى في الحيوانات البريهستوريك كيفاش قاعد كان اللي يتاقلموا مع الشانجمون دو جسمو نتاع الكليما. احنا زاد كانسان يلزمنا نتاقلموا مع الشيء اللي احنا فيه. ونعاود نذكر كان زال عنا شوي وقت، لو كونترول في ثلاثه تروا نيفو. النيفو الاول تو سكي ديبون دو موا، اللي مربوط بيا نعمله كيما نحب اني، اما مش نتاقلم، ماشي نخدم مش نلبس لبسه اني قررت نلبسها، لكن كي نجي ماشي للبحر مش نلبس لبسه اخرى. شوف رغم اللي حتى وقت اللي اني نقرر مش نتاقلم. النيفو الثاني وقت اللي يدخل فيه طرف اخر، دونك مش نتناقش معاه، مش نبيع ونشري معاه، مش بينيغوسي، وشكون اللي مش يغلب مش نرضاو بالاغلبيه، دونك مش نتاقلم.
1: النيفو الثالث
0: وعندك نعم،
1: والنيفو الثالث
0: اني هو الثالث اللي هو نتاع لا حول ولا قوه الا بالله. الطقس سخون، الطقس بارد، هبط قانون، نسوق في كرهبتي اوبليجي باش نطبق قانون الطرقات، دونك ما نجم كان نتاقلم على خاطر ما نجمش نتدخل فيه.
1: باهي هذا يخليوه الغدوه بين الاحساس الايجابي والتاقلم.
0: الاحساس الايجابي والتاقلم باهي ان شاء الله.
1: ينجم خاطر يكون موضوع مهم برشا بالنسبه اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ولينا نحن زاد.
0: باهي سيدي ان شاء الله نخدموا الموضوع هذا. دونك نقصوا احنا يلزمني جونتيسيب على الرجعه نتاعي، جو قاعد البوزيتيف نتاع الصلاعه نتاعي الكل، منهم لي زاكتيفيتي اللي نجم نعملهم حتى واني وقت وقت الخدمه ونصلح النوم نتاعي، على خاطر النوم راهو واجب، ما نجم نخدم مرتاح الا ما بدني يكون مرتاح.
1: صحيح.
0: اي دون لا بون ايمور.
1: Dans la bonne humeur, هذا هو. Merci beaucoup, toujours un plaisir. زاد باش نكونوا معك دكتور أنس بالشيخ. تحياتنا ليك. نمشيو مع الموسيقى أندرو دونالدز ميشيل.
2: There's many lyrics when we're oceans apart, even though my tears are dry.

Strange Love مع جيزن ديرولو. نوصلوا احنا لما 3:55 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول لليوم. غدوة نعود نتلقى معكم في مواد آخر كالعادة من ساعتين للأربعة. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، سامي دويري في الإخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. بقيت متابعة طيبة، بقيت برامجنا وفي الأمان. باي باي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
2: جوهرة FM
1: الدنيا والموسيقى.
2: جوهرة FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من اليوم السبت. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره اليوم أن عملية سحب الجرايات تأتي إثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجهزة المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني الخاص في أجل أقصاه يوم 26 أوت الحالية. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستهداف الاحتلال بالقصف المدفعي المركز عدة مناطق عند أطراف منطقة النبطية جنوب لبنان. وختاما، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن صدمته وحزنه عقب الضربات الروسية الأخيرة التي استهدفت مركزا تجاريا في أوكرانيا. وأعلن الرئيس الفرنسي أنه سيرسل صواريخ اعتراضية جديدة لتزويد أوكرانيا بكل الوسائل اللازمة للدفاع عن مجالها الجوي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: يحطها في الباب على الابواب. الله
1: الأربعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا بكم، مساء الخير، تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فام وجورة تي في. إذن عدنا والعود أحمد، ضربة بداية الموسم الجديد في كرة القدم، طبعا ضربة بداية فيها برشا نقاط استفهام. أولا ساعة من البداية نقول لكم مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام نوف وقع تأجيلها بصورة رسمية، لأنه تعرف كل الحادثة متاع غرق عدد من المواطنين وعدد من التوانسة والشبان في إحدى السواحل جهة بن قردان، وطبعا هم أسيري بن قردان، والله العظيم قلوبنا الكل معاهم ومع عائلاتهم، وربي يهدي ساعات شبابنا اللي طبعا يمشيوا ضحية ربما المغامرة، والمغامرة تؤدي في النهاية إلى الموت. الله يهدي من كان سبب، والله يرحمهم وترحموا على كل الشبان بن قردان وأهالي بن قردان اللي هما تقريبا قديش 11 ولا 16 واحد، الله يرحمهم. وفي طبعا من جراء الحادث الأليم هذايا، اتحاد بن قردان كان طلب في مراسلة رسمية تتأجل مباراة إلى موعد لاحق مع نادي حمام نوف، قعدنا نستناو في الاستجابة. طبعا الاستجابة جت متأخرة، ولكن قبل لحظات من ضربة بداية المباراة، ولكن المهم الحقيقة قرار كان ممتاز وجريء، وأعتقد أنه في مكانه من السلطات الأمنية وطبعا الرياضية وكل الأطراف الكل متداخلة. دونك تأجيل مباراة نادي حمام نوف أو اتحاد بن قردان نادي حمام نوف اللي كانت مبرمجة في بن قردان، بقية المقابلات طبعا مش انطلق في حرارة، درجة حرارة يعني كبيرة وكبيرة برشا. احنا داخلين الاستوديو جايين في سياراتنا طبعا وصلت تقريبا 37-38، ربي يكون مع الملاعبية، وربي يهدي زاد الرابطة، وربي يهدي زاد السلطات الأمنية، لأنه نعرف القرار موش قرار متاع رابطة برك، فيه تداخل عدة الأطراف من تحديد موعد المقابلات. مباراة الأربعة ونص الحقيقة زاد مباراة عبارة عقاب للاعبين للجماهير وللناس الكل. ستوفيق زابو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في. حبيت نعزي أهلنا في بن قردان، الله يرحم الضحايا الكل، وربي إن شاء الله هك المفقودين هذوكم إن شاء الله على الأقل يمنعوا من الكارثة اللي صارت أمس. وشكرا زادة كيف كيف للرابطة اللي خذت بعين الاعتبار الحادثة هذه وألغات المباراة متاع بن قردان ومحمد نلف، ربي يرحمهم وينعمهم وربي يصبر عائلتهم.
1: خلينا نرحب بالدكتور عادل ختالي سعيد برشا باش يكون معنا في ضربة بداية الموسم الرياضي الجديد. سي عادل مساء الخير،
3: أهلا وسهلا. مساء الخير سي جمال، ضربة البداية حلوة برشا. مساء الخير سي توفيق.
2: مساء الخير.
3: مساء الخير كذلك مستمعين ومستمعات مشاهدي ومشاهدات جوهرة فام. إن الله وإن الله يرجعون، الله يرحم الشبان هذوما اللي توفاو، وتعرف توفاوا علاش، من بحث عن القوت عن العمل عن تحسين الأوضاع، منهم زوز لاعبين اللي من فئات السنية العمرية للاتحاد الرياضي بن قردان، ربي يرحمهم ونعمهم ويعطيهم عائلاتهم الصبر إن شاء الله. نحب نشكر زاد الرابطة كذلك أنه استجابت للنداء للطلب اللي تقدم به اتحاد
1: بشيء من التأخير. ما بارك الله
3: فيك، ميساج مو التأخير، تعرف سبت ممكن عمل وكذا، نلقوا لهم عذاب. المهم النتيجة سي جمال، النتيجة واحدة وهو التضامن مع العائلات اللي فقدت أبنائها وكذلك لبلدة مدينة بن قردان. على كل حال موقف يتسمى يتحسب بذيل الرابطة، وإن شاء الله حد الباس، وإن شاء الله الناس كل معناها تلقى الطريق السوي إن شاء الله بحوله.
1: والحقيقة إذا نحب نحي موقف نادي حمام نوف في شخص رئيسها، صديقنا الإعلامي المتميز منذر الجبنيني اللي هو رئيس الهيئة التسييرية، لأنه البلاغ اللي قريته من الهيئة المديرة لنادي حملهم كان بلاغ فيه برشة تعاطف وبرشة إنسانية وغلب الجانب الإنساني على الرياضي. وسمعته حتى في إحدى الحوارات متاعه اللي صارت العشية كان يعني ملتزم بأي قرار يجي من الرابطة ومتضامن مع أي قرار لفائدة طبعا الجانب الإنساني قبل الجانب الرياضي. فبرافو لنادي حملهم.
3: مش غريب على سي المنظر تعرفوه رجل إعلامي دونك يدخل زاد كذلك التواصل يقدم الجانب الاجتماعي وهو الأهم يقدم زاد الروح البشرية أهم من كل شيء. الرياضة ما هو التنافس رياضي لا أكثر ولا أقل. تحية لي تحية للحمام لنف كذلك للتضامن هذا.
1: بس توفيق زاد احنا ما دام نحكي على التضامن بربي باش نسمعك مغنية ولكن الغنية ذي زاد والله شوف الظروف الظروف جات في احنا نحكي على وفاة وغيره حتى الوليد هذا اللي هو محمد علي حواس بمناسبة الأربعينية متاع الوالد متاعه نزار حواس اللي هو رجل أمني يعني معروف جدا في الأوساط الأمنية توفى عنده 40 اليوم يعني تقريبا البارح والبارح تلو الأربعينية متاعه. ولده محمد علي اللي متعلق به برشا عمل الغنية مؤثرة جدا تحية لبوه. طبعا زاد سندرا حواس أخته وزوجته بسمة بالصادق وعائلتها الكل طبعا تذكروه في الـ في الـ في الـ في الأربعينية متاعه. نعزيهم وإن شاء الله يا ربي يعطيهم الصبر ويعطي الأولاد وخاصة محمد علي اللي ظاهر فيه عنده موهبة كبيرة في الغناء وبنته ساندرا إن شاء الله يعني يحافظوا على اسم بوهم ويقعدوا ديما يعني متماسكين وإن شاء الله من الذرية الصالحة. هون نسمعوا الغناء وتحية كما قلت والله يرحمه نزار الحواس.

0: الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة إذا نعود في راديو سبور قبل خمسة دقائق من انطلاق المقابلات. طبعا نحب نوجه تحية إلى كل السادة المشاهدين عبر جورة تي في وكذلك اللي يتابعوا فينا على الباج متاع سبور سبور جورة فيم. تنجموا تابعوا معنا اللايف متاع المقابلات سبور جورة فيم. دوك تدخلوا على الباج الخاصة بالرياضة تتابعوا معنا المقابلات أون لايف. وخليني نذكر اللي بحضنا سي توفيق زعبوب والدكتور عادل الختالي. وشو رأيكم سي توفيق وسعاد نبدأ ونعملوا جولة في الملاعب ونبدأ بالمقابلات المبرمجة اليوم. طبعا نحيو مباراة اتحاد بن قردان وحمام لنف اللي تأجلت. طبعا تتجه الأنظار إلى زوز ملاعب بدرجة أولى هما كل حقيقة ملاعب مهمة لأنه جولة أولى افتتاحية, ولكن على أهمية المقابلات لقاء الأجوار حمام سوسة والاتحاد المنسيري حاضر فيه أنيس الذوادي, ساقيت الدائر شبيبة العمران حاضر فيه فوزي الخماسي, والملعب التونسي للسفيقسي حاضر فيه رضا الخليفي. شنو رايك نمشيو نعملوا التنقيزة سي عدل على حماها بالي الحوار بحثنا هنا
1: مدامهم جيراننا هما أولى سي جمال
0: هما أولى خلينا نشوفوا سي توفيق المشاري موافق ولا لا.
2: شنو
0: حمام سوسة ولا لا؟
2: هاي جيراننا زوز حمام سوسة والمستير
0: باهي نمشي وحدها حمام سوسة وأنيس الذوادي موجود على عين المكان. أنيس مرحبا بك.
3: مرحبا جمال, تحية ليك, تحية لكل يتابعوا فينا على جوهرة فام تي في مباشرة من استاد بوعلي الأحوار في حمام سوسة قبل خمسة دقائق على انطلاق مباراة الجولة الافتتاحية من البطولة. أكيد عودة البطولة في طقس الحقيقة حار تقريبا فوق 35 درجة في استاد بوعلي الأحوار مع أرضية نجم نقوله متوسطة مع انطلاقة البطولة بعد تأهيل استاد بوعلي الأحوار تقريبا منذ أسبوع لاحتضان مباراة الجولة الافتتاحية بعد ما اختر الحديث في مرة أولى على إمكانية لعب المقابلات في أولمبي سوسة وأخيرا أهل استاد بوعلي الأحوار. نبدأ بتشكيلة الفريقين, نبدأ بالفريق الضيف الاتحاد الرياضي المنسيري من غير منتدبين بما أنه لم يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب بسبب الإجراءات والتحويلات البنكية تقريبا المبلغ مش كبير برشا, لكن الاتحاد الرياضي المنسيري منجحش في تأهيل ملاعبيته في الجولة الافتتاحية. أحمد سليمان في حراسة المرمى رقم 24, عبد الرحمن بوزقندة رقم 12, رائد بوشنيبة رقم 21, ريان عزوز قائد الفريق رقم 13, يوسف بينغا رقم 17, ميراث بن حسن رقم 5, شيم جبيلي رقم 23, بيجا تسارابا رقم 33, صالح البرهومي رقم 20, سامي بوعلي رقم 28, ومهدي قنوني رقم 10. على دكة البدلاء بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي المنسير اللي دربه الفرنسي رومان فولز اللي درب سابقا يانج أفريكانز التنزاني كآخر تجربة قبلها كان أيضا مساعد في سان داونز. على دكة البدلاء ياسين خلال رقم 32, منتصر بوغزيلة رقم 31, ابن قطر هلال وإطلاع من السينيور بي, أوثمان دياني رقم 6, مازن سلامة رقم 30, عدن لياقوبي رقم 11, علي بريبش رقم 18, فراس الميلاتي 35, وإبراهيم

0: مرمى الثاني رقم 33 مؤيد حسين، محمد أمين هلال رقم 29، نسيم بوقديدة رقم 19، علي بن حسين رقم 8، فخري العوجي رقم 18، حسن عبسيسي رقم 13، ورائد بالحاج عبد الله رقم 17. بالنسبة في مواجهة الجولة الافتتاحية بتكون عدد 13 في بطولة الرابطة المحترفة الأولى من 12 مواجهة سابقة. الأمل الرياضي بحمام سوسة فاز في مقابلة واحدة، 3 فوز للاتحاد الرياضي المنستيري، 8 تعادلات في حمام سوسة. الأمل مربح حتى مقابلة فوز للاتحاد، وبالنسبة للأمل اللي سجل 8 أهداف، الاتحاد سجل 10 أهداف كما قلت في حمام سوسة. الاتحاد ربح 4 مقابلات. لحظات وطاقم التحكيم يعطي إشارة الانطلاق بقيادة حسين بن ساسي حكم رئيسي، مساعد أول وائل المحواشي، المساعد الثاني حمزة جلاسي، والحكم الرابع وائل العجنقي. في الفار أسلوفيني ألكسندر ماكتوفيتش، الحكم المساعد في الفار مهدي بسرور، ومراقب الحكام هو عصام الرحموني. دقيقة صمت ثم نرجع لك بعد لحظات في استاد بوعلي لحو.
1: شكرا نيسا اللذوادي، هذه مقابلة من المقابلات، ناخذ كلمة على المقابلة هذه، ماذا ننتظر مباراة هذه اللقاء الأجوار سعادة؟
2: هي مقابلة مهمة جدا للطرفين، تعرف المقابلة الأولى رأوا الفرق الكل تحب إثبات نفسها، نادي حمام سوسة يحب في أول جولة من يأكد من
1: الجاهزية
2: متاعه، وكذلك يحب ياخذ 3 نقاط أكيد أنه يلعب فوق ميدان، ودونك تعرف اللي معناه من المقابلات الأولى ذوم المهمين في التحصيل على النقاط، هام جدا. دونك ما نتصورش انه فرصه بتجي خير من هكا، يبدا البطوله بمقابله فوق ميدانه. الاتحاد الرياضي المنستيري كذلك معناها يحب زاد يبدا الموسم على الاقل نقولوا تعادله وثلاث نقاط، المنافسه الرياضيه قريبه لبعضها. لكن خليني اقول لك على البطوله كلمه سي جمال، اللي بطولتنا هذه انا ماذا بيا كلمه بطوله انه تتنحى الكلمه هذه، علاش؟ لانه البطوله المفروض انه فما تقارب في المستويات على مستوى مالي وعلى مستوى التنافس، اي مقاييس التنافسيه في ما يسمى بالبطوله التونسيه ما ريتش المقاييس قريبه لبعضها. دونك على مستوى الاموال هي بطولة للفقراء والأغنياء، في خليني نقول النصفين، في النصف الأول تقريبا نحن في تونس يقولوا الأربع الأوائل الأربع كذا، وباقي الفرق، وذي اللي رينا في تونس لأنه الفرق ما تغيرتش على مستوى الميزانيات متاعها، ما تغيرتش على مستوى التسيير. أشوف فرق خلطت بتجهز لاعبين، فرق لا المنتدبين، فرق نحات المنع وفرق لا، يدلك اللي فما تفاوت قبل ما تبدأ البطولة، وهذا مجددا تذكر به، لانه معناه ماذا بينا نراو انه فرق تلعب قرب لبعضها. بالنسبه للسؤال بتاعك جاوبتك،
1: وعلاش البطوله نحيها؟ ما انت ترى انه ما عادش تصلح كلمه بطوله؟
2: لا، كلمه بطوله اي البطل، يزم فما مقاييس نتاع بطوله، معناها تكون المقاييس هذه نتاع التنافس تكون قريبه جدا من بعضها، فما تفاوت رهيب بين الفرق الاولى اللي عندها ميزانيات ضخمه وفرق لا شيء لها، الجير لا ميزير قولنا بالفرنساويه. دونك كلمه بطوله في ذهني ما تستقيمش على البطوله التونسيه، معناها التفاوت معناها عميق كبير جدا. دونك تشوف فرق، معناها علاش برشا ناس يقولوا فرق الكبيره وفرق الصغيره، هي صغيره من حيث الميزانيات ومن حيث الاموال، وتو بعد نسمع تباعا معناها المشاكل بتاع الكلام هذا اللي يقول لك فيه. انا
1: هو انطلقت المقابلات، خلينا نعمل طله زادة على الهادي النايفر، مباراه كبيره بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي. رضا الخليفي، رضا مرحبا بك. رضا اهلا وسهلا بك. رضا
3: اهلا وسهلا بك جمال، تحيه لك ولي توفيق وسعاده وكل المستمعين والمستمعات من ملعب الهادي النايفر في بارتو. عندنا دقيقتين منذ انطلاق لقاء القمه بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، والنتيجه ما زالت التعادل 0-0. طقس سخون ولكن الحقيقه الان تحير، تم شويه النسمه ولكن اليوم النهار سخون برشا، والحمد لله انه تم نسمه ساعه ربما اللاعبين على تقديم اداء يليق بهذه المباراه. جماهير خفيره تحضر هذه المباراه، هذا هجوم من النادي الصفاقسي بفرصه عاليه وتخرج 6 أمتار. على كل نشوف مباشرة التشكيلة تشكيلة الفريقين، نبدأ بالملعب التونسي. عاطف الدخيلي في حراسة المرمى، الهادي خلفه منير الشاطي، رعد التربالي، عادل الساعي، يوسف توري، مامدون، حسن الصافي، بوبكر كمارا، وائل الورغمي، وامادون دياي. بالنسبة لتشكيلة الشاطي، أيمن دحمان في حراسة المرمى، علي معلول، كيفن موندوكو، حمزة المخلوتي، هشام بكار، ريان التربالي، وتراجو جمال موتيابا محمد طرابلسي

0: هو إيمانويل إيفون مدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم بديس بن صالح، المساعد الأول جمال الدرعي، المساعد الثاني حسان شعبان، الحكم الرابع عبد السلام ماني، وبالنسبة لحكم البار السلوبيني أسمير ساكرو وبيت ويساعده أشرف الهتي، بينما يراقب الحكام سيف الدين السويسي. نرى في الدقيقة الثالثة النتيجة تعادل 0-0 بين الملعب التونسي والنادي الترك.
1: سي توفيق تعليقك على المباراة هذه، كل واحد ناخذ كلمة من عنده. مباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي
2: قمة في بداية الموسم بين زوز فرق مدربينهم جدد. مدرب الملعب التونسي البرتغالي جديد على بطولتنا، وبالنسبة للكوكي زاد نفس الشيء، تسمى جديد لأنه صار له فترة ما دربش في تونس، فأعتقد اللي فما استقرار في النادي الصفاقسي موجود، معنا دحمان موجود والدربالي موجود على اليمين، علي معلول موجود على اليسار، بكار موجود، مونديكو ترابلسي كيف الغياب الوحيد اعتقد اللي هو عمر بن علي الهداف اللي مش موجود كأساسي، تبقى بخلاف هذا الملعب التونسي تغير في بعض اللاعبين اللي جدد، وحتى في حراسة المرمى اللي هما شفنا تخيلي مش يكون أساسي مع الملعب التونسي. دونك ماتش إيكيليبري، ماتش الزوز فرق يبحثوا على الانتصار الأول بالنسبة لهم اللي خليهم على الأقل معناها يبدأوا البداية طيبة، وكل فريق يطمح مشي على الأقل تكون البداية طيبة، تبقى هذا الكل يعتمد على البرفورمانس نتاع الملاعبيه على أرضية الميدان. نجم كل مدرب يحضر توا تشكيلته ويحضر طريقة اللعب والكل، ولكن الأداء كيف سيكون في ظل الحرارة المفرطة وفي ظل زادة رجمون الأرضية نتاع ملعب برضو ممتازة اليوم على ما قاعدين نشوفه اون ديريكت، أرضية تلعب ونتمنى ونشوفه على الأقل كل واحدة مش يعتمد على طريقة اللعب على حسب إمكانيات اللاعبين نتاعو سواء الهجومية أو زادة كيف في الدفاع، اللي خط الملعب التونسي خط دفاعه اللي خرجوا منه عدة عناصر أساسيين كيما عروس كيما صحراوي مزوز أعمدة، راهو من الصعب مش تلقى
1: تغير بسرعة
2: في العكس اللي دوز أكسيو ولا في وسط الميدان يلزم شوية وقت
1: صبر وشوية وقت
2: فوالا.
1: خلينا نمشيو أو فما هذا تونجيك سعاد، فما تغيير في النتيجة في صفاقس، ناخذوا الفكرة على الهدف الأول في صفاقس مع فوزي الخميسي، تفضل يا فوزي.
3: مرحبا بك جميل، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات جوهرة فام. كما قلت أنت أول هدف ظهر منذ في بداية الموسم الحالي، وجاء في 59 ثانية بالضبط يعني منذ انطلاق المباراة اللي بدأت تأخير بثلاثة دقائق، يعني تو ثلاثة دقائق منذ انطلاق المباراة، التقدم لصالح سقيط، تقدم سقيط الدير، هدف لصفر، هدف زيال العلوي في الدقيقة الأولى من المباراة، يعتبر
1: الدقيقة الأولى من المباراة، الدقيقة الأولى كيفاش وصلنا الهدف يا فوزي؟
3: امتداد كروي يعني هجوم عكس، يعني امتداد خرج الكره راس يعني زياد العلوي كما نقولوا احنا ضبطه نتاع لاعب صاروخه امام المرمى، خلى الكره في الزاويه الثانيه، مولع الهدف الاول في هذا الموسم لصالح تقدم سقيط الدير،
1: وهو اول موسم اول هدف في الموسم.
3: الهدف الثاني جمال،
1: نعم
3: جمال
1: تفضل
3: جمال
1: تفضل يا فوزي معك تفضل.
3: الهدف الثاني محمد علي العمري لصالح تقدم سخيف الداير، أول موسم لها في الرابطة المحترفة الأولى، بعد أربع دقائق متقدم الهدفين لصفر أمام شبيبة الرياضية بالعمرات.
1: باهي، إذا سنين بلاش نوريك تعليقك على بداية قوية لسخيف الداير.
4: قوية جدا، أنا برسك أربع دقائق في صفر، دونك التقدم يحب يفرض اللون نتاعو، وبالطبيعه يحب يبدا معناها كيما نقولوا نحن الموسم كيما سبقنا قلنا الفرق الاخرى بقوه، ما ينجمش معناها ما يستغلش تواجده فوق ميدانه وامام جمهوره. وك شفنا اللي متقدم 2-0، ما نساوش اللي تبعنا الفريق هذا وشفناه في التحضيرات، عمل برشا تحضيرات بدا في الاوائل، دونك مستعد على ما اظن
1: أو الهدف الثاني. شوف التوزيع هذا أو ديريكت في
4: التوزيع راد سول، دونك ما رأيش الحرس المرمى، دونك
1: باهي تعليق ستوفيق بداية قوية لتقديم سقيط الدائرة،
2: ولكن بالنسبة للعمران ما فاجأنا من عويد العمران اللي يقبل زوز هدف في ظرف
1: بسرعة
2: 3 دقائق، دونك يوريك الفريق اللي مركز واللي مش مركز في الأشياء هذه، في سوء تقدير في التمركز من خط الدفاع اللي خلى المهاجم ينفرد وحده على الجهه اليمين ويصوبها.
4: كل الشبيبه العمران خرجوا منها برشا
2: لاعبين، خرجوا منها برشا لاعبين، وخاصه الحارس مرمى اللي كان سد منيه اللي مشى للترجي،
1: فهذا يخلي مكانه.
2: دونك دائما كي تبدا ظهرك مرتاح ما تخافش على بقيه الدفاع تنجم، اما سورتو كي تبدا عندك حارس متمكن وحارس عنده خبره والطول وزاد كيف كيف القياده. هذا اللي فقدوا توا في الخمس دقائق الاخيره شبيبه العمران، هو علاش سقيت الدائره
1: قبل زوز هذا. خلينا نمشي لانيس الذوادي في بوعلي الحوار في حمام سوسه. مرحبا بك انيس من جديد. انيس مرحبا. انيس
5: مرحبا من جديد جمال في استاد بوعلي الحوار. وصلنا تقريبا 9 دقائق لعب منذ انطلاق الشوط الاول في مباراه الامل الرياضي بحمام سوسه والذي حضر الرياضي المنستيري دائما التعادل 0-0 بين الفريقين. في الحقيقه ما فماش فرص كبيره تذكر، مع الفرصه الاخطر كانت للامل الرياضي بحمام سوسه عن طريق ريان بن عبد الله، والتصويبه كانت تصدي لها الحارس احمد سليمان خرج الكره، ثم كانت فرصه من مهدي القنوني وريان عزوز كان اسبق منه الحارس محمد امين الحزقي. هذا تقريبا قريب 10 دقائق لعب مع كما قلت الطقس السخون، ان شاء الله ما تصيرش اصابات. نعرفوا تقريبا 35 درجه في استاد بوعلي الحوار في حمام سوسه، حضور جماهيري محترم من جماهير الامل اللي جاوا تقريبا 1500 متفرج، مع حضور لافت في الحقيقه مع دخول الملعب بوعلي الحوار لبعض الاجانب، فما من المجر، فما بعض المشجعين من روسيا استغلوا تواجدهم في تونس للسياحة، وخاصة فما عائلة ربما تبعث الأمل الرياضي بحمام سوسة حتى منذ مقر إقامتهم في إحدى النزل في القنطاوي، وجاوا يتفرجوا خصيصا في المقابلة اليوم اللي هي عائلة من المجر. ما نعرفش إذا كان تحب نسمعوا بحكيوا على الأجواء، هي أم وزوز أولادهم حكيوا على الأجواء
1: نسمعهم وشاهدوهم
5: أو نسمعهم شنو قالوا خلال تواجدهم قبل المقابلة.
6: We are from Hungary. We are in the Emirati Palace, all inclusive hotel, and we decided to go to this stadium to this football match because we are a big football fan. Especially my brother is a big football fan. I am from Hungary. Magyarul beszélek egyébként elsősorban. Tunéziai szurkolók vagyunk. Szeretjük a tunéziai sportot.
7: I am the mother from.
6: Okay, thank you. And we feel comfortable, so we love this place. It's not Hungary, but we love this place. So amazing. Thank you.
1: واضح اذا مرحبا بال احنا في فتره
4: صيفيه
1: سياحه ورياضه
4: توريزم سبورتيف يسمى هذا وتي صحه.
1: انيس
4: معناها شفت هما كيفاش حبوا يتضامنوا، كانوا في الاوتيل جاوا يتفرجوا ممتاز جدا.
1: واضح انيس جا وحدهم ولا فما شكون استدعاهم؟
5: لا جا وحدهم، فما حتى بعض الجماهير الاخرى، فما من روسيا استغلوا التواجد نتاعهم ربما مع فتره اقامتهم في القنطاوي في احدى النزول، شافوا الامل الرياضي بحمام سوسه وقت اللي يكون يتدرب، واستغلوا الفرصه للتعرف على كره القدم التونسيه، وان شاء الله من خلال ماتش ويطلع على الاقل نعطيو ايماج باهي على كره القدم التونسيه، بدايه من استادات للنيفو مع السخانه هذه ان شاء الله على الاقل هو وقت اللي يرجعوا لبلادهم يحكيوا على كره القدم التونسيه والمقابلات نتاعها تكون في ظروف طيبه.
1: قديش وقت ذكرنا بالتوقيت في بوعلي الحوار؟
5: بالضبط 12 دقيقه في ملعب بوعلي الحوار، دائما تعادل 0-0 بين الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد الرياضي المنستيري، حوار بين المدربين فولز المدرب الفرنسي للاتحاد الرياضي المنستيري في اول تجربه في البطوله التونسيه، ويوسف لوبيبي اللاعب السابق لمستقبل مرسى النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي واللي بدا تجربته كمدرب مساعد مع المنتخب التنزاني، ثم اشرف حتى على مستقبل الرياضي بالمرسى بخطه مدرب مساعد ثم مدرب اول، وكان مدرب مساعد في النجم الساحلي قبل ما يتولى المهام خلفا لمحمد علي نفخه قبل انطلاق الموسم هذا. 12 دقيقه لعب 0-0 مع
1: واضح. ناخذ التوقيت زاد في باردو وفي صفاقس. في باردو رضا التوقيت وين تجي رضا؟
0: في باردون في الدقيقة 10 ودائما التعادل 0 مقابل 0 بين الملعب التونسي والنادي الساقط. في الحقيقة نسق المباراة محترم وسجلنا زوج محاولات، الأولى للملعب التونسي في الدقيقة 4 هجوم وائل ورغمي يتوخر على اليمين يتوخر الملعب 18 متر يوسع، لكن هشام بكاري رجع الكرة. الدقيقة 6 مخالفة للنادي الساقط ينفذ علي معلول، ولكن دفاع الملعب التونسي يرجع الكرة.
1: واضح فوزي التوقيت ونتيجة في صفاقس يا فوزي.
3: جمال كان 10 دقائق لعب من انطلاق المباراة، التقدم ما زال لصالح تقدم سقيط الدير، هدفين لصفر. الدقيقة الأولى الهدف له وزير العلول، والهدف الثاني عن طريق محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة.
4: أنا حبيت أقول على الملعب التونسي غير المدرسة، اتجاه للمدرسة البرتغالية. دونك سمعت سي توفيق قال على اللاعبين، لكن كذلك فكر المدرب هام جدا. ونحيي بالمناسبة المدير الرياضي جمال الدين الإمام اللي قاعد يقوم بعمل كبير منذ سنوات من أجل هيكلة وإعادة هيكلة، وشفت قداش المدرب يمشي وجهه هو ثابت. دونك العمل اللي يقوم به استقدموا المدرب البرتغالي، لأنه هم عدة لاعبين في الملعب التونسي في هذه السنة ممتازين جدا، ماهرين جدا على مستوى اللعب، ينقصك التوش هذي كانوا باش يطلعوا لليكيب سينيور. دونك مشى الملعب التونسي في التمشي هذايا اللي مادسا تحب لا ميتريس دو بالون، الاستحواذ على الكرة، تحب البناء، وكل الملعب التونسي ماشي في التوجه هذايا. دونك تحية ليه، لكن نشوفه تو نشوفه تباعا بصمات المدرب وفكره في الميدان. النادي الرياضي صفاقس يحافظ على المنصة التونسية، خرج الكوكي فدخل الكوكي، مشى محمد وجاء نبيل. دونك تقريبا العناصر هي كما قال سي توفيق باستثناء بن علي. دونك المحافظة كذلك على الانسجام في المجموع، ولكن على مستوى الطموح نتصور النادي الرياضي صفاقسي اللي خليني نقول السنة الفارطة في نهاية السنة الفارطة في الأمطار الأخيرة معناه ما كانتش النتائج معناه قد التبنيات بتاع الجماهير، ممكن ذاك علاش حدث التغيير. علي معلول اللاعب اللي أعطاه معناها لسيز، أعطاه من باز معناها كبيرة للفريق، وأعطاه معناها رغبة وحب في الانتصارات. أكيد النادي الرياضي صفاقسي معنا بالكوكي بالخبرة اللي عنده كذلك يحب أنه يلعب الأدوار الأولى، لكن الملعب التونسي فريق اللي نحييه. علاش نحييه؟ لأنه على قدر البساط يبدو رجل الفريق هذا فلسفش ياسر، على قد المولي عنده الرئاسة متاعه، ين بون جيرانس ين بون جوفرنانس، يعرف اختشي بيه يعرف شيشي وقت اللي ما يخلطش على حاجة معناها يأثث بيته من جديد. تحية ليه، وزاد تحية لكل الهيئات متاع النوادي ذي اللي بكل صراحة معناها أمام الشح المادي الموجود معناها قاعدين صامدين وقاعدين يسيروا في جمعياتهم.
1: عندك إضافة الصفيق
2: فيما يخص الملعب التونسي؟
1: فيما يخص ربما النتائج الى حد الان ككل
2: لا، نتائج عاديه جدا،
1: مازال بكري
2: مازال بكري. تبقى اللي قاعد نشوف فيه اللي ملحمه ممسوسه في ظل معنا غيابات عديده وعديده جدا في الاتحاد المونستيري. معنا عادل جبد على الموضوع نتاع التاهيل، معنا فما ملاعبيه الى حد ولامس مش مؤهلين في الاتحاد المونستيري، مالغريكو عنده المدرب عنده 45 يوم يختم. اي شنو ذنبك تجي في الاخر تقول والله فلان وفلان وفلان مش مهني. دونك يزمو يعاود يركومبوزي ليفيكتيف معناها الفورماسيون نتاعو، يعاود يركز على هذا وهذا وهذا وهذا اللي صار. بالنسبه للتشكيله اللي فيها بوشنيبا موجود، فيها زاد كيف كيف صلاح البرهوم اليوم كاساسي، وائل قنوني اللي اساسي مع احمد سليمان الحارس اللي رجع وخذا مكان عبد السلام اللي بعبد السلام شال النادي الرياضي صفاقسي، الشيخاوي وفابريس اللي كانوا الزوز زوز قلوب دفاع اللي في الاتحاد المونستيري مش موجودين، موزيز زاد في وسط الميدان، دياني دونك غرب له جديد في الاتحاد المونستيري، ويلزم شوية وقت للمدرب الجديد. وننتظروا هل وقت اللي التشكيلة تكمل والانتدابات وصرتوا الانتدابات وقت اللي سي تتسجل وياخذوا البطاقات متاعهم، وقت النجمه نحكموا على تبقى كبداية. لحد الآن أمل حمسوسة هو اللي مسيطر على الاتحاد المونستيري، هو اللي جات وزوز فرص كاد على أثر أنه يسجل لولا الحارس عبد السلام.
1: باهي باش نعملوا ترتيحة ومن بعد نرجعوا.
2: لا لا مش عبد السلام الحارس، أحمد سليمان.
1: أحمد سليمان فقط قبلها الجامعة التونسية هبطت بلاغ أكدت فيه أنه أخذت قرار بتأجيل المباراة، دونك الجامعة أجلت المباراة مش الرابطة حسب البلاغ. الجامعة هي اللي هبطت البلاغ قالت أجلت المباراة مش الرابطة، دونك أخذت
2: قرار الرابطة ولا الجامعة؟
1: هاي الجامعة قررت.
2: بارك الله فيك. يمكن تأكيدا
4: تأكيد تأكيد
2: للرابطة.
4: تأكيد هو منطقي للرابطة. الرابطة
1: هي لكن الجامعة الجامعة خرجت
4: ما سالش ما توا سي جمال
1: تقرر وقال تقرر تأجيل مباراة
4: البلاغ رسمي
1: بلاغ رسمي.
4: على كل حال النتيجة واحدة والنية طيبة.
1: النية طيبة. من بعد نرجع أكيد للمقابلات وللنتائج.

0: 50 دقيقة نرجع لراديو سبور. فما قرار لا خلينا نشوفوا أنيس الذوادي في ملعب علي الحوار في حمام سوسة, ولو أنه فما توقف لشرب الماء وغيرها البريك ذاك اللي توا ذولي ضروري جدا في الطقس هذا. أنيس مرحبا بك, التوقيت وانتجا.
1: مرحبا من جديد جمال. بالضبط 25 دقيقة لعب في استاد علي الحوار, دائما التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري مع أفضلية في 25 دقيقة للأمل الرياضي بحمام سوسة بعد محاولة عياد الحوني سجلها أحمد سليمان المسلمة بضربة جزاء للأمل دقيقة 18 بعد التدخل على فادي بوعلي سليمان, لكن الحكم والفار ما رجعوش للقطة وشافوا إنه ما تطلبش ضربة جزاء. وملك بعايو دقيقة 21 يبقى التعادل 0-0.
0: صفر مقابل صفر, ولو انه تعليق سي توفيق على اللقطه قال لك ما الفار ما طلبش وما مشاوش. فاشي به فوزي في صفاقس, توقيت وانتجه يا فوزي.
2: مرحبا بك جمال. 23 دقيقه لعب في مباراه تقدم ساقيت الدائر وشبيبه الرياضيه بالعمران, مازال التقدم لصالح ساقيت الدائر, هدفين لصفر. ذكروا شارك الاهداف في الدقيقه الاولى اللاعب ديال العلوي, الدقيقة الرابعة محمد علي عمري صالح سقيت الدير, تغيير اضطراري أمادو با يغادر بسبب الإصابة ودخول حمدي السلامي في تشكيل سقيت الدير.
0: به كاو قصيت وحدك فوزي, قررت قررت باش تسكت ما يسالش.
2: لا جميل, انا لو جاء التغيير الثاني مش نكمل تغيير زوج تغييرات يعني في نفس الوقت يعني قام به مصري بن كحله من عشاء لخطه تكتيكيه ولا اعتماد ولا يمكن كاع الاصابه, هيك علاش يعني زوج تغييرات في نفس الوقت. رقم 19 يغادر ورقم 14 يدخل حمدي جبنوني
0: اي
2: صاحب الهدف يغادر
0: زياد العالي. علاش؟
2: نعم
0: علاش؟
2: داعي الإصابة حمدي جبنوني يعني صاحب الهدف زيد العلوي غادر ويدخل مكانه حمدي جناوي. حمدي جناوي
0: يعني
2: يمكن عامل الطقس سخانة ياسر في ملعب طيبيري, لكن هذا كل اللاعبين الكل, لكن ثلاثة تغييرات في 23 دقيقة.
0: أي ما بكري راهو فوزي مش مستنسي تغييرات في الوقت هذا, مش مستنسي دقيقة 24 دقيقة لعب
2: أول اضطراري خاطر خرج مصاب أمادو با, لكن هذوما قاعدين يلعبوا والمدرب عمل زوج تغييرات. يمكن هو حتى اللقاء اللي خدم في الاذاعه الداخليه
3: شربوا الماء
2: تغيير اضطراري, علاش انا عملت الطمون باش ننتبه شنو اللي قاعد يصير يعني ثلاثه تغييرات.
0: قال لك بركش ناقصين ماء فسي زعبوب
3: ما شربوش بزايد ماء.
2: الماء ما والله يقول لك حاجه النقطه والله اللي قلت انت في البلاتو تو, انا والله تو قاعد نتبع والله لا فما ماء في الملعب, وزيد قبل المباراة بساعة يعني قص الضوء لما تدخل مصرات الجهوية يعني مع فيها على رأسه سيد الوالي
3: رجعت البطولة
2: اتصل بالشركة الجهوية الكهرباء والغاز اللي كان اللي موجود سيد الوالي اليوم في أول مباراة في الموسم هذه خاصة التقدم
0: اتصل بهم باش رجعوا الضوء.
2: ايه قص الضوء يعني قص في الملعب وفما تعطيل حتى على الفار, خاطر الفار مركز كاميراواته لكن يمكن دارك الأمر والكابلوات لغتنا احنا تحرقوا بس الكابلوات تخرج يا ربي قبل المباراة ساعتين ولا ساعة ونص يعني الحقيقة يعني ملعب كما
0: مش خليت فيها فوزي
3: فماش حاجة أخرى أخوي فوزي قول لنا أنت قلت قول لنا كما حاجة أخرى
0: قصة الضوء والولي الدخل والكابلوات تعرفوا
2: موني أنا تدريجيا نعطي الأخبار وعندي الكواليس
0: لا لا صبا كل
3: شوف فماش حاجة أخرى أخوي فوزي يا غالي
0: صبا
2: ماني نتبع بالسياسة كل شيء نعطي السياسة مش نعطي حصي باي مباراتي باه مش نصب كل
0: لا لا فقط حبيت اسمعني يا فوزي خليهم مجال الاخبار وبعد نرجع لك. ما فقط حبيت تشوف الزاويه اللي الصوره قاعد توصل منها على منصه الديوان يذول اللي تغيرت اليوم, هل انه بسبب قصان الضوء ولا يعني
2: لا الحقيقة الديوان خطر هي الديوان قبل المباراة تركز الكاميراوات
0: مستنسين يصوروا مشيرة المدارج الرئيسية يعني التريبيون هاو, أما اليوم شوف الكاميرا في الجهة الأخرى مش عادي ولا
2: لا ديما كان لا ديما هو حتى وقت خذوا قرار بكون يتحول منصة الصحفيين فوق حجرة ملابس يعني في المنطقة الشمسية استثناء اللي حاملين الكاميرات على كونتر جو على كاليتي متاع التصوير يعني ما يجموش يخليوا الكاميرات فرض منصة الصحفيين استثناءوا الصحفيين المصورين.
0: واضح. رضا رضا بسرعه التوقيت والنتيجه في باردو رضا الخليف.
1: نرى في الدقيقة 25 والنتيجة نتائج التعادل 0-0 بين الملعب التونسي ونادي الشرق.
0: هاي تو نرجع بعد شوية لكل المقابلات. مرحبا بكم، تابعوا فينا على جورة فيم، جورة تي في وسبور جورة فيم.

جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة يوم الأحد 23 أوت. الموعد مع عرض الكرنفال 6 متاع العشية وعرض يحيي الفنان غازي العيادي بداية من 10 ليلة.

0: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الأمة وبدعم من وزارة شؤون ثقافية تنظم جمعية ثقافة فن اسطنبيلي بتونس المولدية 10. الخارجة باش تكون من زاوية سيدي محرز نحو زاوية سيدي بن عروس. يلا كونوا في الموعد نهار 3/25/2026 9:30 متاع الصباح. سنين دايمة والله لا تقطع لنا عادة.
1: جوهرة جيت سيت.
2: جوهرة جيت سيت.
3: جوهرة
4: أفلام. بوبليسيتي.
5: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: Publicité.
1: Business News. Business News.
6: مرحبا بكم. أعلن قطب وطالب المبادر بجامعة المنستير عن فتح باب التسجيل في مسابقة الصين الدولية لابتكار طلبة الجامعات. وتعد هذه المسابقة الدولية الكبرى المخصصة للابتكار وريادة الأعمال الطلابية فرصة ممتازة لطلبة من أجل عرض فكرة أو مشروع مبتكر على المستوى الدولي والتنافس مع فرق جامعية دولية. هذا وتستهدف المسابقة طلبة الذين لديهم فكرة مشروع أو مشروع ريادي بقيد التطوير أو نموذج أولي أو خدمة مبتكرة أو حل يستجيب لحاجة ملموسة. ويجب أن تتكون الفرق المشاركة في هذه المسابقة من طالبين اثنين تتعلق مشاريعهم بالمجالات المتصلة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والصحة والتكنولوجيا الحيوية والزراعة والصناعات الغذائية والبيئة والطاقة والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصاد والثقافة والخدمات المبتكرة. ويتعين على الطلبة المترشحين تقديم المشروع من خلال خطة عمل توضح المشكلة المستهدفة والحل المقترح والسوق والفئات المستفيدة والنموذج الاقتصادي ومدى ابتكار المشروع وآفاق تطويره. ويمكن المشاركين التسجيل عبر الإنترنت بداية من 20 أوت وإلى غاية 15 سبتمبر القادم. تنظم بمقر اتحاد تونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة فعاليات الدورة الثانية للصالون الإفريقي للصناعات الغذائية والمشروبات أفريكا فودا من 10 إلى 12 ديسمبر القادم. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي مناسبة هامة تجمع بين فن الطبخ والثقافة والابتكار والتبادل والتواصل إلى جانب اكتشاف ثراء النكهات الإفريقية والتنوع الغذائي والثقافي بمنطقة متوسطة. ختاما، تبلغ مستويات تخزين الغاز في ألمانيا حاليا أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2011 وفقا لمبادرة تخزين الطاقة إنيسا المعنية بالقطاع. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: بزنس نيوز.
4: جوهرة اف ام.
1: تسمع اوتوموتو
3: من نص نهار لساعتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer. جوهرة FM.
8: تندانس
9: برعاية
10: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اريدو، طور عالمك.
12: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا كالعادة، نتقابلوا لقاية هذا في موعد جديد من فقرة التكنولوجيا الحديثة فقرة توندونس. جديد اليوم يجينا من عند شركة الأبل واللي بعثت دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى مستخدمين تشتبه في استخدام الأجهزة متاعهم ببرامج تجسس متطورة. أبل تأكد اللي كون التنبيهات هذه يلزم نتعاملوا معها بجدية حتى لو لم يكن الاختراق نجح بالفعل. بالفعل أبل توضح وتقول لكونها بعثت الإشعارات الجديدة إلى مستخدمين موجودين في 110 دولة في العالم، وهك إجمالي عدد الدول اللي وصلوها الإشعارات هذوما يفوت ل 150 دولة. إش خليت على عدد الجملة للدول بعض دول. دونك أبل لهنا نلقوها تطور طريقة عرض للتحذيرات هذية، نجم يظهر لك تنبيه مباشر على الإكران دوفي متاع الايفون متاعك ويخبرك بكون شركة اكتشفت هجوم ببرنامج تجسس على لاباري متاعك. ينجموا زادة كيف كيف يبعثولك اشعارات عبر البريد الالكتروني وإلا وقت اللي تسجل الدخول الى الحساب متاعك. دونك اش تقولك؟ تقولك هاو بعض الاجراءات اللي يلزمك تتخذها لحماية البيانات متاعك ولحماية التليفون متاعك وإلا لاباري ابل بصفة عامة. وتأكد ابل اللي كون تلقي الاشعار ما يعنيش بالضرورة اللي كونوا لاباري متاع المستخدم تعرض للاختراق بنجاح، لكن يعطينا ديزانديس اللي كونوا يلزمنا نتحركوا سريعا. أكثر حاجة توصي بها شركة الأبل هي تفعيل وضع الإغلاق. الناس اللي عندهم ليزايفون يعرفوا اللوك داون مود، هو وضع أمني مصمم لتقليل فرص نجاح الهجمات الإلكترونية شديدة التعقيد من خلال حتى ديليميت لبعض وظائف الجهاز. دونك هذا شو اللي عنا اليوم في تندانس. غدو إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في الأمان.
1: تندانس راديو سبور.

0: الخمسة وعشرة دقائق عودة للمقابلات نقترب من نهاية الأشواط الأولى. خلينا نشوف الأهداف والأهداف بدأت تجي. الأهداف هدف أول في باردو نكتشفه مع رضا الخليفي. رضا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. وكذلك تغيرت النتيجة هنا في باردو وتغيرت لصالح النادي الصفاقسي عن طريق محمد الطرابلسي الدقيقة 36. كيف جاء بون هدف ذلك؟ كانت ركنية نفذها علي معلول نمشي عالي جي قدام إيمانويل بون وهذا الأخير يمرر الكورة لمحمد الطرابلسي ومحمد الطرابلسي بتسديدة أرضية ما هيش قوية برسة يغلط فيها العارض الحارس عاطف الدخيلي وتصبح النتيجة 1-0 للنادي الصفاقسي أمام الملعب التونسي هنا في باردو. مع الملاحظ وأنه النادي تشكيلة النادي الصفاقسي شهد التغيير الاضطراري دخول يوسف حبشية مكان هشام بكا.
0: واضح. إذا هدف أول. خلينا ناخذ التوقيت في الملاعب بقية الملاعب وبعد نعطيكم تعطوني فكرة على الهدف لأنه شاهدناه الهدف. أنيس الذوادي في بوعلي الحوار حمام سوس. أنيس
2: مرحبا من جديد جمال. تحية ليك تحية كل يتابعوا فينا الحضور معك. وصلنا بالضبط 41 دقيقة في صد بوعلي الحوار. دائما تعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنستيري. في الحقيقة شوط أول ما فماش فرص كبيرة. شوط أول متوسط. أبرز فرصة في الدقائق الفارتة كانت لرياض بن عبد الله في الدقيقة 26 والتصدي من أحمد سليمان وما زال التعادل 0-0 مع تغيير منتظر في الدقائق القادمة. الاتحاد الرياضي المنستيري منتظر أنه المدرب الفرنسي رومان فولز شقهم عدنان اليعقوبي في انتظار نعرفه بشيخه بلاستش كون في التشكيلة الأساسية مع أفضلية في الدقائق اللي تعدى تقريبا 41 دقيقة للأمل الرياضي بحمام سوسة مع حتى تكسوى أفضل شوية. دونك إن شاء الله نشوف كورة خاصة في الشوط
0: الثاني. لا معطينا فكرة على الطقس خاطر انت تا ماكش بعيد علينا برشا على الإذاعة وستوفيق من بعد باش يخرج باش يعرف روحه على شنو قادم.
2: قلت بكري شويه السخانه كانت كبيره برشا. السخانه تقريبا مع انطلاق المقابله وصلت حتى 37 درجه مع ارضيه الميدان لارضيه متوسطه. دونك ما شفناش ريتم كبير. توا فما شويه نسمه في المدرجات لكن ما زالت سخونه شويه. درجه الحراره تقريبا توا تحت ال 30-31 درجه في حمام سوسه. وان شاء الله كما قلت مع الشوط الثاني زدت شويه درجه الحراره تطيح ما يروح توفيق لسيمون يولي
0: لي. ايوه يروح يبدا خاطر هو مصر يظل باش تعدى ديريكت يعمل غطسه راهو ديريكت. شنو عمال اذا كان تسخون هكا شنو بالعكس
3: تتفرشك تفرشك
0: بالبيتوش. خلينا نشوف تفرشيك وخذها بعد فوزي الخماسي. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
4: مرحبا بك جميل. 40 دقيقة لعب من انطلاق المباراة ما زال التقدم صالح. تقدم سقيد الدير هدفين لصوفا هدف الدقيقة الأولى اللاعب زياد العلوي والهدف الثاني محمد علي العمري. كما قلت لك يعني ثلاثة تغييرات قام بهم مسلم بن كحلة مدرب تقدم سقيد الدير عكس المدرب نيس أمين الباجي اللي بال 11 اللي بدا بهم كمل بهم. تحرك فريق شبيبة الرياضية العمرانية في الدقائق الأخيرة لكن الدفاع متماسك وحارس عبد القادر شوية اللي دخل مرتين أمام هجوم شبيبة الرياضية بالعمران خلى النتيجة ديما تقدم لصالح سقيد داير هدفين لصفر. غناية برك نحبك كان تجرب في الرجية تعطيها لي.
0: اي تفضل سي فوزي تفضل. اشني الغناية
4: اعطيني شريبة لله عطشان الرب يا طلبية نسمحها.
0: اعطيني شريبة لله شفاله اعطيه له يا ودي راجل الراجل ذلي
4: ذلي في تهديها لجميع المتفرجين ولا مشاهدين ولا اللي موجودين في الملاعب نصحها فين ولا حطيها بالحق الماء اللي قال عليه التوفيق حتى بديناها
0: بطريقه
4: لكن بالحق بالحق اليوم نقص كبير ياسر في الماء يعني حتى باش تجي للجمعيات العاده جمعيه تلزم طريقه ولا طريقه خويه يلزم وما قالش حتى هما يلزموا بالصفقه الماء خاصه التقدم سقيد الدير يعني تجيب الماء نتاعها.
0: اسمع تمتع يا فوزي اسمع وتمتع اسمع.
4: هذه
0: ما الغالب ما اعطيك ما نعرفش كان جيب الماء ولا هذه
4: لا حتى تهزنا المورال شوي
0: تهزك من المورال. يعني توا انت حائر في دبوسه ما بجاه ربي اللي موجود في ملعب بعلي الحقب موجود ملعب طيب ميري.
4: ننقل في مباراه انا استنى في بين الشوطين باش نمشي حتى ناخذها بال كيما نقولوا احنا بال بالسوم الغالي ناخذها وقتها وما فهمناش بالحق على الطقس كبير ياسر جمال والطقس كبير ياسر.
0: والله كل تضامن خويا فوزي كل تضامن معك انت ومع
4: التوفيق هو اللي بدا بحكايه الماء وعشناها
0: احنا وقتها في الكواليس توفيق لكن ظهر بالكشف يعني وقتها قلنا شنو هالكلام تقول فيه سي توفيق او ظهر بالكشف
4: عنده الخبره في عنده الخبره
5: عنده خبره في الماء
4: الهدف الثالث لكن ستة أمتار كان يجب يكون الهدف الثالث تقدم سقيط دير بعد ابتدائيات كرة
0: ما هو فماش حاجة أخرى باش تكمل على بكري خاطر بكري ما خليت شيء يا فوزي راهو
4: مازال بين الشوطين خلي
5: الشوطين
0: بعد بين الشوطين عنده ما يقول مع مازال
5: مازال خير بزاف يعاون بالجازوز
4: لابس التوفيق اليوم جمال
0: كيفاش؟
4: شلون مريول لون التوفيق مريول اليوم
5: لون سقيط الدير
0: والله جاي في الازرق كل عرفت اللي شو تسمى ذا يا
5: اسمي
6: لا ذا الازردي
5: نتاع السيتي
0: اختنا ياسمين قالت بلوسيال هذا
4: خاصه نادي محيط القرقني كان يحط
5: صحيح
0: بلوسيال اي باه
5: ديما في البلوسيال
0: ايوا وسع بالك تكلمش برشا خويا فوزي لين يجيك الجازوز يجيك الماء في الشوطين باه فقط ناخذ رايكم في هدف الملعب التونسي هدف النادي الصفاقسي شنو رايك
6: من ثلاثه اقدام بالنسبه لي يعني القدم الاولى الركنيه الثابته علي معلول دونك عرف وين يحطها وين ثم اكثر عدد اكثر كثافه للمهاجمين تاع النادي الصفاقسي دونك كانت معنونه وايضا مانويل على ما اظن هو اللي بالنسبه لي انا خلق المساحه الشاغره نرجع بالكره عمل رميز ممتازه للترابلسي والترابلسي عرف القدم الثالث عرف بنا سيرفاس كونتاكت انه يضرب الكره لانه مشات اراد السول دونك مشات ميته كما نقولوا باللغه الدارجه نتاعنا مع الارض دونك في مكان اللي صعيب على الحارس لانه فما كافياج فما مجموعه لاعبين اللي عملوا له غطوا عليه الصوره دونك وكان هدف ممتاز من ثلاث اقدام بالنسبه لي انا تناغم بين ثلاث لاعبين وهدف خليني نقول جميل على مستوى جماعي.
0: استفيق اذا تقدم النادي الصفاقسي كان منتظر لانه تقريبا مسيطر حسب ما نتابعه انه مسيطر وخلق اكثر فرص.
5: صحيح جميل. الملعب التونسي قاعد من قبل ما يسجل النادي الصفاقسي قاعد يحاول ولكن المكيمن لا جوستيس تكنيك في اللمسه الاخيره سواء في الرفعات ولا في التمريرات الاخيره الا والنادي الصفاقسي هو اللي يستبق وهو اللي يفك الكره اكثر ولكن الرجوع نتاع لاعبين الملعب التونسي في الدفاع هو اللي بطيء واللي خلى النادي الصفاقسي في بعض الاوقات وخاصه الجهه اليسار هي اللي تخدم اكثر من الجهه اليمين اللي فقده النادي الصفاقسي في العشر دقائق الاخيره هو بكار علاش خاطر بكار سي اون سوليوشن ساقو اليسار اللي كابابل بدياغونال يخدم الجهه اليمين ويخلق المفاجاه اللي بتاتر خدم عليها برشا الكوكي انه يحاول مش يفاجئ الملعب التونسي من الكوتي غوش نتاعو ولكن خروج بكار خلى اللاعب اللي دخل مكانه هو يميني دونك اللي بليجي مش يعمل لك الكنترول الزايد وهذاك سي تروتار يعطي الفكره للخصم انه مش يستبق فالهدف جاء هدف ممتاز هدف التصويب نتاعو وانا ذكي وخاصه انا بوكو دو ميتريز في التصويب نتاعو الخطا هو نتاع اللاعبين ملعب تونس معناها كيفاش انت اللاعبين نتاعك الكل ما تخلي حتى واحد من قدام 18 معناها بور سورفي هذاك ديما نقولوا احنا العساس ديما يعس الكره الثانيه مش هو يستبق هو اللي يسكر الزاويه قدام اللي مش يصوب اما ما تخليش معناها لاعبين نادي الصفاقس احرار قدام 18 متر على اثر ركنيه كما هذه فالهدف جاء على اثر كره ثابته ولكن الملعب التونسي قاعد يحاول مش يرجع في النتيجه وقاعدين نشوفوا خط دفاع في الدفاع خاصه النادي الصفاقسي متماسك الى حد دقيقه توا بريسك 46
6: هو في التحكم الجماعي للكره النادي الصفاقسي خير خاطر الملعب التونسي رينيه يجري برشا الملعب التونسي قاعد يخلط على الكره دونك الفريق وقت اللي ترى فريق يجري برشا معناها المنافس قاعد متحكم خير منك على الكره دونك قاعد يجي قبل بخطوه ولا بعد بخطوه وهذا يدل للفريق المنافس هو اكثر تحكم واستحواذ الكره واكثر ميتريز للجو دونك النادي الصفاقسي الشخصي هو اللي قاعد يسير تقريبا المباراة هذه بحسن انتشار لاعبي وكذلك بحسن التحركات اللي قاعد يعمل فيها والتحولات اللي يعمل فيها الملعب التونسي. قاعد يحب يعمل كما قال سي توفيق قاعد يجتهد لكن قاعد يخلط ديما بعد الكرة وقاعد يجري أكثر دونك موش لاقي التوازن أثناء اللعب.
0: به أنا مش عارف هل بدينا نقترب من نهاية الأشواط الأولى ولا لا. خلينا نأخذ التوقيت في كل الملاعب في بعلي الحوار أنيس نهاية الشوط الأول هكا ولا
2: بالفعل جمال نهاية الشوط الأول في ملعب بعلي الحوار في مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنيسيري على نتيجة التعادل 0-0 بالحقيقة شوط متوسط. الأفضلية كانت فيه للأمل الرياضي بحمام سوسة مع احتجاج ملعبية الأمل في اللقطة الأخيرة كانت كرة خرج أحمد سليمان للركنية لكن الحكم يشوف إنه 3 دقائق اللي أضافه كوقت بديل انتهى وأعلن على نهاية الشوط الأول. نهاية الشوط الأول بانتظار إن شاء الله انطلاقة الشوط الثاني في ملعب بوعلي الأحوار.
0: الماء موجود غادي أنتم مش كيما فوزي ما؟
2: ما والله ما فماش برشا ماء جمال لهنا في المنصة ما فماش ماء مع الطقس هذا ما فماش كيما
0: صادتكم. باهي خلينا نشوفوا الهادي النيفرز نهاية الشوط الأول هكا ولا رضا؟ رضا وينو رضا الخليفي؟ رضا نهاية الشوط الأول ولا رضا؟ نهاية الشوط الأول زاد واحد بلاش للنادي صفاقسي قدام الملعب التونسي في صفاقس فوزي الخماسي ما حتى إذا كان ما حصلناش عليه مش مشكلة لأنه يعني الراجل يزمو في ساعة يمشي يشوف يعني ينقذ روحه بين الشوطين.
6: عطشان عطشان
4: أنا موجود أنا موجود أما سيري ضام شاهي لوج على دبو زمان أنا موجود خلنا في 48 دقيقة لعب بعد ما ضاف الحكم 4 دقائق كوقت بديل ما زالت تقدم
0: المعذرة فوزي المعذرة ذولي عديتني أنت من غادي مش مشكلة تفضل أي
4: سبيك زمان
0: لا لا لباس لباس تفضل أي
4: تفضل جمال أنا نفضل أنا دخلنا في 48 دقيقة و 12 ثانية قلت مع مضاف الحكم 4 دقائق وقت بديل ما زال التقدم لصالح تقدم الرياضي بسخي الدير أمام شبيبة الرياضية بالعمران هدفين اللي سوف الهدف الدقيقة الأولى زياد العلو والدقيقة الرابعة محمد علي العامري.
0: 3 أهداف في شوط أول من 3 مقابلات سعاد كرقم
6: شوي
0: مع بداية مقابلات في طقس وصل 36-37
6: ليه الحرارة مؤثرة أكيد شفنا حتى التعويضات شفنا اللاعبين اللي خرجوا تعرف سي جبير أو البلاعب ينجم يخسر بيه 3-4 إترات أو معنا في الساعة على مستوى الماء هام جدا والماء ذا ينقص من معناها خليني نقول على مستوى الأكسجين في البلازما سونغان دونك التدفق في العضلات مش يكون موش تدفق عادي ده تدفق شحيح دونك وزاد يأثر حتى على مستوى إدراكي على مستوى الكونسيانس أنه ما عاش فما تركيز ما عاش ما يعرفش الملاعب متساق ولا يشد باش يمشيو بلغة الكرة يسنتر ولا يجري دونك هذا التشيع على مستوى انتباهه واليقظة متاعه وتركيزه دونك باش أثر عليه وماذا هو هذا في الأخر باش يعطيك إصابات أنا باش تكون إما عضلية وإصابات أيضا نجم تكون على مستوى معناها كما تو سمعت الخوف نتاع اللاعبين وهذا معناها كان من المفروض أنه نتجاوزوه خاصة هي الغالبة ما باش نقول لك سي جمال اللي راهو الشوبين نهار 30
0: لا لا وجيك
6: أوجيك
0: خلينا نشوفوا هاو فوزي ساعة قبل يطلب الخط فوزي وبعد يمشي الرضا فوزي تفضل يا فوزي
4: نهاية الشوط الأول بتقدم لصالح النادي الرياضي تقدم الرياضي بسقيد الدير هدف اللي صفر لكن الحكم تو في وسط الميدان كالعادة رجعنا بين الشوطين ولا عندنا نهاية الشوط الأول عبسين بوحوش يعني قاعد يناقش في الحكم يعني من عشرين الأسباب الحقيقة احنا موجودين في نقطة مباراة زوز أهداف يعني صحاح لتقدم سقيد الدير
0: واضح هاي خليك ترتاح شويه فوزي تفضل خلينا نمشيو لرضا الخليفي. رضا مرحبا بك. رضا
1: مرحبا بك جمال حتى هنا في بارت ونهايه الشوط الاول على نتيجه تقدم النادي الصفاقسي على الملعب التونسي بهدف مقابل صفر وصاحب الهدف هو محمد الضرابيسي دقيقه 36
0: واضح اذا نهايه الشوط الكل مذكر 0-0 بعلي الحوار امل حمصوص الاتحاد المنسيري سقيت الدائر متقدمة على شبيبة العمران 2 بلاش في الشوط الأول. النادي الصفاقسي متقدم على الملعب التونسي في عقر داره في باردو 1 بلاش ونذكر تأجلت مباراة اتحاد بن قردان وحمام لنف إلى موعد لاحق بسبب طبعا الكارثة الإنسانية اللي صارت أو خلينا نقوله يعني وفاة الشبان من اتحاد بن قردان في أعماق البحار دونك تعزين الحرم الأخرى إلى أهالينا في بنقردان. ولهذا السبب وقع اتخاذ القرار بتأجيل المباراة. يبدو حسب معلومات سي عادل ستوفيق أن الجامعة هي اللي أجلت مباراة بتدخل سلطة الكل، لأنه
6: قرار سياسي،
0: لأنه الرابطة يعني الرابطة ما نجمش تأجل المباراة باعتبار أن دحم لنف يعني تمسك بأنه يلعب المباراة. دونك الجامعة تدخلت وأكيد أخذت الاستشارة دونك وتأجلت المقابلة إلى موعد لاحق.
6: أقل شيء عملوه يعتم صح الناس كل على كل حال أنا حيناهم الكل سي جمال مش نرجع في كلمتنا، لكن القرار معنى
0: لهنا بش خليك تحكي على الطقس اللي تحكي عليه في مباراة الشبان.
6: بالضبط سي جمال معناها تو نحن شفنا ذوما يكاب بطولة الشبان بش نتلقي يوم 30 أوت صغيرات باش يلعبوا الفئات السنيه العمريه الدنيويه والوسطى والكبرى باش يلعبوا 8 نتاع الصباح ال10 ال11 والماضي ساعه. مالاش تقول سي توفيق هذا شي زبل سي تيرنا نتاع ماء وبيسي بعداهم
0: والله راني عارف
6: دونك ومن هكا ما تجيبش تقول انا قاعد نطور في الشبان والفئات السنيه وقت تلعبهم في ظروف معناها في نتاع طقس موش باهي. دونك بدعوى انه الفول ملتيبلي باش يضاعفوا عدد المقابلات، انا مع انك تضاعف وتحسن من مستوى بطولات شبان، لكن مش على حساب صحتهم وسورتو انه فما صغيرات هذوما فتره النمو نتاعهم. يا سيدي الملاعب ينجم معناها على مستوى عضله القلب معناها يتمسلك نقص ما نقص كذا فما عوده مدرسيه وكل. دونك اخر ما سمعتش وحده كاع الفئات الشبانيه معناها نتاع الشبان انه راه وقتاش باش يلعبوا هما، معناها تتصور انت الاربع ونص وهذوما كبر وكبار ومعناها تكلمنا نحن واش كان مالك صغيرات اللي مندفع ومغروم وبوه راه وامه راه ومعناها باش يمشيو بساكن فما عندهم تنقلات معناها بعيده. دونك باش يلعب لك 8 نتاع الصباح والعشرة والحداش والماضي ساعه. دونك بكل صراحه معناها مراجعة خليني نقول مش التوقيت من البرك ما مراجعة زاد التواريخ متاع انطلاق بطولة الشبان السنة والدنيا تبرد شوية وبعد فما العطل في ملتيبلي لي ماتش في العطل وهم جدا ولا ما زاد معناها فما زاد فترات راحة ممكن انك تعمل البطولة هذه مش تعملها بدعوة انك تضعف المقابلات هذه وتعملها في درجات حرارية عالية جدا. تصور أنت ولدك باش يلعب 8 بتاع الصباح ولا العشرة ولا الأحداش
0: واضح
6: يو تبدأ في البحر
0: وشوف نعمل ترتيح استفيقة
5: فابل.
0: عندك شغنية تحب تسمع أقرب شوي فما شغنية عندك
5: لا لا عندي اليوم مش نو سبت
0: أنت ما تهديش نرس بالحد
6: بالحدش على الريال تلعب اليوم زاد
5: مازلنا مش بدناش على بعد برا خاطر البارح ربحنا ثلاثة بلاش ومش بدليش
6: فهمني بالضبط شكون الفريق اللي تحبه خاطر ما فهمتش
0: أي تو اليوم
6: لا يزم فهمني كل شيء
0: لا واليوم أول حصة في العدد الجديد لازم نفصلها
6: سي جمال اليوم أنا وياك باش نعملوا أن كونتر أن نفهموا الساعة هل ترى هو ولد الملعب السوسي ولا ولد نجم رياضي الساحل؟
0: وشنو الفريق اللي يحبه البر؟
6: وشنو الفريق اللي يحبه البر؟ الوطني والفريق الاوروبي يزم نروح عندي ثلاثة اجوبة هكا ولا
0: اليوم البلو سيال هذا نتاع نابولي اللي جاي
6: انا جيتك في الفيردي
0: الفيردي

0: 5:42 إذا عودة مع انطلاق الأشواط الثانية في الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكر انطلاق الجولة اليوم بثلاثة مقابلات فقط مع التذكير بتأجيل مباراة اتحاد بن قردان وحمام لمفي إلى موعد لاحق. ثلاثة مقابلات خلينا في الشوط الأول 0-0 بين حمام شوسة اتحاد المناسيري، تقدم ساقط الدائرة شباب العمانة 2-0 وتقدم النادي الصفاقسي على حساب الملعب التونسي 1-0. خلينا نعمل طلع على أنيس الذوادي في بعلي الأحوار حمام سوسة. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد جميل، تحية لك تحية لكل تبع فينا على جوهرة فام. وصلنا بالضبط في هذا الشوط الثاني تقريبا 7 دقائق لعب من التعادل 0-0 بين الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد الرياضي المنسيري في صد بعلي الأحوار. الأفضلية متواصلة للأمل اللي كان قريب من التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني، خاصة بالتعويل على فيدي بعلي سليمان عمر السميري ومالك بعيولي قاعد يقدم في دقائق ممتازة. تغيير وحيد إلى حد الآن صار من قبل الاتحاد الرياضي المنسيري، عدنان اليعقوبي كان خذا مكان سامي بوعلي مع انطلاق هذا الشوط الثاني. مع كما قلت شوط ثاني ننتظروا أنه يكون النيفو يقوى شوية في هذه المقابلة. إلى حد الآن 8 دقائق منذ الشوط انطلاق الشوط الثاني دائما التعادل 0-0. نذكر بالأحداث بتاع كل فريق بالنسبة لرومان فولز مع الاتحاد الرياضي المنسيري: أحمد سليمان، عبد الرحمن بوزغندا، رايد بوشنيبا، ريان عزوز، يوسف بانجا، ميراث بن حسن، شيمش بيلي، تيسارابا، أيضا لاعب عدنان يعقوبي مكان سامي بوعلي ومهدي الكنوني. بالنسبة ليوسف لوميهبي بالتشكيلة هذه اللي حافظ عليها حازقي في حراسة المرمى: ريان بن عبد الله، جعفر موسى، نور البيجي، أيوب شعبان، خليل المشرقي، عياض الحولي، مالك بعيو، عمر السميري، فادي بوعلي سليمان ومحمد أمين بن جراي. تقريبا 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني في ملعب بعلي الأحوار، دائما التعادل 0-0 بين الأمل والاتحاد المنسي.
0: به هذا 0-0، هل ننتظر حاجة؟
2: ما فماش نسق عالي بكل صراحة، ما لا يفهم ما هي بداية طول الموسم، لكن على الأقل في بعض الدقائق أو بعض الوضعيات المفروض أنه يعني تلقى الفريق يعملك دو تروز أكسيليراسيون هو اللي باش يلزم يجيب فهم الفارق ويسجل. خاطر نحكي على الأمل الرياضي حمام سوسة، إذا اليوم يحب يكسب المباراة ما ينجمش يخلي النسق هذا، يلزم على الأقل المدرب يشوف اللاعبين اللي أو اللي تعرفني خليني نقول اللي يعطيوها دو لا فيتيس دو لا فيتيس دو لو جو. فما لاعبين إن شاء الله أنهم يهبطوا في المباراة هذه يعطيو دلا فيتيس باش ينجم يسجل. ما كانش المباراة باش تمشي في النسق هذا باش تمشي معناها بالتعادل، لأنه الاتحاد لأنه يعرف اللي فما غيابات فما لاعبين غير مؤهلين وكل معناها نتيجة التعادل قد تكفي.
0: ولو أنه خرج راود الهجوم أو سي هكوليس توفيق تقرب شو الميكرو توفيق ما فهمش بكير
3: ممكن أقرب شو عادل بعد
0: يعني مساج نتفادل مع بعض نتفادل مع بعض مش يقوم. مش تراه كانوا الاتحاد المنسيري خرج في الشوط الثاني للهجوم،
3: لا توا فما ثلاثة في ثلاثة مناسبات الاتحاد المنسيري كان أخطر.
0: لا الشوط الثاني راهو سي عادل الاتحاد أفضل،
3: لكن شنو هو تو اللي حكى عليه سي عادل منطقي هو اللي عادة كي الواحد يعمل فور كونتر فور مرة اثنين ثلاثة أربعة هل قادر هو مش يواصل مش يفرض أن النسق اللي يخلي منا الفريق يفرض أسلوبه في يلعب على أرضية ميدان حمام سوسة راهو نجم تكون متغيرة بصفة كبيرة برشا،
0: وحتى الاتحاد المنسيري
3: زوز نحكي على الأمل اللي الهدف نتاعها نورماني مش موجود نتاع السنة اللي فاتت مش هالمستقبل المرس، فما عدة لاعبين اللي كانوا لوساتور وكانت معناها اللي شادين امل حمام سوسة
2: اربعة لاعبين بريكي
3: وخرج في معناها خرجوا في الوقت قصير جدا دونك مش تلقى الاليات هذه الكل في مباراة كيما اليوم مالغريسا قاعدين ما مش مقصرين اما نحكيوا على ماذا بيك معناها اللي فات مش تعاود وتفرض اسلوب لعبك مش تحاول مش تسجل هدف اللي يخليك تاخذ 3 نقاط. في المقابل الاتحاد المنسيري قاعد يسجل وقاعد يحاول وقاعد يحب يمشي اكثر قدام بالتمريرات القصيره قاعد يفتش اكثر في الدوبلومون دي باس ويلوش في الفراغات بين الاظهره ولي دو زاكسيو. هذاك علاش وصل كم مره والحارس نتاع عمل حمسوسة انقذ الفريق في مناسبه او مناسبتين.
0: به خلينا نطلع على رضا الخليفي في باردو. رضا مرحبا بك.
1: مرحبا بك جمال. في باردو عندنا 8 دقائق منذ انطلاق الشوط الثاني والنتيجه لا زالت على حالها. تقدم النادي الصفاقسي على الملعب التونسي هدف مقابل صفر، وصاحب الهدف هو محمد الدربشي في الدقيقه 36 بدايه الشوط الثاني. كانت الحقيقه الملعب التونسي بدا الدقائق الاولى بقوه وتحصل على دوز فرص. الدقيقه الاولى كاد مادون داي يفتتح النتيجه بتوزيع ثقه من بكر كامارا، لكن رأسيته مرت في جانب القائم. الدقيقه الثالثه مخالفه على يمين الحارس ايمن تحمان نفذها وائل والغمي، لكن تحمان يتعلق بكلتا يديه ويرجع الكره حاليا. كما قلنا النتيجه لا زالت 1-0 هنا في باردو. نلعب في الدقيقه التاسعه.
0: الدقيقه التاسعه، اذا هذه النتيجه او على الاقل النتيجه لحد الان 1-0 للنادي الصفاقسي. خلينا نشوفوا فوزي الخماسي ونطمنوا على اخونا فوزي الخماسي في انطلاق الشوط الثاني. فوزي اهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: مرحبا بك جمال. 53 دقيقة في المباراة، يعني منذ انطلاق المباراة ما زال التقدم لصالح تقدم سقيت الدير، يعني بعد ثلاثة تغييرات كما قلنا عليهم في الشوط الأول، يعني حمدي السلامي واللاعب حمدي جناوي ويوسف الأسعد براوي خذوا مكان يعني أصحاب الأهداف، يعني صاحب الهدف الأول في الدقيقة 1-0، صاحب الهدف الثاني محمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. بالنسبة لشباب القيروانية يعني زوز لاعبين دخلوا في بين الشوطين، محمد أبي بن عمر
0: الشباب القيروانية. يا فوزي مش القيروان، القيروان راهي في الرابطة الثانية هذيك.
4: الشبيبة الرياضية بالعمران، العفو تحية لحباز الشبيبة الرياضية بالقروان، ودخول دخول شهاب الزغلامي يعني منذ بين الشوطين عن طريق للفريق الشبيبة الرياضية بالعمران المدرب يعني أحمد أمين باجب بين الشوطين، تعزز صفوف الهجوم لتدارك يعني الأهداف المقبولة منذ دقائق أولى المباراة. الظاهر جمال يعني منذ دقيقة الأولى يعني بعد العطب اللي حكينا عليه يعني صوت أول دون الظاهر دون استعمال تقنية الظاهر بعد العطب اللي حكينا عليه يعني بعد انقطاع التيار الكهربائي في ملعب طيب ميري. وبالحق هو جمال حتى
0: صوت الأول ما غير ظاهر،
4: صوت الأول ما غير ظاهر
0: باهي، هذه يعني معلومة جديدة باهي.
4: تحية زاد الحكام الحقيقة الحكم الرئيسي حسني ناري والمساعد بتاعه محمد بابيض والمساعد الثاني رائد الشنباخ والمساعد الاحتياط الحكم الاحتياط وسام شريف. الحق اللي قال القادر يقوموا بأداء ممتاز جدا رغم غياب التقنيه الفار، يعني دون مساعدة تقنيه الفار
0: قالوا لهم الملعبية ولا ما يعرفوش الملعبية؟
4: لا على البالم على البالم كنت بين الشوطين كنت
0: أبط فوزي الفار ذايرة وبيناتنا حكيت حكاية ذايرة لازم نحلوا عليه الدوسي.
4: والله جمال اليوم انا مثلا
0: لا لازم نحلوا عليه الدوسي فوزي هذا حكيت وحكايه الفار هذا راهو
4: تاع كاميرات موجودين زوز حافلات الجروب اخي الجروب اللي تاخذ احتياط يعني موجوده مع طيب ميري، لكن العطب اللي صار القصه في وقتهم قاعدين كما نقولوا عملوا الخيوط نتاع الفار هذا حسب الكواليس اللي عندي القصة هيك عطبت الأربع كاميرات اللي تنقل الحجة الفار يعني للتثبت مع الحكم الفار حمزة جعيد والمساعد بتاعه صديق اللموشي. هذا اللي بالنسبة بالرغم كنت في الاجتماع الأمني يعني ناظر في ملعب طيب ميري بصفاقس كان متواجد وحذر يعني الحاضرين قال لما ذا بينا تنسيق مع شركة توزيع الكهرباء والغاز باش ما تقصش الضوء في المنطقة منذ منتصف النهار حتى بعد نهاية المباراة. هذا بالنسبة لل
0: وقص الضوء تدخل طبعا من سيد الوالي باش رجع هكا
4: وسيد الوالي زاد بين الشاطرين وقع تكريبه هو السيد المعتمد الأول يعني من طرف شباب فريق شباب تقدم رياضي بسقيت داير.
0: ما خلص شيء فوزي أعطاكم نشرة كاملة نشرة كاملة فقط خلص السؤال أخويا فوزي معناتها يعني التقنيات اللي صار لها العطب هذية يعني نجم نسترجعهم ولا عطب يعني
4: لا هو يقول لك هو حتى تو شركة تونسية كهرباء والغاز على البالة بيقول ما بقصش لكن قال لك جاء عطب طارئ
0: هو اللي تبقى في الانقطاع
4: اي الانقطاع الكهرباء يعني
0: استنى يا فوزي بدقيق فما عطب يعني
2: بان عطب
4: احنا مو نعرفوا احنا تي
0: دي يعني عديد الافكار
2: عندك الحق
4: سمعني جمال اعطيك الفكره كامله عطبنا احنا سابقا يعني عديد المناطق كل مره تقص ضوء في ساعه نص ساعه هذا اللي كان معمول به كانت يمكن بعض المناطق حساسه ولا مناطق استراتيجيه يعني يعلمون بكم القصان هيك ما تشملهمش مع طيب ميري منه بالاجتماع الامني قرروا يعني بكون اعلام شركه روسيا كهرباء الغاز عدم يعني قصة الضوء. لكن اليوم وقت سهل لهم على قصة الضوء، كان الاجابه بيكون فما طب طارئ لمده ربع ساعه، هو ربع ساعه كامله القصة الضوء في معرض النيري قبل المباراه، وتداركوا الموقف ورجع الضوء طيب نيري. لكن تقنيه الفار حصل على طب في الاسلاك يعني كما نقولوا احنا تحرقت الاسلاك.
2: سي فوزي عطيني بلينا السؤال لي سي فوزي.
4: وي جمال
0: فوزي
4: وي
0: والله صدقني ما نحب نسمع وجهه
2: مسلسل هيتشكوكي هيتشكوكي. انا حبيت نعرف برك
0: سي فوزي حاجه دي. يا سيد عميق
2: سي سؤال انا نحب نطرحه لسي فوزي لو سمحت سي جمال. سي فوزي
4: كرام.
2: انا حبيت التكريم المسؤولين الجيويين جاوا خاطر قاموا بمجهودات ورجعوا الضوء.
4: لا لا لا لا
0: خلي سعد
4: المحضر لا لا لا لا تكريم خاطر بداية موسم وتقدم سقيد الدير مع اعتاد الرئيس منير ملاك اعتاد الفريق الزير زاد كرمة الشبيبة الرياضية بالعمران هذا اعتاد العادة وليت في فريق تقدم سقيد الدير منذ الموسم الفارط ولا حتى اللي قبله كل مباراة يوقع تكريم فريق المنافس وقبل المباراة مهما كانت المباريات المباراة هذه اعتاد بها عائلة
2: فهذا ولا ما فيهاش
4: لا لا ما فيهاش هذا سيد الوالي هو أول مباراة تقدم سقيد الدير للتاريخ في تاريخ الفريق أول مباراة في ملعب طيب نيري يعني ولا أول
0: سيد الوالي يزمني ما يحضر يا فوزي باش كي تقصي رجعنا الضوء
4: لا هذه الأمور هذه أنا بالنسبة لي أنا نقول لك كما الحاتة كما هي أنت وسي التوفيق وبخير
0: لا ربي هذه التوفيق ما فهمهاش يعني فهمتها
2: ما فهمهاش
0: فما مراحل قص الضوء صار عتب العتب
4: نعم
2: العتب العتب هذايا معناها من المسؤولين عليه شكون؟
4: لا خارج عن نطاق الريف ساعات يكون الريف العتب نتاع الكهرباء ولا المياه الريف والحوايج هذم. الفكره تحب توصلها جمال خلينا
0: لا يعني فهمت يا فوزي اللي غياب الماء أثر عليك بشكل كبير هذا واضح
4: لا لا المياه كالماء تبارك الله أنا تورجعتك الجنجل خطر شمت الماء
0: لا ما لا
4: ما
0: احنا غلطين هاي خم بدلوا شوية نمشي مع لا خطر ستة فيق ساكت
3: لا ساكت اليوم خطر وقت اللي جبت عن الماء كل التورتوالية غلطة هاك بعد أربع أيام
0: لأنه مشكلة الماء كي جبد عليها توفيق زعبوب دخلنا فيه اليوم أنت فتقت مواهبك في الماء والضوء ما خليت شيء
3: مازال غدوة
0: ما خلى شيء
3: مازال غدوة
0: عتب وراء عتب وسلاك وغيره ولا سلاك وقت اللي رجع طلع فما عتب في شير أخرى الفار ما خدمش وإحنا في بناش
3: هذه البداية
0: سيد الوالي تدخل
3: هذه البداية ومازال مازال
0: عمل حوس لتوفيق عمل حوس لفوزي كما حبه
4: الحقيقة الفار ما عنده دخل الحقيقة تقنية الفار ركزوا كل شيء تركيز الكاميرات موجودة تسع كاميرات ترقب كل شيء هي العطب وقت قص الضوء هذا حسب اللي الموجود
0: ما نرجعلوش يا فوزي هذيك سيء ما عادش نرجعوا
4: ما نعطوا المعلومة كما هي نعطوا حق العبان وننقلوا الحاسة كما هي
0: هاي تفضل
4: هذا هو اللي حبيت نقول لك انا بكون العطب اللي صار اثر راهو ساعه تدي اله في الدار وقت خص الضوء تتحرك يعني يلزمنا ناخذ احتياطات من القصان الضوء للمباريات وبعد تقولوا شبيه يوخروا يحبوا نلعبوا السته والسبعه
2: لا نلعبوا في الليل اكثر من هيك
4: نعم
0: لا ما كان لعبنا في الليل
2: لعبنا في الليل ماشي يصير
4: جمال هذا وش حبينا نوصله
0: ايوه
4: هذا وش حبيت نوصل بكون لازمنا ناخذ احتياطات
0: يعني ما من الاول نمشي لهذا يا فوزي علاش عملت بينا دوره ما الدور الدور دور ودور باش في الاخر تقول علاش لازمنا نلعبوا بكري مو قول هذا من الاول وكا
4: كيفاش نقول ما لازم نقول الحظ قبل وبعد نقول لك الاخبار بكون المباراه دون الفار خير
0: لا لا كاو خلينا نمشي بعد انيس ناخذ التوقيت وانت جاني تفضل مرحبا بك أنسى الذوادي كلهم شايفوا في جرتك يا فوزي تو باش شوفوا رضا الخليفي موجود ولا رضا مرحبا بك
5: مرحبا بك يا جمال نلعب في الدقيقة 18 في الصوت 18 ودائما الأسبقية للنادي الساقطي أمام الملعب التونسي هدف مقابل صفر مع الملاعب وأنه في الدقائق هذه الملعب التونسي قام بثلاث تغييرات محمد امين الخميسي خذا مكان هادي قلبة، رفاي الرياحي خذا مكان عزيز الساعي، وبركات الحميدي مكان يوسف الصافي. الملعب طول قاعد يلعب الكل في الكل، لكن لحد الان ما لقاش الحلول، والنتيجه لا زالت على حالها 1-0 لنادي السياقسي امام ملعب طول.
0: باهي موجود فوزي ولا مش موجود؟ انيس، انيس موجود. لا فوزي زي انيس كان موجود، تفضل انيس.
1: مرحبا من زيد جمال. وصلنا بالضبط 20 دقيقه لعب في استاد علي الحوار بهذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين الامل الرياضي بحمام سوسه والاتحاد الرياضي المنستيري، مع التغييرات اللي صارت في الدقائق الفارطه. الاتحاد الرياضي المنستيري بعد دخول عدنان اليعقوبي مكان اللاعب سامي بوعلي، وايضا دخول ابراهيم قدياغا مكان اللاعب بياجات ديسرابا. الامل الرياضي بحمام سوسه بقياس يوسف الامي بعمل زوج تغييرات، ملك بعايو خلى مكانه لعلي بن حسين، وفادي بوعلي سليمان خلى مكانه لمصعب سيسي لاعب الخبره اللي سلم شاره القياده عنده. دخوله يبقى تعادل 0-0 مع افضليه في الدقائق اللي تعدات للاتحاد الرياضي المنستيري، اللي كان شريف في زوج مناسبات من التسجيل. الاولى كانت عن طريق مهدي الكنوني في الدقيقه الثامنه مع تصدي للحارس محمد امين الحزبي، وايضا كره ثانيه في الدقيقه 16 على مارتين الحزبي يبدع امام هجوم الفريق الاتحاد الرياضي المنستيري في مره اولى امام الجنوني. ترجع الكره قدام جاديكا والحزبي فسخ هدف محقق للاتحاد الرياضي المنستيري. يبقى تعادل 0-0 في استاد بوعلي الحواري لحد الان. وصلنا 22 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني.
0: سمعت خوك فوزي مو في صفاقس الحراره شنو عملت فيه ولا ليه؟
1: لا فوزي ما نعرف شنو الطقس عنده.
0: لا هو الطقس لا ما انت كان سمعت المداخله اللي صارت قبل هذه فهمت الطقس كيف نوع انت فوزي.
1: لا ما كنتش نسمع فيه.
0: باهي واضح. هاي وقفه مع الموزيك ومن بعد نرجع.

0: 6:06 دقائق عودة في راديو سبور مع الأهداف، والأهداف المرة هذه تجي في الهادي النيفر في باردو. نكتشفوا الهدف، هدف التعادل، زاد فيه خدمة كبيرة نكتشفها مع رضا الخليفي. رضا تفضل.
1: أهلا وسهلا بك جمال. بالفعل وهو كذلك هدف التعادل للملعب التونسي عن طريق رافائيل رياحي دقيقة 72. والحقيقة حتى نعطي لقيصر مالي قيصر وأنه بركات تحميدي منذ أن أخذ مكانه في التشكيلة تحرك هجوم الملعب التونسي بقوة وسيطر بالطول والعرض، وكان في الدقيقة 72 مجهود كبير من بركة تحميدي يعطي باص حلوة ورافائيل رياحي يدخل منطقة 15 متر يسدد بقوة ويخلص الحارس أيضا تحمل وترفع النتيجة هدف مقابل هدف. نرى في الدقيقة 74
0: هو بركات الحميدي ولاعب النادي الصفاقسي سابقا هكا ولا
1: بالفعل بركات الحميدي قام لحد الان بمجهود كبير بصراحه، ويبدو انه جاهز كاحسن ما يكون للموسم الجديد.
0: حتى نسأل فوزي في هذه نجم يفيدنا. فوزي بركات الحميدي قدم مستوى كبير دوما هبط ضد النادي الصفاقسي.
2: صحيح هو اللاعب الاصيل مستقبل جابس، تحول من مستقبل جابس النادي الصفاقسي، ثم احترف يعني في البطوله العراقيه احتمال ولا السعوديه، ثم كانت عوده الى تونس، وكان بعض الاتصالات بالنادي الصفاقسي بعد القرار الاخير بكونه التحق بفريق ملعب التونسي.
0: اي علاش ماهوش مرحب به في النادي الصفاقسي ولا شنو علاش
2: بالضبط؟ والله الحقيقه جميل، حتى كسيسيس فورايفر بالطريقه استعمال يعني التطبيق لتدعيم خزينه النادي الصفاقسي، والله ساهم بها في فيديو، ساهم بمبلغ مالي محترم لفريق النادي الصفاقسي قبل يلتحق بملعب التونسي. الحقيقه هو عنده حب كبير ياسر للفريق.
0: اي مال علاش شنو الاسباب ولا ما تحبش تقول؟
2: يمكن الاسباب فنيه،
0: اختيارات مدرب
2: والمدير يعني اللي هما اللي نسقوا كل المتدين. يمكن زاد هو ديفي اللي هو مباراه يعني حب يلعب في النادي الصفاقسي، لكن ما كتبش المكتوب يجب عديد اللاعبين مستوفيق عزيز، عديد اللاعبين اللي يكونوا في فريق ثم ينتقلوا لفريق آخر، خاصة وقت تبدأ المغادرة متاعهم مايش ميحبوش يغادروا.
0: حط في قلبه فوزي، يعني بلغتني حط في قلبه
2: اي لاعب خسر مع فريقه. لكن نحب نسأل رضا طريقة الاحتفال، هل هو احتفل كلاعب محترف ولا احتفل يعني بطريقة يعني مغير لي مثلا
0: مغير استفزاز مغير استفزاز
2: يعطيك صح، هو راهو متخلق لاعب متخلق جدا.
0: اي انت السؤال هذا يتواجه فيه رضا الخليفي
2: مادام متواجد.
0: تفضل سي رضا الاحتفال نتاع بركات الحميدي هل كان هو مش بركات اللي سجل، ما حب يركز فوزي على طريقة الاحتفال نتاع بركات الحميدي.
1: لا هو في الحقيقة جمال صاحب الهدف هو رافائيل رياحي، وكان فرحة كبيرة من كل اللاعبين بما فيهم بركات الحميدي، وكان فرحة مقبولة ومعقولة ويستحق أن يفرح لأنه ختم مردود كذا ومردود كبير، وكان تقريبا وراء الهدف، ولكن هو اللي أمضى الهدف هو رافائيل رياحي.
0: واضح دونك هاي الخدمة متاعه اللي عملها ثم طبعا هدف ممتاز للملعب التونسي. تعليق
3: ممتاز، شفنا ملعب التونسي من بداية الشوط الثاني
0: حابب يرجع
3: بكل صراحة، رجع بقوة وشفناه حتى على مستوى فما نوع من معناها الرجوع على مستوى التسريع في اللعب، ولكن زاد حتى على مستوى التمكن الجماعي في الكرة، وهذا مجدد شفنا فما رغبة جامحة لكل العناصر. الهدف ممتاز لأنه اللاعب خاصة ديما اللي عمل الأسيست بالنسبة لي أنا هو مهم لآخر أنهى الهجمة، وهذا طبيعي جدا لكن مهم زاد أنهى الهجمة كيفاش يكون، لكن بناء الأسيست متاعها كان جميل جدا. شفنا الباسور تري للاعب اللي هو متحرر، ولكن الضربة كذلك متاع رافائيل رياحي كانت ممتازة جدا، ضربت في يد دحمان وسجل هدف التعادل. الملعب التونسي نتصور على الأداء والعطاء اللي غادي يقدم فيه في الشوط الثاني معناها يستاهل انه يرجع في النتيجة هذه. لكن توا مازال لانه بقية المقابلة باش نشوفوا زاد على مستوى اللياقة البدنية المنسوب نتاعها شكون باش يقدر يشد اكثر من خوه، شكون باش التحضيرات نتاعو الجاهزية البدنية نتاعو كانت افضل من خوه او الزوز كيف كيف، هذا يمكن يعمل الفارق من هنا نهاية المباراة.
0: باهي خلنا ناخذ رأي استفيق زعبو في مباراة الاتحاد ومال حمام سوسة قبل نمشي لنيس، قاعد تشاهد فيها انت لحد الان
4: بالنسبة لمباراة الامل
0: فما عودة لفريق تفضل
4: بالنسبه لامل الاتحاد المنستيري بدا الارهاق والتعب يبان على زوج فرق.
0: اي شفنا برشا لاعبين برشا
4: تقطعات برشا اللي صابت كثرت والفرص الخطيره كانت للاتحاد وخاصه الزوز كورة
0: في الشوط الثاني.
4: في الشوط الثاني حتى الشوط الاول جات فرصه وحيده، ولكن الشوط الثاني نتاع غاديغا انو باراتي وانا في ستة امتار يرجع لك الحارس وانت قدامك المرمى وتصويبته ماهيش مؤثره، جات على جنب مالكريكو القانوني اللي عمل لي فور في معناها للمره الثانيه على التوالي. تحس اللي المستير قاعده تحاول في الكودو تلوش في الكودو جراس. اما بالنسبه لحمام سوسة زاد كيف كيف تلعب على المرتدات، ولكن دفاع الاتحاد المنستيري ما هوش كل اللي متسرع ولا كل اللي قاعد يهاجم معناها ولا لا مخلي مناطق ولا فما حذر، والحذر معناها محترم
0: مقبول
4: يلعب خارج ميدانه في الدقائق الاخيره ينتظر في اي خطا من يغامرش الاتحاد اكثر من لازم انه مش يصطادوا في كوره او اثنين. نفس الشيء بالنسبه للملعب التونسي اللي استفاق بصراحه و
0: هدف الثاني ضاع، هدف الثاني ضاع
4: معنا وجه لوجه كيفاش معنا يضيعها المهاجم بالشكل هذا. انا في بعض الاوقات الواحد يلزم الهدوء، الهدوء ضروري في بعض المواقف. في
0: ملي لا كره
3: مزيحه هذه بتاع صنعه، هذا عندك ولا ما عندكش؟ هذه صنعه خطر عليه
0: يطلع ما عندوش
3: صنعه الراجل شنو قدام
0: وجه لوجه
3: وجه بس يرفاس اللي يضرب بها تاع الكره مضربه بوجه الكره الفوق، وين هذه تاع خدمه تاع صنعه عندك ولا ما عندكش؟ شفنا نحن الملاعبيه نحكيوا على الملعب التونسي والنادي الاسفيرس فما صنعه في الهدف تاع ترابلسي صنعة في ضرب الكرة
4: ما شاء الله،
3: وكذلك الرياحي كذلك رافائيل الرياحي شوفنا زاد التسديدة نتاعو يا سريع ممتاز. هذا اللاعب هذا يتواجد في مكان كيما كيك
4: مترونجيرا
0: ويضربها قدام والجول محلول.
3: لا ما ينفع ما فماش الا الصنعة وكاو.
0: خلينا نمشيو بحذا انيس اللذوادي في بالي الحوار. انيس مرحبا بك. انيس
5: مرحبا من جديد جمال. بالضبط وصلنا في استاد بوعلي الاحوار الى 38 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين، ورغم التغييرات اللي صارت في الحقيقه ما شفناش مستوى كبير لا من جانب الامل ولا من جانب الاتحاد المنستيري مع بعض المحاولات، خاصه التغيير الاخير كان من جانب حمام سوسه رايد بالحاج عبد الله خذا مكان محمد امين بن جراي، ومنتصر بوغزيلا لاعب الاتحاد المنستيري في اول مباراه مع الاكابر ياخذ مكان رايد بوشنيبه. زو تغييرات منتظره اخرى من جانب يوسف لوميبي مع فريق الامل الرياضي بحمام سوسه، بعد شويه رقم 10 في فريق الامل، وايضا رقم 29 محمد امين اهلال، وايضا منتظر فخري العوجي ياخذوا مكانهم في التشكيله الاساسيه للامل الرياضي بحمام سوسه. يبقى دائما التعادل 0-0، ولو انه اخطر فرصه في هذا الشوط الثاني كانت كره صالح البرهومي دقيقه 24 اللي صدمت بالقائم الايمن للحارس محمد امين الحزقي. دونك شوط ثاني كان فيه كرات زوز كرات لمهدي القنوني ابراهيم قدياقا وكره صالح البرهومي. تغييرات قاعدة تصير في اللحظات هذه، عمر السماري يخرج ويخلي مكانه إلى اللاعب نسيم بوقديدة، ورقم 29 محمد أمين هلال ياخذ مكان عياض الفولي. وصلنا بالضبط إلى حد الآن تقريبا 39 دقيقة لعب 6 دقائق على نهاية الوقت الأصلي في استاد بوعلي الأحوار، دائما التعادل 0-0 بين الفريقين.
0: فماش بريك في الشوط الثاني يعني اسمه عملوش؟
5: لا فما جمال، لكن تقريبا مع كل إصابة متاع ملاعبي الملاعبية كل يتوجهوا
0: بشكل لا هذاك مش بريك، هذاك استغلال. أما نحكي كاستغلال الوضعية، أما نحكي بريك يعني الحكم قانوني حكم يزفر قلنا تفضلوا امشيوا
5: لا زفر بالضبط في الشوط الأول وفي الشوط الثاني دقيقة 23 من كل شوط.
0: أوكي يا خطر عادي تقصخون دونك بردت شوية تقص خطر سي توفيق شراح لسقيب في بالنا مرة معملة
5: لا تقص بيت
0: اي ولا ما عارش بيس
3: باش يعمل عوم يتفرشك كما قلت لك انا ويروح
0: هو معمل علينا باش يشيعوا ولا غالب
3: يشيعوا على البحر نعملوا مارش شي مشكل على البحر نعملوا مارش من هنا
0: يا سيدي. خلينا نشوفوا فوزي التوقيت وانتزا كذلك فوزي في سويقس. فوزي
6: مرحبا بك جمال. دخلنا في 81 دقيقة لعب في المباراة مازال تقدم لصالح تقدم سقيط الدائرة أمام شبيب الرضية بالعمران هدفين لصفر تركيب الأهداف زياد على الدقيقة الأولى ومحمد علي عمري في الدقيقة الرابعة. أربع تغييرات الشباب التقدم سقيط الدائرة لطارق فني يسري بن كحلة، وثلاثة تغييرات بالنسبة لنيس الباجي مدرب الشباب الرياضية بالعمران.
0: سنابش نسمعوا برشا فوزي خاطر راه عنده زوج ماتشات
3: عنده زوج فرق يلعبوا في الرابطه
0: الدير وعنده نادي سبيرسي دونك
3: مطلوب
0: توفيق عنده باش يولي
4: عنده زوج عنده زوج
0: سبت واحد حتى سامدي سوار ما عادش
4: لا
0: ايوه في انتظار فوندري سوا
4: فوندري سوا
3: ما عنده ديما فريق يلعب بداخل صفاقس دونك
0: اي ما نعرفش ما نعرفش امورهم رجله ولا يا فوزي
6: وي زمان
0: نحكيو على سنة برشا معناتها برشا مقابلات
6: على ذمة العمل لان على ذمة العمل خاصة وقت تبدا في مجموعة رياضية في جورة كندا نعمل جو خاصة وجود التوفيق وجودك انت وجودك
3: التكويرة صحيحة هذه التكويرة صحيحة
0: هذه التكوير صحيح قالك
6: الطريقة الوحيدة الطريقة تاع جوهرة فيها خاصة مثل يعني في القسم الرياضة يعني دوما بقيت ظهر لي 20 سنة ديما الكلاسيك لا ماهيش حكاية تنقل مباراة سيفري تنقل المباراة أهداف ولا ضربة جزاء ولا جملة كروية الأولى باش المحللين في البلاتو لكن الطريقة هي الطريقة الخفيفة نحكي في كل شيء بطريقة سلسة هذه الحاجة نحبها ياسر نحبها في الإعلام حقيقة جميلة
0: واضح وإحنا ما أنت مشكور خويا فوزي ولو أنه توفيق ما عجبتوه مش ما عجبتوش بيت شوية في الحديد
4: ليه تبارك الله
0: عنده حق ما حضرش علينا كي بدينا يا خويا فوزي
4: كنت صغير وقتها يعني
0: ما زال صغير قلت له عند قلت لك عنده حق ما حضرش علينا كي بدينا قال ما زلت صغير وقتها
4: ليه ما خلتش عليكم
6: هي الحقيقة جميلة فما طرف وقت بديت أول مباراة أنا هوني يعني في ملعب طيب ميري بالشيخ مع جوهرة بعد كاستينج اللي عملته أنت ووقع اختيار عليها نادي سفيقسي ونادي الفريقي والحكم جمال بركات الحقيقة عندي اهتمام نادي سفيقسي لكن ما عنديش كنت أكتب في الصحافة المكتوبة لكن وقت خنيت الميكرو تعاملت مع الميكرو فما هي ضربة جزاء في التيج يعني تجم تجم تخذ لكن حكيت بها كاسكيت سيبورتور الحقيقة قلت حرام عليك يا جمال ضربة جزاء لم تعلن النادي رابس فيخس بعد كملت الحصة حكيت أنا وك جمال بدأت الطريقة يمكن من غاد سيبري أن أنت مين نادي سفيقسي لكن وقت بدأ تخدم محترف في إذاعة محترفة يزمك تحترم ميثاق الماني وتنقل كل شيء دون عاطفة بعد المباراة ولا بعد العمل اللي باش تكون به عادي تحب جمعية ما سميه صحافي ولا رياضي ما عنده جمعية باش تخلي الميدان الرياضي لابد عنده جمعية ما فماش واحد يعني ماهيش أخبار هي مختص في الأخبار ولا مختص في الرياضة عندك جمعية أنا أقول ننتمي نادي سفيقسي لكن نحالي تعاصب دون تعاصب المباراة تحكي تقول دي راسخة في داني أول مباراة نقولها الجوهرة في 2005
0: شفت ولا
4: برافو عليك برافو
0: والله
4: شيء ما يثلج الصدر
0: باهي واضح
4: نعمل
0: عجبك كيفاش تفكر
4: لا فوزي تذكر بدايته حاجة طيبة برش
0: باهي
3: هاي سيدي توالي لصاباتك تشوف
0: في بعض في اي خاصه
3: الملعب التونسي
0: خلينا نشوفوا رضا فما اصابه في في في ملعب هذه النفر هكا ولا
1: بالفعل ثم اصابه لكن الحمد لله ما تقريبا ما استاذ رجع اللاعب لممارسه نشاطه ويستأنف اللعب من جديد مع الملاعب جمال وانه زوز في رقمه بالتغييرات الخمسه بالنسبه للملعب التونسي محمد امين الخميسي مكان الهدي خلفه خميس رفاعي مكان من الشاطي رفاعي الرياعي مكان عادي صويح مبكر جوب مكان مام كيون وبركه الحميدي مكان مبكر كمارا بالنسبه لتغييرات النادي السفيقسي يوسف حمسيه مكان هشام بكاس محمد العبسي مكان
0: رياض والمعلومات والمعلومات يا رضا والمعلومات اللي عندنا انه وقع نقل هشام بكار الى احدى المساحات راهو ان شاء الله لاباس
1: بالفعل كان اصابه فارغه وتغيير اضطراري في بدايه الشوط الاول ان شاء الله نقول ان شاء الله لاباس على كل اياد بالوافي خدام مكان جمال متابع ومحمد صالح المهدي مكان محمد ربشتي وبواد يرى مكان ايمانويل البول حاليا نرى في دقيقه 86
0: اي نعم ترتاح اغنيه صغيره
3: انا حبيت بركه ملاحظه معناها المسعفين الكيني ولا الطبيب ماذا بينا ان يكونوا رياضيين ان يكونوا خاطرهم يعملوا الاسعافات الاوليه
0: لازم ياخذ يجري
3: اما تشوف معناها مسعفين بالثقل
0: موجود كمشي ولا وقتاش يوصل له
3: صراحه معناها لا يعقل مريناش في البطولات المحترفه انه مسعف معناها تلقى ثقيل في الحركات سمين برشا نقولوا بالدرجه التونسيه وزن الوزن الوزن دونك ثقل اسمها اسعافات الاوليه الاسعافات الاوليه اون اورجونس استعجاليه.
0: اذا كان الراجل ما يجمش يجري كل شيء
3: يمشي يدور وما حل للبواطه وما دار منا ما دار كذا. انا بكل صراحه ماذا بينا يجتهدوا ويحسنوا اللياقه البدنيه نتاعهم
0: ولا نغيروهم نجيبوهم
3: وسام نشوف جدد صغيرات اللي
4: اذا كان هو مسار غول خليه مسار انا خليه ما يدخلش ينجم يكون
3: اي ينجم
4: ما يدخلش
3: يبدا عنده صوابع باهيين معروفين.
4: نجيب انسان سريع اللي قادر مش يعمل لي معناها هذا يدخل بسرعه مش ينقذ اللاعب
3: حتى على مستوى لو بيزاج سبورتيف المشهد الرياضي
4: المشهد
3: يسبك تشوف من رياضيين بكل صراحه نفس ملاحظه نقول للمدربين راهو
4: ماخذ تعرف اغلبيتهم يخدموا بليش دي بنيفول
3: اي بنيفول
4: معناها هيك اللي يحبوا الجمعيه ويجيو
0: يطوعوا فما دي بنيفول اما سبورتيف
4: اي يعطيني حسن الاختيار لا راهو مش ساهر راهو مش جيب كيني اخطر واحد في المجموعه في الفستير الكيني اللي نجم يخرج لك اخبار الفريق والفستير البر
3: شنو معناها الكيني يجيب في الاخبار
4: نعم
3: الكيني
0: شنو
3: كيني يقرب واحد لاعبين تاكيد الكلام
4: عندك زوج
0: لا سامحني متعرفش كلمه انت راك تو قلت الكيني يجيب الاخبار
3: ايه
4: نعم
0: اش معناتها يجيب الاخبار
4: معناها ينجم الاخبار اللي في حجره الملابس تخرج للعموم اترافير الكيني اللي قاعد في الفستير يعالج في لاعب والمدرب يحكي ولا المسؤول يحكي
3: هو اقرب واحد كلامه صحيح
4: عندك هو كممارسه
3: نحكي لك كممارسه
4: نحكي لك يعني بحكم
3: لا ممارسه
0: بتاعه شو معناتها نحيوهم الكيني
3: لا مش نحيوهم فما دي كيني قراب اكثر للاعبين
4: سعاد القل اللي تنجم ما تنجمش تغير ولا ولي وانت بيدك قلت لي نجيب واحد اخر لا سي با مش سي با دوني مش جيب واحد لازم انسان ثقه لازم انسان ثقه اللي تستثق فيه والخبر يموت غادي
3: لا ويجيب الاخبار زاد ثقه بيجيب الاخبار فهمت كيفاش الثقه معناها السيد هذاك يكون سي ان كانال سيريو معناها مسار نتاع معلومات يجيبهم لك بالضبط ويجيب لك لافي دو فيستيار حياه اللاعبين معناها عنده دور الكيني في الكره التونسيه راهو ما يجب ان يكون غير ذلك ما يجب ان يكون كيني يخدم خدمته فقط لا يجيب اخبار لا عمار لكن هذا في الكرة التونسية من أدوار الكيني هي هذا باش تفهم أنت الفوارق بين الكرة الأوروبية المتقدمة المتطورة والكرة التونسية
0: فما بعض زاد الأخبار اللي تخرج للإعلام زاد من داخل الفيستير
3: يعني لو
0: عرفنا
3: من الفيستير
0: لا ما خليها عندك أنت
4: لا نحكي لك أنا من بين اللي صارت نحكي لك أنا أون كونيسونس دو كوز سوى هو ولا فما الكارد ماتريال هذوما لازمك ترد بالك ديما عينيك وتكون قريب لهم ولا تعرف كيفاش تاخذهم مش
3: وتمشي لهم زاده وتمشي لهم حوايج
0: لا عاد هنا سي عاد
3: لا لا يعطيو فيها ما سي جمال انا نتكلم ماكش انت سي جمال وانا عشتها
0: لكن
3: عشتها في فرق
0: احترامنا لهم
3: لا يمشي
0: ولا بسمع ولا ذاك ما
3: لا لا البعض لا لا انا لا اعمم طبعا في الفرق اللي تعدي تفاعل على الاقل معناها ياخذوا في وقت تعمل له بريم الكارد ماتريال يجبدوا له بايت وراهو الكينيز هذا يجبدوا له كل اللاعبين المصابين يجبدوا له بايت وهذا نحكي لك على الكره التونسيه كره الفقراء والاغنياء اللي قلت لك فهمت مش نحكي على
0: على الكره المحترفه
3: على الكره المحترفه شيء ثاني انا نحكي لك على الحاجات الموجوده لازم تحثوا فيها راهو اذا ما تحثوش في الموجود هذا نقولوه نحن دون اتهام اي شخص ما نحسنوا حتى شيء هذه معاملات فما مدرب يخليه حافظ الاثاث ربع ساعات تطلب ماتريال ما تلقاهاش تطلب الدوسرات ما تلقاهاش كور مفشوشين يهرب فما كيني ما يعالجلكش اللاعبين في وقتها لانه موش اون بون تيرم مع المدرب هذه في الكره التونسيه نحكي لك ما عشته هو على الاقل قليل اللي عشته فهمت
4: تذكر انت الكيني نتاع تشيلسي اللي القضيه اللي صارت وقتها ما اللي تمت معناها قالتها طرف المدرب مورينو وقت في تشيلسي
0: خرجت اخبار
4: لا صارت ضجه عليها شنو الاسباب وعلاش لان تاخرت معناها في العلاج ومعناها خروجها من الملعب اثر على نتيجه المباراه
3: بطبيعه الحال معناها تشوف انت الطاقم الفني زين الدين زيدان في لو ستاف ميديكال كي نومي زين الدين زيدان دونك باش تعرف القيمه نتاع الستاف ميديكال هام جدا في نجاح مدرب في فريق او في منتخب وطني لكن اللي ريناه البرا معناها ممارسات احترافيه حد مهنته حد خدمته نحن لا يضيف الاشياء وعنده مهام اخرى معناها مكلف بمهمات نقولوا بالعربيه مهمات عديده
0: باه خلينا نكتشف خلينا ننهيو المقابلات ساعه ومن بعد ونرجع
4: سبع دقائق
0: شوفوا الوقت في حمام سوسه مع انيسه ذودي انيس تفضل
5: مرحبا من جديد جمال. تقريبا نلعب في الدقيقتين الأخيرة في الوقت الإضافي بعد ما أضاف الحكم حسام بن سيسي الحكم الرئيسي 7 دقائق وقت بديل. كان رفعهم الحكم الرابع وائل العجنقي مع فرصة الأخيرة نجم نقوله في المقابلة مخالفة كان تحصل عليها لعب رقم 8 في تشكيلة الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد مجهود فردي علي بن حسين باش تتنفذ في اللحظات هذه. الكرة الأخيرة نتبعها أكيد الكرة القريبة برشا من منطقة ال 16 متر و50 في التنفيذ يقف كل من مصعب سيسي الأقرب للتنفيذ. الكره هذه ما زال التعادل 0-0 بين الفريقين رغم التغييرات اللي صارت بدخول ايضا علي بريبش ايضا لاعب عثمان دياني من جانب فريق الاتحاد الرياضي المنيسيري. حسام بن حاج بالسيسي ينبع على ملعبيه داخل منطقه ال 16 متر و50. التنفيذ باش يكون في هذه اللحظات الكرة ربما الأخيرة بعد إضافة 7 دقائق لعبنا منهم تقريبا 6 دقائق و 19 ثانية في الوقت البديل باش تنفذ الكرة كرة مباشرة لكن بعيدة يبقى التعادل 0-0 ربما تكون معها نهاية المباراة في استاد بوعلي الأحوار.
0: بيخ نشوفوا الوقت في أيضا في لهذه النيفر في باردو أو فوزي فوزي في صفاقس فوزي في صفاقس فوزي مرحبا فوزي مرحبا بك يا فوزي فوزي وينك يا فوزي
6: مرحبا بك جمال. كان في الوقت الإضافي بعد أضاف الحكم 5 دقائق وقت بديل كان في دقيقة ثالثة وقت بديل ما زال التقدم لصالح التقدم الرياضي في سقيفة الدير. الحق يقال رغم يعني
0: يا فوزي خلينا نكمل المقابلة خاطر أنا في بالي طلبتني على أساس أنه فاش فات المقابلة ولا فما حاجة
6: باش نعطيك بعض يعني بالنسبة لل كما قلت تقدم متقدمة هدفين للسوبر تقدم سقيفة الدير الفريق هذا جمال راهو أيمن دحمان حارس النادي الشيخسي يعني بوه كان حارس تقدم سقيفة الدير يعني باش تعرف يعني حتى حراسة المرمى لايمة دحمان وراثية من أبي من الوالد بتاعه ربي يبقيه الخير وربي يعطيه صحة الجنة طول عمره كما قلت. اليوم تقدم سقيفة الدير فريق الجولة الحقيقة بالرغم يعني فما بعض المباريات لا اليوم أول فريق انتبه المحاولة هذه من الفريق تقدم سقيفة الدير يعني بعد من الجمال
0: فوزي نرجع لك خلينا نشوف نهايه المقابله ونرجع لك خلينا نمشي لبوالي الحوار في حمام سوسه

0: 2070.
1: فوزي فات المقابلة ولا لا في في في في في, في, في صفاقس؟
2: ما زالت بعض الثواني خاطر كان في 94 و 30 ثانية بعد ما ضاف الحكم كوقت خصم وقت كبدل ضايع. ما يمكن المخالفة الأخيرة في هذه المباراة لصالح تقدم سقيد الدار في المناطق للشباب العمران يمكن لعبوها بطريقة يعني فرديات ثنائيات. الحق قال لك جمال اليوم أبرز حاجة اليوم هو التحكيم. التحكيم اليوم رغم غياب الفار تحكيم كان ممتاز جدا. حسين النايني والمساعد الأول محمد بعبيد والمساعد الثاني رائد شنباح والحكم الاحتياطي يصوم شريط يعني رقم غياب الفار وعطب الفار كانوا مباراة راهي ماهيش على الورق تقول فريق طالع من الرابطة الثانية وفريق عنده خبرة.
1: مالا بوحوش علاش يحتاج يا فوزك التحكيم سافا علاش يحتاج
2: في هذه الآونة بالضبط؟
1: جاوبنا على سؤالي يا فوزي علاش بوحوش يحتاج
2: وخوش بين الشوطين طريقة يعني سمحني إذا ما تمنح العادة هذا هو
1: إيه علاش يحتاج ما أنت مش راضي على أداء الحكام؟
2: لا وتو بعد نهاية المباراة ما ريت حتى واحد توجه للحكم
1: باهي برافو باهي يعني نهاية المباراة 2 بلاش هكا ولا فوزي؟
2: 2 بلاش والحقيقة الأربع حكام
1: بسرعة يا فوزي عيش خويا بسرعة
2: نهاية المباراة بانتصار تقدم سقيد الدير هدفين صفر أول انتصار لتقدم سقيد الدير في الرابطة المحترفة الأولى في مساراته الكروية.
1: شكرا نعم ترتاح ومن بعد نمشيو للحوارات وللتحليل وناخذ الأرقام والكواليس في نهاية المقابلة. نذكر 0-0 بين حمام سوسة والاتحاد المناصري فوز وحيد خارج في الجولة الأولى اللي هو اللي تقدم سقيد الدير 2 بلاش وتقدم سقيد الدير يعني مش تسجل تاريخيا اللي هي سجلت أول فريق يسجل في بطولة هذا الموسم
3: أول ظهوره في الرابطة المحترفة
1: أول ظهوره في الرابطة المحترفة الأولى 1-1 بين الملعب التونسي ونادي صفاقسي وتأجيل مباراة اتحاد بنقردان وحمام لمفا.

36 دقيقة إذا نعود في راديو سبور مع الجولة الأولى طبعا ومع النتائج وطبعا هذا العدد رقم واحد من راديو سبور في هذا الموسم اللي ينطلق اليوم في الجولة الأولى يعني اللي باش تلعب على دفعتين دفعة اليوم ودفعة غدوة نحكي على دفعة اليوم إذا وناخذ يعني تحليلكم للنتائج.

0: أبرز المستفيدين والعناوين. خلينا نبدأ بك استفيق زعبوب، شنو هي العناوين اللي نخرجوا بها من جولة اليوم على التذكير بالنتائج؟ 0-0 بين حمام سوسة الاتحاد، كذلك تقدم ساقية الدير تفوز على شبة العمران 2-0، 1-1 بين الملعب التونسي بنادي الصفاقسي، وتأجيل مباراة اتحاد بن قردان وحمام نمف.
1: ما عنوان بداية متوسطة، أنا بصراحة ما شفناش كورة منتظر مع الفريق الصاعد حديثا، وأنا أول ثلاث نقاط يتصدر الترتيب مؤقتا اللي هو تقدم ساقية الدير. بخلاف هذا ماذا نتيجة معناها بون تعتبر طيبة للملعب التونسي نظرا للشوط الثاني اللي قدمه، كان متأخر ويلعب على أرضية ميدان ضد نادي الصفاقسي اللي سنة طموحه أكيد يحب يمشي البعيد في كأس أفريقيا أو حتى في البطولة، وشفنا شوط أول ولكن تراجع شوط ثاني وخلى المبادرة أكثر للملعب التونسي اللي هو معناها سور البلان لي زيفور اللي معناها قدمهم الملعب التونسي في الشوط الثاني يستاهل البونتو اللي سجله، معناها 1-1 نتيجة عادلة. بالنسبة للعمل الحمام سوسة والاتحاد المنستيري، بصراحة المقابلة في بعض الفترات ارتقات شوية هكا، خاصة الآن للمستير اللي ضيعت تروز اوكازيونات، واحدة في الشوط الأول وزوز في الشوط الثاني اللي كادوا يغيروا مجرى المباراة. كيما الملعب التونسي مش يندم على الفرصة اللي ضيعها أمادو أنداي في دقيقة 80 اللي كان وجه لوجه، و التصويب نتاعو ما كانتش معناها مؤثره اللي كان ينجم يسجل هدف ثاني ويخلي فريقه متقدم. دونك في بعض الاوقات فهم مهاجمين اللي مازالوا ما همش حاضرين، مازالوا ما همش مركزين قدام المرمى، اللي ضيعوا فرص اللي احنا نتفرجوا نقولوا سهله، ولكن زاد الحراس تألقوا، سواء حارس عمل حمام سوسه اللي تألق، حارس زاد كيف كيف
0: الاتحاد المنستيري
1: تألق، حارس ساقية الدير تألق اللي منحها بونتو للعمران. ما نفهم بوادر نتاع الحراس الجدد هذوم اللي ما تنساش اللي أول سنة معناها بالنسبة ليهم هما اللي دخلوا معناها الجوهر الموضوع. دونك هذا هو بريسك اللي شفناه اليوم، ما شفناش مستوى كبير كبير كبير، حرارة الطقس أثرت، الأداء نتاع الحكام ما شفناش تشكيات بصراحة. الملاحظات اللي شفناها في بعض المباريات ان شاء الله يتفادى
0: عاديه
1: عادله، فما حاجات جديده اللي كيما الملاحظه نتاع ليكيني اللي قالها سي عادل في محله لازم ان شاء الله تتعالج. ملتقية الكره اللي قاعدين يطبقوا في القانون الجديد لازم الكره ترجع بسرعه، شفنا اللاعبين خاصه في الركنيه والمخالفه يلعبوا بسرعه، معناها قاعدين يطبقوا في القوانين الجديده نتاع الفيفا، هذه حاجه ايجابيه اللي مش نسرعوا اللعب. بون تبقى حرر طقس هي اليوم اثرت على جل المباريات.
2: هو بكل صراحة هذا تقول عنوان نقول لك انطلاق البطولة يترجم لا جاهزية واستعداد الفرق لذلك، وهذا واضح. شفنا الأداء ضعيف، رتابة معناها مقيتة معناها على مستوى النسق، ما شفناش حاجة كبيرة على الأقل المقابلات اللي تابعناهم، معناها نسق بطيء وبطيء جدا للأمانة، لاعبين غير جاهزين على مستوى بدني، على مستوى انتعاشة، حتى على مستوى إداري غير جاهزين، فما لاعبين ما تأهلوش وكل. دونك هذا لا يتماشى مع ذاك، معناها التاريخ يمكن مسبق جاء شوية، فهمت؟ الفرق ما جازتش نفسها 100%، هذا على مستوى الأداء وكل. مؤثرات خارجية كما الطقس معناها كانت زادة فاعلة، شفنا عدة إصابات، ثقل في التحركات وغيره. دونك هذا كان ثابت للعيان. المستفيد الأول هو تقدم ساقية الدير اللي ينتصر أول ظهور لي في الرابطة المحترفة الأولى، معناها يجسم فيه انتصار معناها ممتاز، يتسمى على شبيبة العمران اللي الموسم الفارط كان فريق ممتاز، إن شاء الله سنة زاد معناه يراجع نفسه الفريق هذا ويشوف اللاعبين اللي دخلوا جدد ويلقى المسار متاعه صحيح. ما عدا ذلك مقابلة ما تأجلت، في انتظار نشوف بقية المقابلات غدوة باش نأكدوا الكلام تاعنا أو نراجعوا فيه البعض قليل منه. إن شاء الله نحن نشوفوا نسق متطور وأعلى أكثر على مستوى فني على مستوى مهاري، لأنه هذا بكل صراحة النسق هذا ما يفيدش المنتخب، وخاصة فما عدة أصوات تنادي بإقحام واستدعاء لاعبين من البطولة المحلية، هاو شفنا في الانطلاق هذا ما بكل صراحة ما ريتش اللي حاجة من شأنها أنه تفيد المنتخب والمنتخبات الوطنية.
0: كلمة على غدوة استفيق القمة بين الترجي والنجم نادي البنزرتي مساق المرسى نجم المتلوي نادي الافريقي الترجي ريس الأولمبي بيجي. طبعا باش نحكيو كلمة كلمة على الترجي والنجم غدوة.
1: بالنسبة للترجي والنجم مباراة
0: كلاسيكو.
1: كلاسيكو ديما تخلي الأنظار الكل وأنا مركزة على المباراة هذه. جات في بداية الموسم الكونتكست معنا جديد بالنسبة
0: عامل إيجابي ولا سلبي هذا؟
1: والله في البداية شوفها جمال
0: بسرعة السفيق ما عنديش برشا وقت في النقطة.
1: الأفونتاج بالنسبة للمدرب متاع اللي يعرف كل كبير وصغير على الترجي تبقى اللي هو المدرب نجم الساحل اللي كان السنة اللي فاتت تم استشارين التالي كان في الترجي دونك يعرف الأولاد الكل تبقى فما برشا تغييرات في الترجي مدرب جديد وفما برشا ملاعبين جدد زاد جاو للترجي ماتش نعتبره جاي بكري تبقى بون فول بروندر كوميلي مش يلعبوا المباراة اللي مش يكون جاهز واللي مش يطبق تعليمات مدرب واللي مش يكون حاضر ذهنيا واللي مش يتأقلم مع الطقس في رادس غدوة 44 بريفو أنا كودير في هذا في الظلة دونك فما برشا عوامل خارجية اللي يمكن تأثر على أجواء المباراة. إن شاء الله كما قلنا الدور في أجواء طيبة واللي يستاهل مبروك عليه.
0: سي عادل كيفاش تشوف
2: المواجهة؟ مباراة الحقيقة والأمل الحقيقة أنه سمعنا معناها شفنا زوج فرق ترجي رياضي الانتدابات معناها الكبيرة والأموال اللي صرفت باش نشوفوا الفريق هذا بأي وجه سيظهر خاطر ما نعرفوش النسخة الجديدة هذه الترجي نتاع ريجي كامبو نتاع المدير الرياضي الجديد اللي هو شكر واعل وغيره معنا عدة أكلام عدة أصوات وكل نوع من الضجيج الإعلامي الرياضي اللي سمعنا عليه غدوة سوف تظهر الحقيقة وسوف نرى الأمل للنجم الرياضي الساحلي اللي استعاد معناها خليني نقول على مستوى معنوي جماهيري الدوران نتاعه وشفنا التفاف كبير الجماهير شفنا هيئة تسييرية معناها مجدة وناشطة في عملها والمدرب تو كما قال سي توفيق معناها يعرف كل كبيرة وصغيرة على مستوى الترجي الرياضي لكن يا ترى اللاعبين اللي عنده اللي مازلنا ما نعرفوهمش في يوم الحقيقة راه تعرف المدرب اللي يوم الحقيقة هو يوم المباراة صحيح. الباقي ذاك الكل حديث فارغ هاك علاش نقولوا بالدرجة التونسية توكي تبمبي الكورة نشوف غدوة باش تبمبي الكورة باش نشوفوا باش نجموا نحكيوا ما نجموش نستبقوا نحن نعطيو التكهنات اللي هي خارجية لكن غير دقيقة لكن بحول لا غدوة سنقف عن جاهزية الفريقين وسوف نرى أنت شنت سؤال باهي ولا خايب في البداية الموسم الكلاسيكو بالنسبة لي أنا باهي علاش خاطر باش يكون هو مؤشر لكل فريق باش يراجع نفسه كسوا النجم أو الترجي الرياضي
0: على بكري
2: على بكري يشوفوا مع بعض لكن لا ننسى أن الأهداف معناها متفاوتة بين الفريقين الترجي يبحث على الإفريقية على الشامبيونز ليغ الإفريقي معناها عن طريق البطولة التونسية والنجم يحب يرجع للدوران الحقيقي للمعان نتاعو وللظهور نتاعو إن شاء الله نشوفوا مقابلة باهية في نسق عالي إن شاء الله أعلى من السقف متاع اليوم على الأقل باش يكون عنا نحن كذلك أمل في تطوير كرة القدم التونسية ليستفيد المنتخب التونسي من ذلك
0: وللحديث بقية باعتبار مباراة غدوة نعم وتتيحهم بعد نرجع في العنوان الأخير

0: 46 دقيقة طبعا غدوة كي تنكملوا بقية المقابلات وخاصة نفهموا الجولة الأولى أكثر ونخفوا على الاستنتاجات. لكن خلينا نحكيوا مادام نحكيوا في كرة قدم نحكيوا على التكوين وخاصة اكتشاف المواهب. سي توفيق ما أدرك من المواهب اليوم مدارس كبيرة على مستوى العالم وخاصة المدرسة الإسبانية اللي طبعا كل الفرق تشترك في تكوين معين والتكوين هذا يمكن أن الكرة الإسبانية أن تسيطر على مستوى العالم. وأكبر دليل هي فوزها بكأس العالم رو مش في الأكبر فقط ترى كأس العالم في كل الأصناف تقريبا تفوز بها المنتخب الإسباني
1: وزيد 7 مدربين في البريمير ليج إسبان
0: سبع مدربين إسبان في البريمير ليج وسيطرة كبيرة للكرة الإسبانية على مستوى التكوين والرسكلة. من هنا تجي الفكرة علاش نحب نستغل سعادة البحذانة في الجانب هذا خاصة وأنه أولمبيا دريم اللي هي يعني شركة أو هي خلينا نقول
2: شركة
0: رياضية وفيها ابنك خاصة هو في إسبانيا
2: هو رئيس المؤسس للشركة هذه أولمبيا دريم هو رئيس
0: هي بالتعاون مع فريق ليغانيس
2: هو لا هو عامل عدة اتفاقيات مع نوادي إسبانية
0: أو شاهدوا بعض الفيديوهات
2: النوادي هذه رايو فاليكانو مالاغا كذلك ليغانيس منهم اللي التحق أخيرا الغربي للفريق هذا ونحن كان عندنا دعم ليه لأنه هو حب يلعب أكثر في البطولة هذه دونك الهدف تاع الشركة هذه اللي هي تعطي فرص للاعبين أنهم باش يعملوا تجارب ديسكافري بروغرام ونجيبوا نحن الفنيين متاع النوادي مش أكاديميات النوادي بحكم الاتفاقيات لأن شركتنا هذه مقر رسمي متاعها في إشبيليا دونك تخدم بأمور قانونية كذلك يجيوا يعملوا دورات استكشافية سي توفيق ويأخذوا فئات سنية من 11 لحد 23 سنة 5 فئات سنية ويأخذوا أحسن لاعب من كل فئة سنية والبونيوس أنه يكون اللاعب هذا يمشي يعمل تيست في الفريق كذلك غادي تيست ومعايشة كذلك يعيش التكوين غادي ويعملوا له اختبارات فما لاعبين أنه نجموا فما إمكانية يأخذهم لأنه الفرق هذه مش فرق كبيرة هي تستثمر في اللاعبين هذوما وكذلك أنه كيجيوهم لاعبية من نوع هذا ينجموا يواصلوا التكوين متاعهم دونك النسخة الرابعة باش تكون إن شاء الله بحول الله في شهر أكتوبر 26 27 28 أكتوبر باش تكون في تونس نادي ليغانيس هو الفريق اللي متعاون معنا في الدورة هذه واللي باش يجي لتونس وسبقت وقلنا السي جمال راهي هي فرصة باش نعطيه للاعب التونسي الكوارجي التونسي أنه شارك مناش نحن نعمل المنتخبات لكن نعطيه فرصة باش يعمل معايشات ولما لا يلتحق بالنوادي هذه فما معاوية يلتحق بالنادي واسكا اللي نحن واجهناه واخذوه فما لاعب ثاني بعد ما خذاه الفريق تاع مالاغالا والايام تاعو معناها حبوا انه الملاعب يقعد عندهم في تونس لانه مازال معناها صغير شويه دونك الهدف نتاعنا هو فتح ابواب هو انك الحلم يولي حقيقه ملاعبي هذوما نساهموا كذلك انه يكتشف نسهلوا له على مستوى الحصول على التاشيره النادي يبعث له ويمشي خوض التجربه هذه دونك بمقاييس اسبانيه انت قلت الكره الاسبانيه كره ممتازه هي جوده الكره الاسبانيه في جوده مكونين متاعها دونك جبناها من تونس وشفنا حتى وقفنا على نواقص او النقائص متاعهم يقولون على مستوى الحركي المهاري على مستوى لونشانمون لعب التونسي ناقص على مستوى القراءه الادراكيه لفوتبول كوليتيف ناقص دونك نحن نحاولوا انه ابنائنا هذوما انهم يلتحقوا للفرق هذوما
0: ويشوفوا على عينهم
2: ويشوفوا على عينهم ويكبر الحقيقه متاعهم يتحول الحلم يتحول الى حقيقه وهذا هام جدا الدوره الرابعه هي تاكد معناها التمشي صحيح متاعنا تأكد نجاحنا لأنه نحن مناش نبيعوا في الكلام لا نحولوا الكلام إلى حقيقة وهذا مجدنا الملاعب التونسي نعطيه فرصة للناس الكل للي عنده معناها معارف وللي ما عندوش وذاك الشيء الباهي لأنه في برشا دورات معناها جبنا استخدمنا لاعبين قدامى مثل كريم حقي شفنا في الدورة متاع معنا دي كاديس أيمن عبد النور كذلك في الدورة الفايتة دونك في كل دورة نكرموا نجم من النجوم نتاع الكره التونسيه اللي نجحوا في اوروبا لانه باش نعطيهم كذلك التحفيز
0: في الدوره هذه شكون باش تكرموا
2: ان شاء الله وسام يحيى باش يكون معنا اللي ولده نجح في الدوره اللي فايته عن جداره طبعا وهو يحب ولده يعيش لفترة المعايشة لكن متمسك بالنادي الفريق لأنه مش يخط في النادي الفريق.
0: واضح الصفيق كلمة صغيرة برافو، هذا هما الاحتكاك مع الـ مع الـ مع الفرق اللي يعني مع المدارس اللي قوية في التكوين.
1: اللي ما عندوش إمكانيات وما ينجمش يسافر يجيك لهنا سور بلاس ويوفر لك كل الظروف ويجيب لك المؤطرين من إسبانيا. وين مش تلقى أنت؟ معناها أنت وين وحدك باش تاخذ فيزا وتمشي تشارك في دورة؟
0: لا خاصة نحكي على قيمة المدرسة الإسبانية.
1: لا المدرسة الإسبانية ولا واحد يشك، هاك تشوف النتائج شكون في كأس العالم الأخير شكون فاز به، الشامبيونز ليغ شكون فاز به، لويس إنريكي، إمري شكون فاز مع معناها المدربين الإسبان تو متعلقين
0: صحيح
1: سواء في أوروبا في البريمير ليغ في البطولات نتاع الشبان كلهم، تشوف المدارس اللي قاعدين متجهين لأكثر حتى في استقطاب المدربين الإسبان الكوت نتاعهم طلعت
2: خاصه النزاهه والمصداقيه في الاختيارات في المقاييس، هذا قال كريم حقي. دونك لا فما ذا
1: دز
2: معاه، لا فما بوه يعرف ولا فما كذا، الاعلان على الفائزين يكون عن طريق فيديو، نفس المدير الفني اللي يجي يهبط الفيديو بالمكسره الاسماء وكل لكن يسمي الناجحين، وهذه المصداقيه اللي نخدموا عليها وهذه الشفافيه، وان شاء الله كل ابنائنا معناها يتالقوا وينجحوا وتكون هذه بوابه لبداية الاحتراف في إسبانيا.
0: شكرا لك الصفيق زعبوب، شكرا لك سي عبد الخطيري. طبعا غدوة موعدنا في راديو سبور انطلاقا من الأربعاء، وغدوة طبعا خاصة كلاسيكو الجولة بين الترجي والنجم، تقابلوا شاء الله غدوة، إلى اللقاء.

0: جوهرة اف ام
1: تسمو اوتوموتو
2: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز اكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: جوهرة جيت سيت، مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت. معكم في الدورة الخامسة لمهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرقلة يوم الأحد 23 أوت. الموعد مع عرض الكرنفال 6 متاع العشية وعرض يحيي الفنان غازي العيادي بداية من 10 ليلة.

0: احتفالا بمولد سيدنا محمد شفيع الامه وبدعم من وزاره شؤون ثقافيه تنظم جمعيه ثقافه فن اسطنبيلي بتونس المولديه 10. الخرجه باش تكون من زاويه سيدي محرز نحو زاويه سيدي بن عروس. يلا كونوا في الموعد نهار 3 25 اوت 2026 9:30 نتاع الصباح. سنين دائمه والله لا تقتلنا عاده.
1: جوهرة جيتسيت. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أفن. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري وبداية بالعناوين. الناجي الوحيد في حادثة غرق مركب حرقة بسواحل جرجيس يكشف عن تفاصيل الفاجعة. في عملية نوعية حجز كميات ضخمة من المخدرات وتفكيك شبكة ترويج دولية. وعضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يحذر قطر والكويت والإمارات. في تفاصيل أخبارنا، أسفرت عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وبنجردان ويتم الدين عن انتشار جثتين نقلتا إلى المستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة وفق ما كده مدير المستشفى الطيب التمتامة، بينما يؤي قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس منذ الساعة 8 من مساء أمس الناجي الوحيد في هذه الحادثة، أين تتم متابعة وضعه الصحي بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى حسب مدير المستشفى محمد الغندري. الناجي الوحيد أوضح حتى الآن في حادثة الغرق في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن المركب كان يقل 15 شابا يرتدي أغلبهم سترة النشاطة باستثناء 5 شبان، نافيا أن يكون من بينهم زوج وزوجته الحامل وفق ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، وكشف أنه قضى أكثر من يومين في السباحة محاولا النجاة بعد تسرب الماء للمركب وغرقه بعد 5 ساعات فقط من الإبحار، إلى أن اعترضته باخرة ليبية قادمة من المصراطة في اتجاه ميناء جرجيس سلمته إلى الجهات التونسية الأمنية ليتم نقله عقب ذلك إلى المستشفى الجهوي بجرجيس أين يقيم حاليا. المتحدث اعتبر أن سوء الأحوال الجوية والحبول المرتفعة للمركب تسببت في الحادث، فبالإضافة لعدد الأشخاص المرتفع كان المركب يقل حوالي 18 وعاء بنزين وأوعية مياه، مؤكدا أن وضعية المركب ليست مزرية إلى درجة قد تتسبب في حادث الغرق حسب تعبيره. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية أمس من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين تونس وبلد مجاور، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخامة و180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغرام، والأبحاث ما زالت متواصلة حسب ما كده مصدر مطلع للجوهرة أفهم. لفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالة إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين، وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له، في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وأعطاء صورة مخالفة للواقع حسب تعبيره. وجه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات ودول أخرى في المنطقة، وقال عضو اللجنة في تدوينة له إن أنباء وردت عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية معادية في مطارات قطر والكويت والإمارات وغيرها، وأضاف أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو، وقاله لا داعي للشكوى لاحقا. ختاما أن قال قائد هيئة الأركان الإيراني خلال تفقده لموقع لإنتاج الصواريخ الباليستية أنه على العدو أن يعلم أنه لا يمكنه محاربة إرادة الشعب الإيرانية، وإنتاج طهران للمعدات العسكرية أصبح بات أكبر كما ونوعا مقارنة بالسابق، كما أكد أن قدرات الأسلحة الإيرانية باتت أكبر حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Weekend Zen.
1: Weekend Zen.
2: Weekend Zen.
3: سبعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد من ويكاند زين، يتلقى معكم من توا حتى إلى العشرة متاع الليل. تحية للي كانوا في الاستماع ومازالوا في غضب الاستماع، تحية للي يكونوا شادين اثنين، إن شاء الله اثنين زينة للجميع. احنا معكم كالعادة بموعد هكا، نلقاو فيه الموزيكا، الأخبار، المتابعات، ويكاند زين اسمه على جسمه. إن شاء الله يكون ويكاند زين ليكم أنتوما كما قلنا داخل أو خارج تونس، مع ليكيب الكل. نسلموا برشا على سامي ذوهري في الإخراج، نقول أهلا وسهلا ومرحبا. تحياتنا المروان سعاد، تحياتنا ليكم انتوما اللي تكونوا ديما هكا كونيكتي معانا كالعاده. جموله بوينتي على وقت البرنامج، نقول اهلا وسهلا ومرحبا يا جموله يا باهيه، تحيه ليك، تحيه للوالده، وتحيه لدلال، وتحيه لأوفياء هكا الدنيا وما فيها، والأوفياء زاده لكل برامجنا. دونك كالعاده يبلوسيف معاكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها، نقول لكم الريتم ينطلق معاكم من توا، متابعه للوضع الجوي، متابعه للاخبار، ما تبقى من السهرات، وكالعاده هذا ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي في الكل وأكثر من توا حتى للعشرة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
1: جوهرة

37 دقيقه لمجتنا رجعنا لكم في ويكاند زين. تحيه لكم وكنتوا في الاستماع والمتابعه. الرونديفو يتواصل معكم حتى العشرة. ويكاند زين. خلينا نحكيوا على الوضع الجوي. درجات حراره سترتفع.

0: à partir من غدوة دونك نحكيو على موجة حر باش تعيش على وقعها تونس الموجة الثانية بيان سور تكون أقل حدة من شهير جويلية دونك إن شاء الله كل ما يعطينا يعطينا بلطفهم خلينا نحكيو على آخر تحينات جينا من الصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي نحكيو على طقس الليلة في الليل دونك نحكيو على خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط مع تساقط البرد آخر النهار وبداية الليل ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب بالشمال تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 28 و 33 درجة وتوصل لل 34 درجة بالجنوب الغربي دونك نحكيو كما قلنا على درجات حرارة أو خلينا نقولوا طقس هكا يمهد بشوية بشوية لموجة حر جديدة كما قلنا باش تعيش على وقعها بلادنا تدوينة دونك محرز الغنوشي يقول الليلة الجاية باش تكون بملامح مدارية والحرارة الليلية تتجاوز 30 درجة مئوية يعني قايلة في الليل هذا اللي دونه دونك محرز الغنوشي كما قلنا والأستاذ عمر بحبة اللي كان عطانا بالتفصيل كل ملامح الطقس إن شاء الله أبرتير من الأسبوع القادم ودرجات الحرارة دونك إن شاء الله كما قلنا كل ما يعطينا يعطينا بلطفو ردوبينا ديما على رواحنا ناخذ الاحتياطات اللازمة وكل عادة نكونوا في متابعة لكل مستجدات الوضع الجوي ديما في فقراتنا في برامجنا وعلى موقعنا johrfm.net خليكم معنا احنا الغنطفو مازال متواصل كل عادة حتى للعشرة متاع الليل رفقكم وين ما كنتوا في الاستماع مع ما تبقى من سهرات من مواعيد من حفلات بيان سور ولو انه بعض التدوينات الحقيقة تدعو لتأجيل السهرات بعد فجعة بن قردان إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم دونك أولادنا خلينا نقولوا اللي غرقوا في البحر إن شاء الله ربي سهر يصبر أهليهم وذويهم حقيقة أقلونا يعني أنه تؤجل السهرة دونك احنا كل عادة نتابع معكم كل الأخبار والمستجدات ونكونوا ديما مع مراسلينا في متابعة حينية لما يحدث في تونس الكل إن شاء الله ربي بقي ستر على بلادنا خليكم معنا الغونديفو يتواصل كالعادة على موجة جوهر فيم وجوهر فيم تي في
1: ويكند زين
2: بيننا سوء تفاهم برك حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

8 و 4 دقائق على موجتنا. رجعنا لكم كالعاده في ويكند زين. تحيه لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. نحكيوا على الاجواء لاحتفالات, نحكيوا على خرجت المولديه النسخه العاشره اللي ان شاء الله بشكون احتفاء ان بالمولد النبوي الشريف. ان شاء الله مبروك على الامه الاسلاميه جمعه 25 اوت. نحكيوا على الدوره العاشره اللي خرجت المولديه اللي باش تشارك فيها ان شاء الله مجموعه من الفرق, وباش يكون برنامج حافل خرجت المولديه كما قلنا تظاهرة دونك تعودنا بها, وما ينجمش يكون المولد من غير المولدية. دونك نحكيوا على خرجة كما قلنا تنطلق من 9:30 حتى لماضي ساعة مع أجواء وفرق تكون حاضرة. نحكيوا على 8 فرق, فرقة سيدي مرزوق نفطة, نحكيوا على فرقة اسطنبيلي توزر, نحكيوا على فرقة اسطنبيلي أم العرايس بقفصة, فرقة اسطنبيلي القيروان, فرقة اسطنبيلي جابس, فرقة اسطنبيلي صفاقس, سوسة, سيدي علي الأسمر تونس العاصمة. يعني نحكيوا على 114 شخص ان شاء الله باش يكونوا حاضرين مع الفرق نتاعهم للمشاركة.

في تظاهرة المولدية في دورتها العاشرة اللي بتكون نهار 25 أوت. إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بألف ألف خير. دونك نحكيه على خرجة المولدية اللي تبدأ من وسط المدينة العتيقة مرورا بالمسلك السياحي للمدينة إلى زاوية سيدي بن عروس بالمدينة العتيقة. دونك احتفالا واحتفاء بالمولد النبوي الشريف اللي كما قلنا نتمنى وإن شاء الله يكون هكا مبروك علينا الناس الكل. دونك تظاهرة كنت البارح تبعتوا الكونفرنس دو بريس وأهم ما إن شاء الله بش يكون في النسخة العاشرة وأكيد احنا نزيد نرجع الموضوع هذايا نهير قبل الخارجة ونعطيكم كل التفاصيل والتحينات للناس اللي تحب تعيش الأجواء وتحب تعيش هكا معناها يمكن لأول مرة أو تعودوا على المولدية يعيشوا كما قلنا روحانيات تكون عالية جدا نهار 25 أوت إلى جانب الاحتفالات كما قلنا اللي إن شاء الله ما تغيب على حتى دار تونسية. بما أنه نحكيه على السهرات ونحكيه على المهرجانات دونك وفي إطار متابعة لكل الأخبار والتحينات خلينا نمشي للدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي. وعلى إثر فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية تأجل حفل صابر الرباعي اللي كان مبرمج اليوم السبت دونك 22 أوت. هذا اللي أعلنت عليه جمعية مهرجان مدينة الثقافي أنه تقرر تأجيل السهرية واللي هي تعتبر سهرة الاختتام حدادا على أرواح ضحايا فجعة غرق مركب الهجرة غير نظامية من أبناء بن قردين وجرجين صلى الله يرحمهم وينعمهم وفق بلاغ أصدرته على الصفحة الرسمية. وحسب مدير الدورة سي مروان عثمانة فإنه تقرر هالقرار هذي على إثر اجتماع طارئ للهيئة الإدارية للمهرجان والمكتب التنفيذي للجمعية وأوضح أنه أقل واجب يقدم المهرجان تجاه هذا المصاب وعائلات متاحة هو يتم تأجيل المهرجان وسهرة الاختتام إلى موعد جديد مع إمكانية استرجاع معلوم التذكرة للراغبين. ونذكروا أنه كما قلنا ولاية مدنين اليوم اهتزت البارح إلى محلة لكن كما قلنا في متابعة للأخبار اهتزت على فجعة غرق مركب هجرة غير نظامية فقدت على إثرها 14 شاب أغلبهم من معتمدين بن قردين ويتواصل البحث عليهم وإن جاء منهم كان شخص واحد. دونك البارح تم نقله إلى المستشفى وهو اللي كان أدلى بشهادة متاعه وحكى بعض التفاصيل الموجعة على الحادثة اللي صارت ويقيم حاليا بالمستشفى الجهوي بجرجيس. إن شاء الله ربي يرحم ضحايا المركبة هذه كما قلنا على إثر الفجعة. دونك تقرر تأجيل سهرة الاختتام بالنسبة للدورة 46 لمهرجان مدينة الثقافي الدولي. وإحنا كما العادة مازلنا في متابعة لكل ما هو ثقافي وكل ما له علاقة كما قلنا بالتظاهرات والمواعيد الكل. دونك خليكم معنا مازلنا موصين الغونديفو في ويكاند زين حتى للعشرة بأخبار ومتابعات. إن شاء الله ترافقكم وين ما انتوما طريق سلامة للجميع. ردوا بكم على رواحكم للي شادين اثنية واللي في الدويرة نقولوا لهم راه طقس جميل طقس سخون نورمالمون. دونك نورمالمون راهي الخرجة تاو تكون معاها هكا الغاديو يبدا في السيارة أو في التاكسي. دونك تحية نزيد للتاكسيستية جماعي كانت أو نقل فردي. دونك تحية ليكم يبداو برشا في الاستماع لوقيت هذيا. سيسر رواحكم هنا معاكم وما نسينكم وين ما كنتوا في ويكاند زين على موجات جهرة فيما

تضحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت

38 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في ويكاند زين. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله هكا بقية سهرية، خلينا نقولوا بداية سهرية تكون موافقة للي شادين اثنية. إن شاء الله بروغراماتكم الكل تكون على العال، وإحنا في إطار البروغرامات والمهرجانات خلينا نحكيوا على مهرجان سيدي سعيد بومنديل اللي نورمالمون كان ينطلق اليوم في فعالياته، أو بلتو خلينا نقول ينطلق غدوة، بلتو ينطلق غدوة لحد 23 أوت مع فعاليات البرمجة الجديدة متاعو، البرمجة الخامسة. دونك نحكيو خلينا على الأسماء اللي إن شاء الله باش تكون وتأسس ليالي المهرجان. دونك غدوة لحد 23 أوت، البداية باش تكون الخامسة متاع العشية مع كرنفال سياحي افتتاحي في الليل. نورمالمون كان يكون عرض الفنان غازي العيادي نهار الاثنين 24 أوت، عرض الفنان وليد التونسي. نهار 25 أوت عرض فرجوي تنشيطي للأطفال مع نجم الكرتون عمي سهيل مع العشاء متاع الليل. هالأربعة 26 أوت ندوة حول تنشيط التراث المادي ولا مادي لمدينة هرقلة. نهار الخميس عرض الزردة لعبد الكريم الباستي دونك مع العشاء متاع الليل. نهار الجمعة 28 أوت عرض الفنان شكري عمر الحناشي. نهار السبت 29 أوت عرض المحفل الجربي. ونهار الثلاث غرة سبتمبر نحكيو على عرض الفنانة زينة القصرينية في الاختتام. علاش قلت المهرجان نورمالمون كانت انطلاقته تكون غدوة لحد 23 أوت؟ دونك يبدو أنه إدارة المهرجان تقرر تأجيل عرض الفنان غازي العيادي، دونك هذا حسب البلاغ اللي أصدرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. دونك تم تأجيل عرض الفنان غازي العيادي اللي كان مبرمج ضمن فعاليات مهرجان دونك هرقلة بومنديل دونك في هرقلة، وكما قلنا استوفى يتم تأجيله كما قلنا لموعد لاحق. وتقول الإدارة انه نعتذر عن هذا التأجيل ونشكر تفهمكم ودعمكم. دونك نورمالمون المهرجان ينطلق غدوة، ولكن بدينا بعرض يؤجل للفنان غازي.

غازي العيادي دونك نحكيو على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بيرجل دونك هذا المهرجان كما قلنا اللي ان شاء الله تنتبعوا كل سهراته لانه جوهر فيم شريك اعلامي ان شاء الله تلقاو معنا كل سهرات والاجواء في هرجلة الجميله اللي اكيد عنا فيها برشا حبايب وبرشا اصحاب سينو خلينا نحكيوا زاد على عرض اخر ان شاء الله باش يكون الجمهور على موعد معاه نهار 25 اوت وما نجموش ما نحتفلوش هكا بالمولد النبوي الشريف من غير ما تكون فما سهرات تعمل 66 كيف نحكيه بمناسبة المولد النبوي الشريف وتنظيما وتحت إشراف ولاية تونس تستضيف خشبة المسرح الأثري بكارتاج عرض زيارة للفنان سامي اللجمي دونك باش يكون إن شاء الله نهار 26 أوت مش نهار 25 أوت وتندرج السهرة ضمن احتفالات المولد النبوي الشريف اللي إن شاء الله باش يقام في أجواء روحانية وموروث موسيقي تونسي باش يكون الجمهور على موعد معاه لأنه نعرفوا التجديد لعرض الزيارة ديما يكون من عام لعام دونك الجمهور باش يتمتع بعرض إن شاء الله باش يكون في المسرح الأثري بكارتاج نهار 26 أوت ونذكركم أنه 25 أوت هي خرجة المولدية اللي كنا حكينا عليها قبيلة شوية اللي بشكون في أجواء روحانية تعمل 66 كيف مع سهرات ومواعيد أخرى إن شاء الله باش تتواصل كما قلنا لكم تتواصل هكا فعاليتها إلى حين أنه المهرجانات هذية تختتم دوراتها حكينا قبيلة زادة على مهرجان مدنين الدولي اللي تم تأجيل السهرة في سهرة صابر ربيع اللي كانت برمجة اليوم هذا من فعاليات الدورة 46 لمهرجان مدنين الثقافي الدولي نهار 2 سبتمبر دونك إن شاء الله باش يكون عرض الاختتام فيديو كيف كيف زادة يوثقها صابر ربيعي يترحم فيها عليه أبنائنا في جرجيس وبن قردين دونك ويحكي على الفاجعة هذية دونك كما قلنا مواساة للعائلات اللي فقدت صغارها أثناء الغرق اللي صار دونك تقرر تأجيل العرض لنهار 2 سبتمبر والفيديو تلقاوها بيان سور الدور على المنصات الخاصة بصابر الرباعي مواساة كما قلنا لأهالينا في جرجيس دونك احنا مازلنا موصين مع المتابعات والأخبار اللي تلقاوها تباعا في متابعة هكا لصيقة لصائفة 2026 من تأجيل من حفلة اختتام من سهرات قاعدة هكا دور بيان سور في بعض المهرجانات خليكم معنا احنا ديما نعطيكم أول بأول إن شاء الله كل الأخبار في ويكاند زينة

خمسة دقائق من توا موعد إخباري بامتياز كالعادة ديما على موجة جوهر فام. تحية لكم، ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، ويكاند زين متواصل معكم حتى العشرة مع ليكيب الكل. حسام القايد في الإخراج، تحيتنا لمروان سعد في التنسيق العام، وهبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها جوهر فام.

احس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسات

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى وحدة إنتاجية للمياه المعدنية بمنطقة قصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، ثم انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. جد اليوم حادث انقلاب سيارة نقل ريفي أسفر عن إصابة 7 أشخاص على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين منطقتي بيرمروة والهماسة من ولاية نابل، وقد تم التدخل ونقل المصابين لتلقي الإسعافات، وقد تلقى 3 مصابين العلاج بالمستشفى المحلي بسليمان، في حين تم توجيه 4 مصابين إلى المستشفى الجامعي محمد طاهر المعموري لمتابعة وضعهم الصحي. اندلع اليوم حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. هذا ويواصل أعوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتجهة نحو شمال السد. دوليا، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا اليوم أن إيران منحت الإذن لعدد من ناقلة النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك عقب طلبات متكررة من بغداد عبر قنوات مختلفة. وجه عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي تحذيرا إلى قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة، وقال في تدوينة له على منصة إكس اليوم إن أنباء وردت عن وجود طائرات وناقلات وقود أمريكية معادية في مطارات كل من قطر والكويت والإمارات وغيرها، مؤكدا أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو وفق قوله. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة. طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 28 و33 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. الريح تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر يكون قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالشمال وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله جوهرة فهمت تتحدث على ما سبلها. بما سبلها غير صالح للوضوء، فيه الريحة وفيه اللون.
2: أسامة جوهرة أنا حبيت نقول لك سناء منذ حرب بن زرت وكل يجيبون الستينات بالماء، أنا ما صافي ما في لا تراب لا في حتى شيء، نغليوه نبردوه نشربوه، أما توش شنو نغليوه؟ ما كل تراب، ما كل أوساخ، لا حتى نغسل إيدين ولا نغسل صابون ولا حاجة، ما يسمح لناش باش نمسوه، مسخ مسخ ما مسخ ما نقدروش هذه، وربي يهدي وربي يسرع على الصح إن شاء الله. بسلامة سناء نشكرك برشا ونشكر جوهرة أسامة.
3: نداء للاخوان والخوات نردوا بين الشوارع نتاعنا ياسر ياسر مسخه، اكراد كواغط بلاستيك، هذه لقدر الله والناس كلها تتوقع جماعه الارصاد الجويه الى الخريف باش يكون في امطار قويه، راهي الحاله هي حاله بيئيه وكارثيه مسيئه لصناعه البلاد، وباش تسبب في الحاله هذه الى كوارث وانسداد المجاري. ارجوكم ارجوكم الشوارع نتاعنا راهي في حالة مزرية من الأوساخ، كل شوارع تمشي تلقى بلاستيك متطاير، صاشيات كواغط، وفما زاد تقصير ياسر من المواطن. رجاء راهي حاجة خطيرة جدا بيئية.
4: عسلامة جوهرة فين، بالله حبيت نتوجه شمش نقول لهم، سمعت مسؤولي سوسة المدينة بلدية سوسة المدينة توجهت لهم عبر إذاعة جوهرة ما فاتش، مشيت للإدارة غادي كانت نلقى حتى حد إلا متوظف، قال لي تو نبلغ لهم شو يزمني نعمل، راهو قص الماء معناها مش مشكل، قص الضوء وباهي، تو التنوير هم سوسة المدينة، راهو الضوء منا يمشي الضوء منا يمشي، هذا سيف نجيو مناسبات وروحوا مخر شوي، هذه حمى شعبية تسمى، راهو علاش بالبقعة هذيك ما فماش تنوير؟ لكن ولا أقل توجهت مرة اثنين ثلاثة عبر الإداعة مشيت ما همش يسمو فينا، بالله راهو حاجة أكيدة.
5: أنا مواطن من عمادة العين البيضاء تابعة لمواطن ديت حفوس، الشغل الشاغل بتاع المواطنين الكل وخاصة كبار السن والمتقاعدين، واحد يجي يغفر الراتب بتاعه يكري كاميون بثلاثين ألف ولا بأكثر باش يمشي للشبيكة ولا الحفوز باش يغفر المنظر بتاعه. باقي العين البيضاء كبيرة ياسر، المطلوب يحبوا مكتب بريد قريب للمنطقة.
0: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

على موجاتنا رجعنا لكم في ويكند زين. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة مع ريتم الموسيقى مع الأجواء. خلينا نعملوا طلعك على بعض الأخبار الفنية اللي في علاقة بمغنيين تحبوهم كما أصالة اللي غابت هي صحيح على مهرجاناتنا التونسية عندها بديدة لكن مش قد الغياب اللي غابته على سوريا. نحكيه على 15 سنة غياب على سوريا وعلى أحياء الحفلات في سوريا. لكن الفنانة أصالة نصري تستعد للعودة إلى أحياء الحفلات هذية في سوريا كما قلنا بعد غياب 15 عام وباش يكون فم زوز حفلات دونك نهار 17 و19 سبتمبر 2026 في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق وفي لقاء مرتقب مع جمهورها السوري بعد سنوات طويلة من الغياب. والعودة هذه أكيد باش تحمل طابع خاص يتزامن الحدث الفني اللي تقدمه أصالة نصري مع مبادرة إنسانية دونك بعد ما قررت هي وشركة المنظمة أنها تخصص نص الحفل الأول وكيف كيف الحفل الثاني للجمعيات الخيرية دونك مداخل متاحة وباش تبدأ طرح التذاكر إلكترونيا نهار 5 سبتمبر الجاي. أصالة كما قلنا اللي أبدت سعادتها بالحفل متاحة وبدأت ديجا بالحملة الإعلانية الخاصة بالحدث تحت عنوان عودة الأصالة تمهيدا لعودة الفنانة إلى بلدها ولقائها بجمهورها السوري في زوز حفلات كما قلنا وزوز مواعيد 17 و19 سبتمبر. والاسم هكا عودة الأصالة عنده دلالة رمزية بحسب ما أوضحته الشركة في بيان صحفي إذ أنه العنوان يشير إلى عودة أصالة إلى سوريا بعد سنوات طويلة من الغياب ولقائها مع أولاد وبنات بلادها كما قلنا في زوز حفلات. طرح التذاكر دونك باش يبدا نهار 5 سبتمبر. الحجز يكون متاح عبر المنصات اللي باش يتم تحديدها وأكيد باش يكون إقبال كبير على التذاكر هذية اللي كما قلنا المداخيل متاع شطر الحفل الأول والثاني باش يكون للجمعيات الخيرية. دونك خطوة مهمة اليوم لأصالة نصري وعودة الأصالة إلى جمهورها في سوريا. دونك شفنا حتى اعلان ترويجي لزوز حفلات شفنا أصالة بإطلالة لافتة وفستان اخضر زمردي مع تسريحة شعر كلاسيكية اعتمدت فيها مكياجها كسامبل ظهرت ضمن اجواء تعكس عودتها الى المسرح في دمشق وتمهد كما قلنا للقاء جمهورها. دونك اكيد ان شاء الله نحضروا ونتبعوا الاجواء هذية من خلال متابعتنا الثقافية للناس اللي اكيد يكونوا هكا متابعين اخبار أصالة على لي ريزو سوسيو فاكيد باش يشوفوا لي برومو باش يشوفوا زادة المدخكاج دونك فيزوال اللي تخدم عليه حتى من خلال اسم عودة الأصالة والتيزينج اللي صاير وحتى الريفيل اللي من خلاله نشوفوها لابسة بالفير هكا وتستعد للي جمهورها. دونك هاوكا يفهموا انه أصالة باش تكون نهار 17 ونهار 19 سبتمبر في صالة الفيحاء بالعاصمة السورية دمشق. دونك أصالة للي يحبها ويحب زادة تكون حاضرة في تونس هنعطيكم احنا ديما الموزيكا في البلايست متاعنا خليكم معنا حتى للعشاء. الرونديفو متواصل من ويكاند زين.

هذا الشيء نسمع على 9:51 دقيقة على موجاتنا. بدينا نخلط معكم الآخر الرونديفو ما قبل ما نقول لكم ليلتكم زينة إن شاء الله كانت رفقة طيبة. خلينا نذكركم ببلاغات شركة تونسية الكهرباء والغاز اللي أعلنت وأعلن إقليم سوسة المدينة عن قطع التيار الكهربائي بسبب أشغال طارئة على الشبكة الكهربائية غدوة لحد 23 أوت 2026 أبارتير من 7 متاع الصباح وحتى نص نهار بالأماكن التالية: مدينة سوسة، حي الرياض 3، نهج البحتري وشوارع المحاذية، جزء من شارع التوفيق، شارع أبو حامد الغزالي بالقرب من مغازة عزيزة ومقهى البرازيل والأنهج المجاورة. وأوضحت الشركة أنه سيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إنذار وحسب انتهاء الأشغال بالمناطق المذكورة. ويبدو أنه الضوء مقصوص في بعض المناطق، هذا حسب بعض التدوينات اللي على مواقع التواصل الاجتماعي، دونك دون سابق انذار زادة. يقولوا لي الضوء قاعد يقص ويرجع في بعض المناطق في سوسة، دونك إن شاء الله مع موجة الحار اللي باش تنطلق غدوة إن شاء الله ما نشهدوش نفس السيناريو تاع قصان الضوء، ولو أنه معناها عنا خلينا نقولوا أكثر من 70% ننتظروا أنه باش يكون فما انقطاعات متكررة. دونك يقولوا لي في جوهرة الضوء مقصوص. دونك هنا مع البلاغات، هنا مع التوصيات للناس اللي تسمع فينا بشكيك اللي عنده بروجرام ينجم يفانسي في البروجرام نتاعو، لانه الضوء كما قلنا غدوة مقصوص من 7 متاع الصباح حتى نص نهار، واكيد باش يتم ارجاع الضوء دون سابق انذار حتى لين تنتهي الاشغال. احنا خليكم معنا ديما مع ريتم صيفي ومع الاخبار اللي ترجو تلقاوها ديما على موقعنا johrafm.net. شكرا ليكيب الكل، حسام الجيد في الاخراج شكرا ليك، سامي ذهري في ساعتنا الاولى والثانيه، كيف كيف نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام، هبه لوسيف كنت معكم من قدام ميكرو الدنيا ما فيها johrafm. انا نقول لكم بون ويكاند، ردوا بالكم على رواحكم، انتم اللي في الثنيه زاد ردوا بالكم على رواحكم. تحياتنا ديما اللي يكونوا كونكتي معنا يتابعونا. جموله الغاليه اللي قولي راني من الاخر انا نتبعك انت وين ما تمشي اي برنامج نسمع. يا خويا انا عندي فان اسمها جميلة نسلم عليها، جمولة الغالية نسلم عليها. دونك انا يا جميلة كملت، دونك كمل جميلة سي بون، انا توا باش نروح سكر الراديو. يلا نقولكم ان شاء الله الان دي تشاو تشاو باي باي.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره هذا المساء إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة أمس الجمعة، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث، إلى جانب كشف شبكات التهريب والإتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. كما شدد الاتحاد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث. استعدادا للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، ووسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار على ولاية القيروان وفي إطار تأمين التدفق البشري المقدر ب10,000، أكد المدير الجهوي للتجارة والتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب أنه تم تأمين الحاجيات من المواد الأساسية عبر تخصيص 381 قنطارا إضافيا من الفرينة للمخابز وبرمجة ضخ 56 طنا من السكر العائلي، إلى جانب توزيع أكثر من 30,000 قارورة مياه معدنية على نقاط البيع بالتفصيل، فضلا عن دعم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال هذه الفترة. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني أن ولاية القيروان على استعداد تام لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت بتنظيم يومين ترويجيين بكل من ولاية سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري. وأضاف أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1,000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. دوليا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن إسرائيل نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة حدثة سمع عدويه في مناطق بجنوب البلاد. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده لا تنوي تقديم تنازلات أمام العدو، مؤكدا أن إيران يمكنها أن تحل مشكلتها بقوة ومنطق وأنها تبذل جهودا لتحقيق ذلك. ومن أخبار العالم أيضا، أصدرت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور قرارا بإيقاف جميع الزوارق السياحية في المدينة عن العمل ومنع السباحة في نهر الفرات مع استمرار ارتفاع الوارد المائي للنهر من الجانب التركي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawer FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. اليوم بدأت بطولة رابطة المحترفة الأولى، تلعبوا ثلاثة مقابلات سجلوا فيهم أربعة أهداف. في استاد الهادي النايفر الملعب التونسي تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي بنتيجة هدف مقابل هدف. محمد الطرابلسي كان سجل السي اس اس في الدقيقة 36 وعدل رفاء الدين الرياحي للبقلاوة في الدقيقة 73. في استاد بوعلي الأحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة تعادل مع الاتحاد الرياضي المونستيري بنتيجة 0-0. تقدم سقيط الدائر في ملعب الطيب المهيري حقق انتصار تاريخي في أول مقابلة له في بطولة رابطة المحترفة الأولى، فوز على شبيبة العمران بنتيجة 2-0. أهداف زياد العلوي في الدقيقة الثانية ومحمد علي العمري في الدقيقة الرابعة. مقابلة رابعة كانت مبرمجة اليوم بين الاتحاد الرياضي ببنغردان ونادي حمام لمف. اتحاد بنغردان كان طلب تأجيل المقابلة والرابطة وافقت على التأجيل متاع المقابلة هذه إلى موعد لاحق بعد حادثة غرق المركب البحري، حادثة الأليمة ربي يرحم الضحايا صبر عائلتهم ويعجل بسلامة المفقودين. غدوة لحد باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية. الماتشات تكون انطلاقا من 4:30 متاع العشية، الكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي بيراتسا ترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي مقابلة اللي زفرها هيثم الطرابلسي. في الفار باش يكون أزمير ساكروفيتش اللي هو حكم سلوفيني باش يكون في الفار واللي كان متواجد اليوم في الفار في ماتش الاستاد والسي اس اس. أيضا غدوة النادي الافريقي باش ينزل ضيف على المتلوي نجم المتلوي مقابلة زفر أمير لوسيف. في الفار باش يكون السلوفيني الكسندر ماتكوفيتش اللي كان موجود اليوم في ماتش حمام سوسة والاتحاد الرياضي المونستيري في تقنية الفار. في ملعب 15 اكتوبر في فنزارة سيابي تلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى مقابل زفرة منتصر بالعربي في الفار امير العيادي. وفي ملعب مصفى الدوري في ميدون في جربة ترجي جرجيس يستقبل الاولمبي البيجي مقابل زفرة امين الفجير. في الفار باش يكون هيثم جيرات. رسميا النجم الرياضي الساحلي اعلن تعاقده مع المهاجم النيجيري اللي هو ساندي لمده 2 مواسم، المهاجم اللي من مواليد سنه 2004. نمشيو الى العاب البحر الابيض المتوسط.
1: العاب البحر الابيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتي.
4: جملة من الميداليات في الألعاب المتوسطية، نقول ألف مبروك لبطلنا فارس الفرجاني اللي هدى تونس أول ميدالية اليوم في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 اللي هي ميدالية برونزية في منافسات سلاح الصبر بعد ما هزم في الدور نصف النهائي ضد التركي أنفار بنتيجة 15-14. البطل العالمي أحمد الجوادي توج بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر سباحة حرة، حقق توقيت قدره 3 دقائق 49 ثانية و13 جزء بالثانية، فمبروك للجوادي. برونزية لبطلنا الواعد محمد ياسين بن عباس في السباحة في سباق 200 متر سباحة على الظهر وحقق توقيت قدره دقيقة 59 ثانية و43 جزء بالثانية. نحكيوا أيضا على التتويجات ونواصلوا مع الميداليات. برونزية لشيما التومي في رياضة التايكواندو في وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الهزيمة في المربع الذهبي ضد المغربية أمينة الدحاوي جولتين مقابل صفر. محمد خليل الجندوبي كيف كيف ضمن ميدالية للتايكواندو التونسي، ميدالية ثانية للتايكواندو التونسي بعد البرونزية متاع شيما التومي، ميدالية فضية لمحمد خليل الجندوبي بعد ما خسر في النهائي ضد اللاعب سليمان أفليت 1-0.
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط ترمتو 2026 على جوهرة فنتي.
4: كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس اللاذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فريم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فريم. لتكم سينا نسي كل في الأمان.
0: سيتي جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: أحلى الأغاني الشرقية على جوهر اف ام.
1: تسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهر اف ام. موجة موجة.
2: مرحبا يا وسهلا بالجميع. صارة جديدة، موعد جديد من جوهرة باي نايت يبدأ معكم انت ويتواصل حتى الماضي ساعة. نتمنى تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. تحياتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق، اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. صاريتنا تكون معكم كالعادة مع فقراتنا اللي تعودتوا بها، مع أخبارنا الفنية والثقافية وأخبار بعض المهرجانات اللي ما زالت واللي باش تنطلق في الأيامات هذه. إن شاء الله نستمتعوا أيضا فقراتنا الموسيقية، تصلتينا السمر نايت ميكس، السهرة العالمية والفلاش باك. يسهر معكم الليلة سي حسام القايد، تحياتنا وشكرنا ليه اللي موجود معنا في الثلاث ساعات هذوما. في الإخراج التقني معكم أحمد حبيسي، من قدام الميكرو استنى معنا أبو في ملك الفبركة أليكس وورن كيري يوهوم زيدا آدم الله يمسيك بلهم بالكل. قلت لك من عند عمرو دياب.

0: هذا الفن المصري يا ابو اغنيه ملك الفبركه اغنيه نص لمهر العشر 24 دقيقه تسمو في راديو جوهره اف ام في جوهره باي نايت انفو فيستيفال. نحكيو على المهرجانات ونحكيو على مهرجان مدنين الثقافي الدولي، دورة جديدة بالنسبة للمهرجان هذا، وكان منتظر بيان سور أنه يكون فما ليلة موعد مع صابر الباعي في حفل فني جديد، ويتم تأجيل الحفل بالنسبة للمهرجان بعد بيان سور المصابة الجلل، ومواساة لعائلة الضحايا وذويهم بعد بيان سور الحادثة متاع الغرق الأليمة اللي راح ضحية عدد من شبان ولاية مدين ومنطقة بن قردان بالتحديد، أغلب 15 بين الزوز اللي توفي وربي يرحمهم، وفما شكون شخص اللي منع بعد السباحة 24 ساعة وإنقاذهم مباخرة تجارية، فما 12 الأخرين الأخبار غير مؤكدة حتى لتو بالنسبة لمصيرهم. دونك تأجيل حفل صابر الرباعي اللي بدور توجه بالرسالة هذه لأهالي مدنين وأهالي الضحايا متاع غرق المركب هذا.
1: مرحبا بكم الكل. اليوم المفروض باش نكونوا في ولاية مدنين لقيام بحفل بتاريخ 22/8 بمهرجان مدنين الثقافي. صدمنا بخبر محزن برشا، وفاة مجموعة من شباب جرجيس وبن قردان في قارب الموت، وهذا طبعا فاجعة كبيرة هزت تونس الكل، وتضامنا مع أهالي المفقودين الله يرحمهم وتغمدهم ربي إن شاء الله برحمته، وقع تأجيل الحفلة هذية بالاتفاق مع السلطة الجهوية وإدارة مهرجان. إن شاء الله في وقت لاحق يكون تحديد التاريخ. اللي حبيت نقوله أنه يعني الله لا يعود علينا غيار، وربي يرحمهم، ويعني شباب تونس اللي مع الأسف الشديد يعني مشاو في ظروف مؤسفة جدا، ربي يرحمهم، ندعو لهم بالرحمة، تونس كاملة تدعي لهم بالرحمة، وإن شاء الله ربي يغفر لهم ويحسن إليهم إن شاء الله. إن الله وإنا إليه راجعون.
0: موعد جديد الحفل يكون نهار 2 سبتمبر في مهرجانات السنة، فما عديدة سهرات تعديت في أجواء طيبة، فما سهرات أخرى القات المديح والشكر بعد ما وفات والتمجيد أيضا، لكن فما البعض كما الفنان عدنان الشويشي اللي كتب تدوينة قال فيها: ما هذا العبث والتمويه والمكر الفني لياسما مألوف وعادي في مهرجان قرطاج العريق. يحكي تحديدا على مهرجان قرطاج وينقال نجمات ونجوم يستعملوا طريقة البلاي باك في عروضهم الغنائية المباشرة، ثم نقرأ ونسمع تعليقات تمجد وتمدح الأصوات المصطنعة المتنكرة وتهنئها لنجاح حفلاتها جماهيريا وفنيا، وطالب بإعادة استضافتها في الدورة القادمة. قال: يقدمون مسرحية موسيقية وغنائية تم تسجيلها سابقا وتصليح أصوات مؤديها وترقيقها وتنظيفها من كل نشاز في الغناء أو خطأ في العزف، مسرحية أبطالها مغنون أو مغنيات وعازفون لا يتجاوز عملهم مجهود اتباع تلك التسجيلات المبثقة مكبرات الصوت والتظاهر بأنهم بصدد تنفيذها بطريقة مباشرة. دونك هذا اللي حكى لي عدنان شواشي، واعتبر هذا خدعة جالية ماكرة ودلائل ثابتة على عجز تلك الأصوات على الأداء المباشر السليم. مبدئيا هو ما سماش حتى اسم، وقال خلاصة القول أن الغناء السليم عنده ناس، وكما فما متطفلين ومتطفلات من الأفضل ليهم عدم اجتياز حدود منطقة استوديوات أين يصنع ويدجن الفن المخبري الافتراضي اللي في مجمله الحق يقال جميل ومقنع ونظيف، لكن يبقى غير قابل للتنفيذ المباشر المطلوب إلا في حالة الاعتماد على طريقة البلاي باك، لأن الركح لا يرحم والأذن السميعة الحاذقة الفطنة لا تجامل ولا تخدع ولا تغريها ولا تقنعها مثل هذه الخزعبلات والمراوغات الفنية المريبة المخجلة والمبتدعة. دونك هذا بتبيع رأيه في عدد من الحفلات، ما سميش برشا اسماء لكن اللي يجي في البال ممكن عدد من الحفلات اللي لسه ما نصورش انه بلاي باك، ممكن في جزء من الاغنيات فما بلاي باك لانه غنيت في في المباشر وصوت إليسا في المباشر على قد الناس كل تعرف، وذاك الظهر في التسجيلات ممكن أصوات أخرى وحفلات أخرى صار فيها البلاي باك. بالنسبة لمجموعة من الحفلات أبقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم، مواصلين مع مختلف أخبارنا ومتابعتنا وفقراتنا ديما في جوهرة. باي نايت.

10 47 دقيقة على موجة الجوهرة اف ام، مازلتوا تسمعوا في جوهرة باينة صاريتنا، متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. باش نحكيو على دورة جديدة من مهرجان سيدي سعيد بومنديل اللي ينطلق غدوة العشية مع الخمسة، يكون موعد مع كرنفال سياحي افتتاحي. مع العشرة كان برمجة السهرة متاع غازي العيدي لكن تم تأجيلها. نهار الاثنين 24 أوت عرض فني للفنان وليد التونسي، مع العشرة متعلين نهار ثلاثة عرض تنشيط الأطفال والعائلة، نهار الأربعة ستة متع العشية ندوة حول تنشيط التراث المادي والمادي لمدينة هرقلة مدينة سياحية، نهار الخميس 27 أوت عرض الزردة لعبد الكريم الباستي، ستة نهار 28 أوت عفوا عرض فني للفنان التركي شكري عمر الحناشي، نهار السبت 29 أوت عرض المحفل الجربي، والاختتام غرة سبتمبر نهار ثلاثة عشرة متعليل عرض الفنانة زينة القصرينية بلاغة تأجيل متاع سهرة غازي العيادي دون بيان سور تحديد الموعد ولا الأسباب متاع التأجيل، لا في صفحة المهرجان ولا حتى في الصفحة الخاصة بالفنان غازي العيادي على الأقل حتى التو ما تمش تأكيد السبب متاع التأجيل. إن توكا شريط هذا مهرجان في نسخة جيدة وطيبة. باش نواصلوا معكم مشوارنا حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت، بعد شوية سنة موجز جديد للأخبار مع هجر نويلي، نرجو احنا نكملوا معكم في جوهرة باي نايت مع أخبارنا متابعتنا وكذلك فقراتنا الموسيقية.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من أوت الجاري من الساعة الرابعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبعا لإعلان الثلاثاء الخامس والعشرين من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. إطار تأمين التدفق البشري المقدر بعشرة الألاف على القيروان احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، أعادت الإدارة الجهوية للصحة خطة استباقية بالتعاون مع الحماية المدنية تتضمن تركيز ثلاث نقاط إسعاف استراتيجية بساحة ولاد فرحان وساحة المغرب العربي وبجلدين، إلى جانب فتح وحدة تمريض استعجالية تعمل على مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. كما سخرت الصحة الجهوية بالقيروان أكثر من 50 إطارا شبه طبي وخمسة أطباء للعمل الميداني رفقة خمس سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات العلاجية والاستعجالية مجانا لكافة الزوار طيلة أيام التظاهرة. أما من ناحية الأمنية، نفذت الوحدات الأمنية بالجهة حملات مشتركة ومكثفة لتأمين المحاور الكبرى ومداخل المدينة بالتوازي مع وضع خطط لتحويل حركة المرور وتنظيم جولان الشاحنات والسيارات من أجل تخفيف الاكتظاظ المروري وتسهيل تنقل الوافدين نحو وسط المدينة والأسواق العتيقة. دولياً، كشف موقع إكسيوس الأمريكي اليوم عن عبور نحو 40 ناقلة نفط مضيق هرمز ليلة أمس عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممراً مائياً مع حماية جوية لتأمين حركة الملاحة. تقترب مهلة اعتراض الكونغرس الأمريكي على قرار الرئيس دونالد ترامب رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب من نهايتها لتصبح دمشق أمام الخطوة القانونية الأخيرة قبل دخول القرار حيز التنفيذ رسميا بعد نحو 47 عاما من إدراجها على القائمة. وكان ترامب قد أبلغ الكونغرس في 8 جويلية الماضي بقراره رفع سوريا من القائمة لتبدأ مهلة مدتها 45 يوما يتيح خلالها القانون للمشرعين الاعتراض على الخطوة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

معكم ديما في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام. كنا نسمع في جامايكا أغنية بام بام، واحدة من الأغنيات الأكثر انتشارا بالنسبة لصيف 2026. بدأت سهريتنا معكم في جوهرة باي نايت من العشرة، ما زالت متواصلة حتى الماضي ساعة. Summer Night Mix. نقعدوا في جولة فرو هاوس، باش نسموها فرو هاوس سانسيت ميكس. ميكس حلو برشا، في مجموعة من الأغنيات الهاجل السولتو الشيمادزي وغيرهم من الأسماء. نسمو نستمتعوا، نرجو نواصلوا معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت.

0: إذا كان أفرو هاوس سانسيت ميكس 2026 مازلنا معكم ديما في جوهرة بينات على موجة الجوهرة اف ام.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك
0: نحكيو فن ونحكيو ايضا على جديد الفنانين. نحكيو على صالة اللي ترجع بعد 15 عام على مغادرة سوريا والاخر حفل قدمته في سوريا باش تقدم حفلين يومي 17 و19 سبتمبر 2026 في قاعة اسمها الفيحاء في دمشق بعد سنوات من الغياب. دونك بعد ما رجعت تغني في اللون النجم نقولوا السوري وحكيت برشا على بلادها من المرات القليلة بعد سنوات عديدة تكون موجودة أصالة في بلادها سوريا يومي 17 و19 تذاكر يبدأ وطرحهم من نهار 5 سبتمبر الحالي. نحكي أيضا على الفنان عمرو مصطفى اللي دون مقدمات يعني ما البوست اللي هبطه على انستغرام ما كانش فيه كلام ولا تعليق لا جوست هبط اكستري من غناية وغناية جديدة باش تكون اسمها ولاية ليا. برشا يقولوا أنه ممكن هبطت طريق الخطأ لكن ما نصورش في المستوى بتاع عمرو مصطفى تكون فما حاجة تهبط بالصدفة. هبطت في إطار التشويق أكثر منه حاجة أخرى. دونك غنية في الجو متاع عمرو مصطفى اللي غنيها برشا مناسبات. نسمع شوية الإكسترية نشر عمرو مصطفى الغنية جديدة وليالية

نستنى اكيد موعد نزول الاغنيه هذه. نذكر عمرو مصطفى في الصيف هذا ما خدمش هو اغنيات خاصه به، لكن تعاون مع فنانين كبار في البوماتهم الجديده كيما عمرو ذياب في البوم حبيتك، تعاون معه في ثلاثه اغنيات، مع محمد حمائي في البوم سمعوني تعامل معه في 7 اغنيات، مع ثامر حسني في البوم مش هتكرر تعامل معه في 4 اغنيات. ثامر حسني وعمر مصطفى كانوا بعد سنوات نجم نقولوا من الخلاف، رجعوا خدموا مع بعضهم، وتعاون ايضا مع احمد سعد، ثامر عاشور، رامي جمال و للا فضة في ألبوماتهم الجديدة. دونك عام ناجح بالنسبة لي وصيف ناجح بالنسبة لعمرو مصطفى من ناحية التلحين. فنان آخر بعد مدة من الغياب ينشر اليوم أغنية جديدة، أغنية اسمها مبسوط. الأغنية هذه لشكون سي حسام؟ الكلمات والألحان والتوزيع لحمدي المهيري، الفنان التونسي حمدي المهيري اللي تعاون مع ولي توفيق في كلمات والحان والتوزيع الموسيقي لاغنيه مبسوط اللي نخليكم تسموها، وبرجعوا من بعد نوصلوا معكم سهريتنا في جوهره بين عيط بعد مبسوط. وكذلك ليس يكون موعد مع النشره الاخيره للاخبار بالنسبه لليوم مع هاجر النوالي، نرجو احنا نكملوا معكم مشوارنا فقراتنا في جوهره بين عيط على موجات الجوهره FM.

de la Arab Sat, جورة FM TV عنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11 1657 فيرتيكال. جورة FM TV وزيادة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تشدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية يزور إحدى وحدات إنتاج المياه المعدنية بالقيروان، وطهران تحذر الجوار من الانخراط في الحرب الاقتصادية، وإسرائيل تواصل قصف لبنان. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مسالم زيارة غير معلنة إلى وحدة إنتاجية للمياه المعدنية بمنطقة أقصر لمسة التابعة لمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، من ثم انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية سبيخة وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. أسفرت عمليات البحث عن مفقودي فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية بسواحل جرجيس وبنجردان من ولاية متنين عن انتشال جثتين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوية الصادق المقدم بجربة وفق ما أفاد به المدير المستشفى طيب التمتام. وفي المقابل يواصل الناجي الوحيد من الحادث تلقي الرعاية الطبية بقسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بجرجيس، حيث تم إيواؤه منذ مساء أول أمس الجمعة بعد تعرضه لحروق من الدرجة الأولى وفق مدير المستشفى محمد الغندري. هذا تعيش مدينة جرجيس وبنجردان حالة من الحزن والترقب والاحتجاجات، فيما توافد عدد من الأهالي خاصة من بنجردان إلى ميناء الصيد البحري بجرجيس لمتابعة عملية البحث عن المفقودين وسط أمال متضائلة في الحضور على ناجين. كما تجمع عدد من المواطنين من المستشفى الجهوي بجرجيس في انتظار وصول جثامين الضحايا في وقت تتواصل فيه عملية البحث بعد مرور أكثر من يومين على فقدان المركب الذي غادر سواحل جرجيس وبنجردان يوم الأربعاء المنقضي. ووفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناجي الوحيد، فإن المركب كان يقل 15 شابا، كان أغلبهم يرتدون سترات نجاة باستثناء خمسة منهم نافيا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود زوج وزوجته الحامل ضمن الركاب. تمكنت الوحدات التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية يوم 21 من أوت 26/2000 من الكشف عن شبكة دولية مختصة في ترويج المخدرات ناشطة بين بلادنا وبلد مجاور، حيث تم إثر عمل استعلامي دقيق حجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين الخام وعدد 180 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن 18 كيلوغرام، والأبحاث لا تزال متواصلة حسب ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فهم. تدخل ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وفي إطار تأمين التدفق البشري، أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب أنه تم تأمين الحاجيات من المواد الأساسية عبر تخصيص 381 قنطارا إضافيا من الفرينة للمخابز وبرمجة ضخ 56 طنا من السكر العائلي، إلى جانب توزيع أكثر من 30 ألف قارورة مياه معدنية على نقاط البيع بالتفصيل، فضلا عن دعم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال هذه الفترة. وعلى الصعيد السياحي، أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الولاية على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية التي انطلقت بتنظيم يومين ترويجيين بكل من ولاية سوسة والمنستير يوم 15 و17 من هذا الشهر. وأضاف العلويني أن طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة، لافتة مشيتا إلى تسجيل إقبال واسع وحجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. ولحماية سلامة الوافدين على الجهة، أعادت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان خطة استباقية بالتعاون مع الحماية المدنية تتضمن تركيز 3 نقاط إسعاف استراتيجية بساحة ولاد فرحان وساحة المغرب العربي وبباب الجلادين، إلى جانب فتح وحدة تمريض استعجالية تعمل على مدار الساعة يومي 24 و25 من هذا الشهر، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. كما سخرت الصحة الجهوية أكثر من 50 إطارا شبه طبي و5 أطباء للعمل الميداني رفقة 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات العلاجية والاستعجالية مجانا لكافة الزوار طيلة أيام التظاهرة. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، وهي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. دوليا، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية، وإلا فستعتبرها طهران عدوة لها. وقال في تدوينة له على منصة إكس إن أنباء وردت عن وجود طائرات ونقلات وقود أمريكية معادية في مطارات كل من قطر والكويت والإمارات العربية وغيرها، وأكد أن الدول التي استقبلت تلك الطائرات حولت أراضيها إلى معاقل للعدو وفق قوله. هذا ونددت إيران أمس بخطط الولايات المتحدة للإعلان عن عقوبات جديدة قد تزيد الضغوط على اقتصاد إيران، وقد تمتد أثارها إلى أبرز شركائها التجاريين وفي مقدمتهم الصين. الرئيس الإيراني يقول أن بلاده لن تقدم تنازلات أمام العدو، وإنه يمكنها أن تحل مشكلاتها بقوة ومنطق. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان بقذائف فوسفورية. هذا ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا بشأن هدف التفجير الأخير، وتقول إسرائيل إن عملياتها في جنوب لبنان تستهدف تدمير البنية العسكرية لحزب الله ومنعه من إعادة الانتشار قرب الحدود. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

يا توفيق نايت يا سلام غنايا تسمعوا فيها في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة فام صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة مواصلين ومختلف فقراتنا ومتابعاتنا منهم فقرة الذكريات الموسيقى اللي تبقى في البال في الفلاش باك فلاش باك فلاش باك اخترنا الليلة باش نرجع للتسعينات مع أجواء البوب لمجموعات وكذلك فنانين برزو في وقتها كيما بوف دادي كيما سبايس جيرلز كيما انسينك باك ستريت بويز ديبيش مود مايكل جاكسون وراي كيري جاني جاكسون باولا عبدول وغيرهم من الأسماء خليكم مع دي دي بايس دي هذا من مكسيكو نرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت

Εδώ είναι New Kids on the Block, next step by steps, πάνω από όλα Αμπτούλ, φι ZF Mixes, πάνω από Michael Jackson, Janet Jackson, Mercury, Depeche Mode, NSYNC, Backstreet Boys, Spice Girls, Wapaf Daddy. Εδώ είναι Ernest Manehon, في pop λίλα τεσσαινέτ, من عند Pius D, Mexico. Μεζανά, μοστήν μάκομ, ديما في جوهرة, بنايت على موجة الجوهرة FM. صلتينا الفقرة الأخرى في موعد الليلة من جوهرة باي نايت. في كل مرة نسمعه غناية من الغنيات اللي بقات في البال من الزمن الجميل بالنسبة للغنية العربية. مش نرجع لسنة 1973 وين كتب المؤلف الأمير عبد الله الفيصل آل سعود ولحن محمد الموجي غناية يا مالكا قلبي آسرا حبي النهر ظمآن لثغرك العذب. هذه كلمات ومطلع غناية يا مالكا قلبي الغناية المعروفة والمحبوبة للعندلي بالراحة العبد الحليم حافظ. ومعها نوصلوا نهاية موعد ليلة من جوهرة بين عيت رفقناكم من 10 حتى التوى. تحياتنا للجميع وشكرنا لي والحسن الاستماع والمتابعة. تحيات يا حسام القيد اللي كان معنا ومعكم في الاخراج التقني. أحمد حبيسي كان معكم من قدام الميكرو. وليتكم زينات سبحانه خير. سلام.